عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجب

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: وجه الأداء عند أئمة الإقراء، وجه الأداء عند أئمة الإقراء، وهم بدور عشرة، والبدر منهم قد أشبه القمر، نقل الرواية بثبوت الأثر، ولكل منهم راويان، ذاعت بالأمصار قراءته فاشتهر. وللقراءة أوجه للأداء مقدمة، حيث قيل هذا هو وجه الأداء المعتبر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء حط رحال بمهاد أزكى من المسك والعنبر، مهاد الوحي المجيد منزلا على سيد البشر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء يفوح طيب سندسها منثورا على كريم أسماعكم، بمعية ماهر فتح اللي والشيخ محمد مشفر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة عيوننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه نلقى والأكم، أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفسي فداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، صلى الله على هدينا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة بإذن الله، وهي وجه الأداء عند أئمة القراء. هذه السلسلة التي نوينا فيها بإذن سميع مجيب أن نأتي على الشاطبية بإذن الله قدر المستطاع من خلال جملة من التفسير المعتمدة، والتي هي الأكثر انتشارا وشهرة في الأمصار العربية، اختارها سيدي محمد مشفر الذي أرحب به مستهل هذه المقالة. أي سيدي محمد، السلام عليكم.
1: سيدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورب ينورك إن شاء الله وينور السادة المستمعين ويحفظنا بالقرآن العظيم.
0: آمين.
1: دنيا وآخر.
0: تو سيد صليش على رسول الله.
1: اللهم صل وسلم.
0: تو شوف سواء نخذينا الحلة والغراء في مناقب القراء، أو اللطائف الحسان في متواتر القرآن هكا ولا، أو ثلاج الصدور بالعشر البدور، خدمنا ما شاء الله. ربي إن شاء الله يجعل فيهم البركة، هكا الحصص العديدة نخدمناهم على مدى سنوات. سيدي، اللي لفت ناظري أنه أتينا على كثير من الأسماء وذكرنا كثير من صالحي هذه الأمة. بالله عليك، أما ترى أنه بذكر هؤلاء بركة تتنزل في البيوتات وفي المجالس؟ وأكثر من ذلك، لولا صلاح هؤلاء أتراهم يذكرون إلى قيام الساعة؟ أش مجبدنا في الإمام السخاوي؟ وش مجبدنا سيدي في
1: هكا ولا سيدي محمد هكا ولا 444 هجري، والإمام أبو عمرو الداني ويذكر شكون اللي هكا ربي يجعل
0: سبحان الله حل
1: بشي يلزمك انت وانا وهذاك هكا يلهمهم ربي يقولوا برج هذاك تكلموا عليه
0: هو اللي
1: في كل عصر
0: اللي يجعل الإمام الشاطبي قطب الراحة في القراءات ومتنه مشرقا ومغربا حتى يوم الدين. هاك الواقعة العجيبة التي سردتها يوم من الأيام شيخ محمد، أنه عندما أتم متنه كله طاف بالبيت المشهور، الله أعلم من كم من مرة طاف ودعا الله إن كان فيه البركة وإن كان خالصا لوجهه أن يعم به النفع في العالمين، وكان ما كان هكا يا سيدي.
1: هذا ذكروه من تشرح الكل وسيرته وغيره كل شيء.
0: لا إله إلا الله. كما عمل الإمام بخاري مع كل حديث يصلي ركعتين، بيجيته واحد يطعن في الإمام بخاري.
1: هذاك الإنسان اللي ما عندوش دليل.
0: لا
1: ما
0: لا إله إلا
1: الله. أنا أنا أنا شو نقول؟ ماذا أنا واحد ناس نحكي على روحي، الأئمة الأعلام والصحابة معناتها يقول لك لا لا مش ما عندهمش قدسيه تو في العلم الجديد منها ما نحبش نتعلمون. معناتها كيفاش ما عندهمش قدسيه؟ احنا اذا كان ربي في القران العظيم يكلم يخاطب في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول له معناتها على الصحابه الكرام النص واضح القرآن، وتأويله ما ينجم حتى حد يأول تأويل آخر، كان شي إذا كان بشي يفتعل بشي يبعد على
0: ولا مريض المهجة يا لطيف.
1: معناتها وقت يخاطب سيد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصحابة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم اثنين وشاورهم في الأمر. إذا ربي وصي الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا كيفاش ما عندهمش قدسية؟
0: شفت
1: باه باه يقول لك
0: هو مقام العصمة لم يلغي مقام المشورة. شاورهم وشكونهم صاحبك هكا ولا سيدي محمد
1: شاورهم شو معنى فاعفو عنهم امر نحبك يلزمك تسامح فاعفو عن امر للنبي صلى الله عليه وسلم فاعفو عنهم اثنين واستغفر لهم وطلب لهم ربي باش يغفر لهم. خاطر استغفار النبي ما فماش يبحبح الانسان قد استغفار النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: اللي يستغفر لنا صلى الله عليه وسلم هكا في الحديث
0: الأولى
1: لا في الأخلي سأل أتونا الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول هاو الشرط ساعة جاءوك ويستغفروا ربي الشرط الثالث والأخير واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيم. وفي الحديث الصحيح تعرضوا علي أعمالكم هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
0: ما وجدت
1: علي أعمال فما وجدت فيها من خير حمدت الله وما وجدت غير ذلك استغفرت
0: لكم في برزخ لا يعلمه إلا الله صلى الله على سيدنا محمد.
1: ورجع الصحابة عنا احنا اللي من مشايخنا اللي قرأونا عندهم حرمة وعندهم بالنصوص يحب إنسان يقول ما فهمش يقول غيره. أما من الأداب مثلا خاصة اللي يقرأوا في الأداب ويقريوا في الأداب من الأداب ما نسبوش الناس حتى كي أنت ظهرت لك مسألة تاريخية وكذا وكذا أنت تقول شكون قال تقول لا أنا التاريخ بالرأس لا الرأس ما يتخذش التاريخ كانش عصرك أنت أما اللي قبلك باش تفلسف وتقول لا أنا فردي وتبين لي
0: والله لا يقول لك أنا مكرم بالعقل وهذا كم يفوتني شيء مكرم بالعقل لا بعيد عليك سيدي بعيد عليك ولا
1: حتى يوصل الإنسان
0: وانت تقول هوك والله يقول الذي يقولها برشا اللي يطعم في الإمام بخاري يقول لك رب ده يدون 200 سنة بعد كلام نبي
1: هو دون
0: وقول لك كيفاش تقعد الكلمة تسمحني احنا في مأثورنا سيدي العامي في مأثورنا اللغوي انت شوف كلمة مثلا المال ماشي للزيتونة للسدرة الزيتونة أو لبي هي قداش عندها من عام هذه في تاريخ تونس تي ممكن عندها لف السنين وشنو 1400 سنة في تاريخ البشرية هكا ولا و1500 سنة من بعث سيدنا رسول الله حتى تقول لا باش تقعد تقول الكلمة.
1: أما إذا كان قال بنت خالته سقراط
0: أحسنت
1: في المقصورة الدخلانية قبل الميلاد لا صدق الله
0: لا خلاص
1: قال سقراط
0: والعالم صحيح والعالم الفرنسي صارت قال خلاص وإحنا قيض له ربي سبحانه العلم هذين هو علم الرجال هك ولا في حديثنا عن الرجال علم الرجال سيدي محمد
1: علم الرجال
0: أيوة من هؤلاء الرجال
1: احنا
0: سيدي الجزري
1: أيوة وصلنا
0: وين وصلنا في التحديد
1: وخذينا في الاحتصادية وجه الأداء عند أئمة القراء باش نزيدوا نتوسعات بالقاري وبالراوي وكل مرة هكا شوية وبحول الله ناخذوا جميع الجوانب متاعهم بإذن الله اللي نقدوا عليه زادة خاطر الوقت برشا وقت نقولوا سيدي قالون وسيدي ورش هذا يشكون يختارهم ابن مجاهد تلمذت سيدي نافع ورش وقالون لا غلط ولذلك نلقاه مثلا طرق العشرية عندي من نافع طرق العشرية عندي من نافع والتوى مازلت معتمدة في تونس وفي المغرب الأقصى وذاكروا هذا معناتها عادي احنا ان شاء الله نمشيو خطوة خطوة
0: احسن اي سيدي كملوا مع التحبير
1: كملنا
0: ما نفتحش احنا القوس ما نفتحش نفس سيدي محمد لو تسمع
1: أي. في خير
0: اي
1: باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين خذينا حتى وصلنا الفصل كملناه ذلك كله قال فصل وتفرد الكساء دون حمزة وخلف بإمالة أحياكم حتى حد ما يميل أحياكم في العشرة إلا سيدي علي الكسائي فقط. أحييكم.
0: صغرى.
1: كبرى.
0: كبرى.
1: حتى حد ما يميلها.
0: سبحان الله.
1: وفأحيا به وأحياها حيث وقع إذا نسق ذلك بالفاء أو لم ينسق لا غير. وبقوله خطاياكم وخطاياهم وخطايانا والرؤيا ورؤياي ومرضات الله ومرضاتي حيث وقع. كل مملين عنده
0: مرضيتي.
1: نعم. مرضيت الله رؤيي الرؤي. وبقوله في آل عمران حق تقيته وفي الأنعام وقد هدين من وفي إبراهيم ومن عصاني عصيني. هذا خاص بسيد علي الكساء. وفي الكهف وما أنسيني. نعم. وفي مريم آتيني الكتاب وأوصيني بالصلاة. وفي النمل فيما آتيني. وفي الجاثية محييهم. وفي النازعات دحيها كبرى. وفي الشمس تليها وطحيها. وفي الضحى سجي. واتفق مع حمزة وخلف على الإمالة في قوله تعالى ويحيي ولا يحيي وأميت وأحيي إذا كان منسوقا بالواو. وكذلك الدنيا والعلي والحوي والضحي وضحيه
0: كله ممال. اي نعم.
1: والربي إنني هديني وآتيني في هود ولو أن الله هديني ومنهم تقيه ومزجيه. الكل هذوم الكل ممالين. وإنيه وكليهما وتابعهما هشام على الإمالة في إنيه. هشام عن ابن عمرو شام أمان معهم إنيه فقط. قلت واتفق خلف أيضا مع الكسائي خلف العاشر على إمالة الرؤية بالألف واللام. أنت ماهيش رؤية برك الرؤية بالألف
0: تبدأ معرفة
1: وتعرف. والله الموفق. وفتح الباقون جميع ذلك. وقد تقدم مذهب أبي عمرو في فعلى. قلنا فعلى وفعلى وفعلى. ومذهب ورش في ذوات الياء ثم قال فصل. هذا
0: نرجعون إن شاء الله سيدي محمد حطوا عليها علامة ونصلى ونعمل توجيه الأداء بإذن الله عند أئمة القراء.
1: وقلنا راه كتاب الشاطبية أعطيناهم فكرة خفيفة أما مش تو حتى نكملوا على الشاطبية في الحصة الفارطة. قلنا أعطيناهم بسطة باش يصير في البرنامج. والمرة دي توجه الأداء وبدينا حتى الأصول والفرش باش نسهلوا ساعة نقرأ وجه الأداء حتى حزب ثم بعد ذلك يصير الأصول باش نتمعنوا خطوة خطوة. ومع شرح الشاطبية ذاك يزيد زيادة. أما كل بحول الله كل راوي شنية أهم أصوله إن شاء الله
0: بإذن الله
1: كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض

0: فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين ونحن على ما قال ربنا ومولانا ورازقنا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يبارك فيك سيدي محمد
0: وانت بارك إن شاء الله في
1: عمرك مع الوجه المقدم أداء عند الإمام قالون وينتهي بنها هنا التطواف في هذه الحلقة المباركة سيدي محمد. نكمل إن شاء الله مع كتاب التحبير لسيدي ابن الجزري والحصة القادمة بإذن الله ندخل فعليا في هك الشروح الطيبة المباركة الأربعة التي اخترتها للشاطبية بإذن الله وما فيها من اللطائف الحسان
0: الحمد لله.
1: ثم نختم بوجه الأداء كما اعتدنا سيدي قالون. شكر الله لكم سيدي محمد حتى ألقاكم بإذن الله والسادة المستمعين في حلقة مقبلة من وجه الأداء عند أئمة القراء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات. وجه الأداء عند أئمة الإقراء. وجه الأداء عند أئمة الإقراء وهم بدور عشرة والبدر منهم قد أشبه القمر نقل الرواية بثبوت الأثر ولكل منهم راويان ذاعت بالأمصار قراءته فاشتهر وللقراءة أوجه للأداء مقدمة حيث قيل هذا هو وجه الأداء المعتبر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء حط رحال بمهاد أزكى من المسك والعنبر مهاد الوحي المجيد منزلا على سيد البشر. وجه الأداء عند أئمة الإقراء يفوح طيب سندسها منثورا على كريم أسماعكم بمعية ماهر فتح لي والشيخ محمد مشفر.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 42 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الورى. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: صوت يصاحبك،
3: يفيدك ويؤنسك.
4: تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنو حياته هذه، باش متمتع شنو حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: أولاء مباركة من الكتاب العزيز ينصرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 528 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 104 إلى الآية 116 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحبوا بأبنائي
2: ابن المجري
3: ياسين المجري،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
4: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
4: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
1: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
4: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي

0: كنت من الصادقين.
1: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين.
0: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
0: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: ونزع يده فإذا

0: هذا لساحر عليم.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
0: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: يأتوك بكل ساحر عليم.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: وجاء السحرة فرعون قال

0: السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين.
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين.
0: قال نعم وإنكم لمن المقربين.

0: نكون نحن الملقين.
1: قال ألقوا.
0: قال ألقوا.
1: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
0: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: أحسنت بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء وصلنا إلى البيت 57 من متن الجزرية في باب الضاد والضاء، حيث يقول الناظم عليه رحمة الله: يضللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع النظر. هنا اشتمل هذا البيت على 5 ألفاظ تنطق بالضاء. الأول يضللنا، وهو التاسع من مواضع ظل بمعنى الدوام، مثال ذلك الآية الكريمة في سورة الشورى: فيضللنا رواكدا. محظورا موضع الإسراء: وما كان عطاء ربك محظورا. المحتضر: فكانوا كهشيم المحتضر في سورة القمر. فظا كذلك: ولو كنت فظا غليظ القلب في سورة آل عمران. والموضع الخامس النظر في جميع أنواع تصريفاته، مثلا: وأنتم تنظرون. هذا مستمعين الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين.

0: أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
0: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
1: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق.
0: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
1: قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل

0: كنت من الصادقين.
1: قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين.
0: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
1: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.
0: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: ونزع يده.

0: إن هذا لساحر عليم.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
0: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟
0: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
1: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين.
0: يأتوك بكل ساحر عليم.
1: يأتوك بكل ساحر عليم.
0: وجاء السحرة فرعون

0: نكون نحن الملقين.
1: قال ألقوا.
0: قال ألقوا.
1: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
0: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: إنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطس النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوصى. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
3: صلى عليك الله يا خير الوصى.
1: من رياض السنة النبوية.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة الزمر بصوت الشيخ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
4: بسم

0: بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة الزمر بصوت الشيخ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله، ولكنه يصحو للحياة.
1: إننا أحرار أكيد، إن عباد العبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير.

0: الكبير بالطاعات، الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ أحمد الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة.

الحمد لك والمنك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة، والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

ابن إلى حماك هللت خطاه من ضارع إلى علاك كبرت يداه يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة.

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون

ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.

0: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.

القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.

فلو ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

ماردا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم.
0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وتناهى فضلك وإحسانك، وصدق وعدك، وبر قسمك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، ولم تسبق حاجة إلا قد قضيتها وتكفلت بقضائها، فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل ذلك والقادر عليه. اللهم إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لعطائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، ولاطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن فعلك. اللهم رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

وإلى الأرض كيف سطحت.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد في هذه الصبيحة المباركة، صبيحة الأحد 15 من ربيع الثاني 1448 هجري الموافق ل 27 سبتمبر 2026 ميلادي. تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا الكرام، من القلب إلى القلب من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. تحيات لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، أحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، وعد بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات 7 دقيقتين إلى حدود 9. 71,136 ألف دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين، وكذلك الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم دائما وأبدا على ذمة السادة المستمعين المتابعين والمشاهدين. كالعادة ككل يوم أحد 3 فقرات مع مشايخنا الكرام بإذن الله تعالى، أولها بشكون في حدود 7:32 مع شيخنا محمد المسعودي كالعادة مع شيخنا بإذن الله تعالى. كل مرة نأخذ حديث من حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، نتولى تفسيرها وشرحها وإلقاء الضوء على معانيها على واقعنا اليوم وعلى معاملاتنا اليوم بإذن الله تعالى. سوف نبحث في قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. المصافحة الخارجية الثانية كالعادة تكون في حدود 8:05 رفقة شيخنا منير البلهوان، وكالعادة مع شيخنا بإذن الله تعالى نتحدث في القرآن العظيم، نتحدث في بعض المعاني التي ربما أشكل فهمها وربما لم تفهم على وجهها الصحيح من الجانب الاصطلاحي خاصة. اليوم بإذن الله تعالى 3 كلمات من سورة المائدة: روح القدس الأكمه الحواريون. ثم نمشي بإذن الله تعالى وننطلق في أولى الآيات من سورة الأنعام، وثلاثة كلمات كذلك 3 ألفاظ من هذه السورة: يعدلون تمترون وقرن. يحب يعرف بأكثر تفاصيل، يحب يعرف معنى هذه الكلمات، يسمعنا في حدود 8:05 رفقة شيء.

يخنموني الملحوين. وكالعادة مسك الختام أكيد يكون رفقة شيخنا هشام الصدقاوي في حدود 8:38 دقيقة. ما زلنا مع شيخنا هشام نقتفي أثر النبي وأثر حديثه الجميل جدا استحيوا من الله حق الحياء. ما زلنا نفسر ونفصل في هذا الحديث الممتع الجامع المانع ونسلط بعض معانيه على واقعنا اليوم وعلى معاملاتنا وعلى طرق فهمنا لهذا الحديث وطرق تفاعلنا مع هذا الحديث بإذن الله تعالى في حدود 8:38 دقيقة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي. وأكيد الفقرات القارة اللي تعودت بها أكيد بإذن الله تعالى. واليوم بين هذا وذاك نتحدث في منحة ومفهوم جميل جدا في هذا الدين العظيم. وربما كلنا هكا يبحث عن طريق له في هذه الحياة، يبحث وهو وجل، ربما هذا القلب يخشى من أمور في هذه الحياة الدنيا، يخشى من انزعاجات، يخشى من حوادث الحياة وحوادث الدهر، ولكن الله غالب على أمره. وفي هذا نتحدث عن حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد، نتحدث عن معنى حفظ الله للعبد، نتحدث عن زوز مجالات لحفظ الله سبحانه وتعالى للعبد حسب ما قسمه يعني العارفون بالله سبحانه وتعالى، ونبحث في أسباب هذا الحفظ بإذن الله تعالى. 7:06 دقائق، آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة الإنسان بصوت القارئ رحمه الله تعالى شيخنا محمد صالح بن حميدة، ثم لنعود بإذن الله. تفضل.

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا معنا في صباحك أجمل، صباحكم سعيد، صباحكم جميل، صباحكم كله بشر وخير وفرحة وسعادة من الله سبحانه وتعالى، وكله من عند الله. الحمد لله رب العالمين، وراضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والحمد لله أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة، والحمد لله أن جعل لنا هذا الدين العظيم الإسلام تقويما لأعمالنا وإصلاحا لأنفسنا، والحمد لله رب العالمين أن جعل لنا هذا النبي المطهر، هذا النبي المصطفى المجتبى من عند الله سبحانه وتعالى نبينا، نبي هذه الأمة المرحومة. الحمد لله أن جعله رسولا لنا، أتانا بالحق مبشرا ونذيرا. سبحان الله وبحمده في كل وقت وفي كل حين، والحمد لله رب العالمين على ما أتم علينا من نعمه الظاهرة والباطنة، وأرسل لنا كل خير، وجعل لنا هذه الحياة مطيا لآخرة، وما نفعل في هذه الحياة من خير هو بفضل من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق وبتمكين منه سبحانه وتعالى، حتى نحيا عيشة طيبة وحتى نرد إليه سبحانه وتعالى ونحن على المحجة البيضاء كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحمد دائما وأبدا لله الذي جعلنا في هذه الحياة الدنيا حتى نحيا باسمه وحتى نعيش باسمه سبحانه وتعالى، وحتى نفارق هذه الحياة باسمه سبحانه وتعالى الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نتحدث عن حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد، هذا الحفظ العميم الذي يحيط بالعبد من كل جانب ومن كل مكان. ربما يخشى الإنسان، يخشى في هذه الحياة، يخشى المؤمن في هذه الحياة أمور قد تحدث وقد لا تحدث، يعني وكلها من نزعات الشيطان والعياذ بالله، يعني جعل حتى يحزن هذا المؤمن، يعني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هكذا خاطب هذا الخلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وهكذا بارز المولى سبحانه وتعالى وتحدث مع الذي خلقه سبحانه وتعالى وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني هو جالس ومستريح وينتظر في في في في زلات هذا المؤمن حتى يزين له تلك الزلة وتلك الكبوة والعياذ بالله، يعني ولكن المؤمن دائما محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، محفوظ بأمور يأتيها المؤمن سوف نتحدث فيها بعد قليل وهي أسباب الحفظ، ولكن على ما تحدث فيه والأرجح من أقوال العلماء أن هذا الحفظ يكون على درجتين اثنتين، حفظ العبد في مصالح دنياه وحفظ العبد في دينه، يعني حفظ الدنيا ويتضمن حفظ العبد في بدنه، في رزقه، في أهله، في مصالح حياته عموما، والحفظ في الدين وهو الأول حقيقة، الحفظ الأعم والأعظم ويقصد به سلامة قلب العبد وإيمانه وحفظه من الشبهات ومن الشهوات، يعني زوز درجات هذم التي بحث فيها العلماء هي من أعم وأجل درجات حفظ المؤمن، درجات يعني درجتين مهمتين في حفظ المؤمن، حفظه في بدنه وفي عياله وفي رزقه وهو حفظ دنيوي، ثم حفظ الدين وهو أعم وأعظم، لأن والعياذ بالله الذي أصيب في دينه هو من أعظم ما قد يصاب به المؤمن، يعني لأنه يسحب على جميع حياته، الذي أصيب في دينه فقد خسر والعياذ بالله، حتى وإن ربح في أمور أخرى دنيوية فهو
يعني نحسب الله، يعني نحسب الله سبحانه وتعالى ونرجوه ألا يصيبنا في ديننا، لأنها من المصائب العظمى والعياذ بالله. فاللهم احفظ لنا ديننا واحفظ لنا قلوبنا من الشبهات ومن الشهوات. 17 دقيقة، آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة النازعات بصوت القارئ أحمد الترابلسي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم وأينما يصلكم صوتنا داخل تونس وخارجها، أهلا وسهلا بكم مجددا. اللي سأل على الوقت 27 دقيقة، سعداء جدا بهذا اللقاء المباشر ليجمعنا بالسادة المستمعين على امتداد ساعتين من البث المباشر لحدود 9. إلى جانب مداخلات مشايخنا الكرام، نتحدث اليوم عن حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد، وتحدثنا على درجتين حسب ما صنف العلماء، درجة يعني حفظ العبد في مصالح دينه، والحفظ الأعظم يعني مصالح الدنيا، والحفظ الأعظم هو مصالح الدين وحفظ هذا القلب مما ربما يمر به من نوائب الحياة. الذي يتنعم بحفظ المولى سبحانه وتعالى هو أكيد ذاك العبد الذي سار على طريق وعلى منهج قويم، لأن الله سبحانه وتعالى يحفظ عبده ما دام هذا العبد في حد ذاته محافظا على ما أمر الله به ومبتعدا عن كل ما نهانا عنه. وفي حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام لابن عباس الشيء الكثير من هذا، حتى نفهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن ما قاله كله هو بوحي من الله سبحانه وتعالى حتى نسعد في هذه الحياة. قال له: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن انتهى الأمر، الله سبحانه وتعالى هو المسيطر وهو المتحكم وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. أسباب نيل الحفظ أكيد كثيرة جدا ومتعددة، ولكن سوف نذكر بعضها. يعني أسباب نيل حفظ الله سبحانه وتعالى هو دون شك ودون ريب هو امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى والمحافظة على حدود الله بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. كذلك إلى جانب هذا، يعني هذه نقاط هي تستوجب في حقيقة الأمر أن نستفيض فيها، ولكن نذكرها على مجال الحصر ولا العد. لزوم الأذكار والمداومة خاصة على أذكار الصباح والمساء، لأنها حصن حصين للمؤمن، وكل الأذكار التي ثبتت وصحت على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أذكار الصباح والمساء، أذكار الدخول والخروج، أذكار النوم، يعني لم يترك النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي فعل وأي حركة للمؤمن في الحياة الدنيا إلا سبقها ذكر من الأذكار حتى يحصن بها المؤمن نفسه. كذلك الدعاء وسؤال التثبيت من عند الله سبحانه وتعالى، وكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو مثبت القلوب ومثبت الدين في القلوب. كذلك كان عليه الصلاة والسلام دائما ما كان إذا وجد من هو مسافر دعا له: أستودعك، كان يقول عليه الصلاة والسلام، وما أجمله من دعاء: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. يعني من أروع الدعاء ومن أقربه إلى القلوب ومن أكثره تسكينا للقلوب. كذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. يعني المولى سبحانه وتعالى إذا استودعت عنده شيء سواء كان ماديا أو معنويا، فإن الله سبحانه وتعالى يرجع يحفظه لك ويعيده إليك، سبحان الله. كذلك كان ينبه عليه الصلاة والسلام إلى ضرورة الأخذ بالأسباب في كل شيء. يعني حتى وإن ذكرت الله سبحانه وتعالى، وجب عليك أن تستحضر النية وأن يكون قلبك حاضرا وأنت تذكر وأنت تدعو وأنت تلتجئ إلى الله في كل حالك وأحوالك. فاللهم احفظنا بحفظك يا كريم يا عظيم يا منان. آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة المزمل بصوت القارئ علي دبارة. ثم بإذن الله تعالى نلتحق بشيخنا محمد المسعودي حتى نواصل معه بإذن الله. تفضلوا.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات وفخر الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 7:32 دقيقة، أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام، تحياكم الكل، توصلنا عن طريق صفحة رسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. تحياتنا وصباح البركات والخيرات نجيبة سويدي، رفيعة حسني، مريم ماري، رضا عبور، حبيبة صغير، أختنا سوما، منتى مفتاح، هيكل داهش، سامية من صباح، بوزميتا، ليلى الحاج أحمد، الهام حفوظي، أم علي، لمية سلامي، وليد حداد، سلوى فرجاني، نور الورد، لطيفة بن صالح، مريم عبد الله، عزيز رحيلي، وكل من يستمعون لنا في هذا التوقيت بالذات. أكيد كما أسلفت الذكر شيخنا محمد المسعودي بشكر معنا على المباشر، ودائما موعدنا معه في هذا التوقيت بالذات. السلام عليكم شيخنا محمد، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مشكور جدا شيخنا بمعيتكم بإذن الله تعالى. يعني نتحدث في حديث خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وحديث سيدنا عليه الصلاة والسلام جميلة كلها، وكلها تسخر بالمعاني الطيبة، كلها تسخر بالمعاني التي تحيي القلوب وتجعل هذه الحياة كلها خير وكلها بركة. والله ما اتبع طريق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وما اتبع خطاه عليه الصلاة والسلام أحد منا إلا ونجى بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا وكان له حديث وسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نجاة ومرسى بإذنه سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم هو في حقيقة الأمر هو حديث طويل سبقه الكثير من الكلام، وله سبب في الحديث عنه شيخنا، يعني اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، هو حديث سبقه كلام كثير، ولكن احنا أخذنا منه هذا المقطع حتى نفصل فيه مسألة التقوى ومسألة العدل بين الأبناء، وهذا ما ربما يسبب كثير من المشاكل في حياتنا الدنيا، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان خاتما للأنبياء وخاتما لمشاكل هذه الحياة الدنيا كذلك. شيخنا تفضلوا، لكم الكلام.
1: شكرا. حديثه مع ما قلت هو علاج لأمراض النفوس والقلوب، وهو إصلاح للمجتمع، وهو تصدي لما قد يصيب المجتمع من خلل.
0: صحيح.
1: نعم، أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أمرنا بالعدل والإحسان وأمر بالتقوى وجعلها ميزان الفوز والرضوان، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله النبي العدنان وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبع سبيله بإحسان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه الكريم المنان. السلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى ما يستمع إليكم ويشاهدكم ويتابعكم ويحبكم، سائلا الله العلي القدير لكم العون والتوفيق ودوام السير في أقوم طريق، إنه ربنا على ما يشاء قدير. الحديث الذي كنت أستمع إليه منكم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هذا الحديث كما قلت له سبب، أي له قصة وله عدة روايات، وهو حديث مشهور مصلح جامع مانع، ما جامع لكل خير مانع لكل شر في الأمة وفي نفس البشر. أما القصة فهي حدثت لراوي الحديث نفسه. شكون راوي الحديث نفسه؟ هذا هو النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما. قال أعطاني أبي عطية، يعني هبة، فقالت عمرة بنت رواحة، يعني أم النعمان هذا وزوجة بشير الأنصاري، قالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تريد أن تستوثق من زوجها وتثبت العطية لولدها، كما هذا من تصرف الأم وحنان الأم وقلب الأم وحرص الأم. قال النعمان فأتى أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة، إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة، هذا هنا الرجل حدد اسم زوجته أم الغلام. علاش؟ لأنه عنده غيرها من النساء وغيره من الأولاد. أنا حدد اسم أم الولد. قال فأمرتني، يعني هذه عمرة يعني زوجته أم النعمان، قال فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أعطيت سائر ولدك مثل هذا، هذه سؤال في الحقيقة أعطيت لكنه حذف أو حذفت منه الألف يعني أم الباب ألف السؤال همزة السؤال. قال عبيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا رواية من رواية الحديث. قال فرجع فرد عطيته يعني بطل البشير هذا ما عادش لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد عطيته ولم يعطيها ولم ينحلها ولم يهبها لولده النعمان. الرواية أخرجها أحمد وأبو داود والنسائي التي كنت أقرأها. أما في صحيح مسلم فهناك رواية أخرى دائما عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النعمان ما زال غلام. فقال يا رسول الله اشهد أني نحلت يعني وهبت وعطيت وأهديت مجانا دون مقابل، اشهد أني نحلت ابني النعمان كذا وكذا من مالي. وقد قيل هذا المال الذي نحله البشير قد قيل إنه غلام خادم وقيل غير ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بنيك نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا. قال فاشهد على هذا غيري. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيش تغاد قال لا اللي شهد واحد آخر فهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهد على باطل. قال فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، والجور هو الظلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم واصل الحديث مع البشير هذا قال أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى يعني قال نعم أريدهم أن يطيعوني ويحبونني ويعينوني ويحترموني كلهم. قال فلا إذن يعني فلا تميز أحدهما أحدهم عن الآخر. وفي حديث متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم قالها ثلاثا. هذا حديث آخر موجود في البخاري ومسلم وهو متفق عليه.
0: نعم شيخنا قبل من نواصل حديثنا هذا الممتع احنا باش نخرجوا في بضع ثواني للإشارة ثم نرجع لكم بإذن الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
3: إشهار
4: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
3: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ومنها نواصل صباحك أجمل لهذا اليوم مع شيخنا محمد المسعودي. نعم نواصل شيخنا بعد إذنكم تفضلوا.
1: شكرا. قلت موضوع الحديث النبوي الشريف لهذا اليوم هو بمختلف رواياته وألفاظه هو العدل. العدل بين الأبناء، والمخاطب في هذا الحديث هم الوالدين. المخاطب في هذا الحديث هم الوالدين على السواء يعني الأم الأب والأم. وقد أكد الفقهاء أن الأمة تلحق بالأبي في هذا الحكم يعني يمنع عليها هي أيضا التفضيل بين أولادها كما جاء في المغني لابن قدامة. الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف من رب العزة بتبليغ رسالة، وهذه الرسالة يجب أن يحملها أو أن تحملها أمة، والأمة نواتها شكون؟ نواتها العائلة. ولكي تكون الأمة متماسكة صلبة يجب أن تكون النواة متماسكة صلبة، والتماسك لا يكون إلا بمعرفة الحقوق والواجبات. يعطي كل حقوق معناها واجبات ويأخذ حقوقه، وهذا لا يكون إلا بالعدل. فالإسلام نظم العلاقات بين مكونات الأسرة بدءا بالزوجين. يبني الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يبني أمة متماسكة، يجب أن يبني أسرة متماسكة، عائلة متماسكة فيها الحقوق وفيها الواجبات ويسودها العدل والاحترام. إذن لبناء الأمة بدأ بالأسرة، والبناء الأسرة بدأ بالزوجين لأنهما نواة هذه الأسرة. ف فقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن جعل السكينة معناها والمودة والرحمة هي التي تربط بين الزوجين. ثم نظم العلاقة بين الأبناء وآبائهم فأوصى الأبناء بالآباء، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوجب على الآباء بعد ذلك رعاية الأبناء والعناية بهم وحسن تربيتهم وتعليمهم. وأهم شيء العدل بينهم، العدل بين هؤلاء الأبناء. علاش؟ حتى لا تتشقق النواة الأولى، حتى لا تتشقق النواة الأولى التي الأسرة، حتى لا تتشقق النواة الأولى للأمة. فالعدل أساس العمران كما قال ابن خلدون، والظلم معول الخراب والعياذ بالله. الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على ذاته العلية وجعله محرما بين الناس، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأوجب العدل على ذاته فقال: ولا يظلم ربك أحدا. قال: ولا يظلم ربك أحدا. وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ربي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل كما في الآية في سورة الشورى: وأمرت لأعدل بينكم. فإذا كان الله عدلا ورسوله عادلا فكيف يسمح بشر ضعيف لنفسه أن يظلم، خاصة الأبوان؟ ونرى في الحديث كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يشهد على تمييز النعمان على أخوته. رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على تمييز هذا الغلام رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، رفض أن يشهد على تمييز على أخوته، رغم أن النحلة في ذلك الوقت كانت نحلة وهدية وهبة بسيطة، غلام خادم والغلمان عندهم كثير والخدم عندهم كثير، فأراد أن يميزه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أنه على كل حال هو تمييز، ولو كان تمييزا معنويا بشيء بسيط. إذن فرفض أن يشهد على تمييز هذا الرجل وهذا الغلام وهذا الطفل على أخوته. ثم أمر أباه بالرجوع عن هذا الظلم، يعني برد الهبة أو النحلة. فجاء في روايات كثيرة، معناها بعد الحديث هذا خطر عنده روايات وألفاظ كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رفض أن يشهد على هذه النحلة قال: فأرجحه مع فرجحه، يعني المال اللي عندك رجعه. وفي رواية الخاطب البشير رضي الله عنه قال: فرده. وفي رواية: فإني لا أشهد على جور، كما جاء في الحديث اللي كنا نقرأه في صحيح مسلم. وفي رواية: فأشهد على هذا غيري كما جريناها. وفي رواية: فلا يصلح بي هذا، يعني أنا كنبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا سيدي ومولاي محمد، قال: فليس يصلح هذا بي وإني لا أشهد إلا على حق. شوف، قال: إني لا أشهد إلا على حق. ولو أن نرى برؤيتنا ولا برؤية مجتمعنا ولا برؤية واقعنا وزماننا أن هذا لا يعدل شيء، ليس شيء كبير، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم استعظمه وقال: إني لا أشهد إلا على حق. يعني التمييز بين الأبناء ماديا أو عاطفيا أو معنويا هو جور وظلم وقهر وباطل. وقد جاء كل هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، منه ما رواه أنس رضي الله عنه أخرجه البيهقي. شوف معنى النبي صلى الله عليه وسلم، مش كان المادة فقط قال لا تميزوا فيها بين أبنائكم، وإنما ذهب إلى ما هو دون ذلك اللي نشوفه عادي نحن كل يوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي هذه الأمة على الحذر من الجور والظلم، وعلى معناها الانتباه جيدا للعد بين الأبناء حتى لا يورث ذلك مآسي كثيرة والعياذ بالله. إذن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يعني جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه ابن له، يعني الرجل اللي كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم مادة من رجله فوق رمال الصحراء معناه في المدينة المنورة، قال: جاء ابن لهذا الرجل الذي كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءه ابن له فأخذه فقبله، شوف قبله ثم أجلسه في حجره حطه فوق ركبه. وجاءت ابنة له يعني أخت لوليد هذا، جاءت فأجلسها إلى جانبه دون أن يقبلها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا عدلت بينهما؟
0: حتى في هذا
1: نعم، ألا عدلت بينهما؟ وفي هذا التنبيه والزجر مش شكك يا معناها اللغه تاع النبي صلى الله عليه وسلم الا عدلت بينهما، هذا فيه زجر ومعناه يوبخ فيه ولا معناه يدفع فيه للعدل. قال ألا عدلت بينهما. النبي في هذا الحديث يأمر الآباء بالعدل بين الأبناء في ماذا؟ في القبلة، قبلة صغيرة والأولاد معناها قبل الغلام ولم يقبل البنت، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا عدلت بينهما. أنا معناها حتى هي قبلها، خطر يبقى في تبقى في نفسيتها معناها وتبقى في نفسيتها تبقى جرح هذاك عميق، ويبقى السؤال لماذا قبل أخي ولم يقبلني رغم أنه أبانا الاثنين معناها. فهمني؟ في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، معناها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس هذا التميمي من تميم جالسا. إيش قال الأقرع هذا؟ قال إن لي 10 من ولدي ما قبلت منهم أحدا. أنا اكتشف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن رضي الله عنه وأرضاه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. معناها هذا على ولده، معناها زد نبه وزجره وقال له كيفاش؟ قال له معناها هذا ولد بنتي قبلت، فبارك انت اولادك وقلت 10 ما قبل منهم حدا واحد. اذا في القبله يجب معناها اوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ونبه وزجر معناها ونبه الى العدل بين الابناء، فما بالنا بما هو اكبر من القبله. يعني بدءا بالمطعم والملبس والتعليمي، بعض الاباء يبرقون بعض اولادهم بالملابس بينما يقترون على بعضهم تقتيرا، والا يامرون بلبس ما يتركوا هذا المدلل ولا هذه المدلله، كما يلبس نتاع اخوك ولبس نتاع اختك والاخر يلبس برشا. بعض الامهات تشهي لاكل ولد ولا بنت من العائله ايش تحب تاكل، الاخر يقول لها ماما نحبك الحاج يقول انا الماكل قدامك علاش معناها تتجاهل.
0: وهذا ما يترك ما يجعل الضغينه شيخنا حتى بين الاخوه شيخنا،
1: يعني سبحان الله هي بين الاخوه. نعم
0: صحيح والله، يعني الشيطان يزيد يجد المكان شيخنا، يعني جاهز حتى يتغلغل أكثر في النفوس شيخنا.
1: أي سيدنا يوسف قال لإخوتي لقد نزغ الشيطان بيننا، معنى هل دخل ما بيناتنا؟ أما دخل ما بيناتنا ليش؟ ليه تفضيل يعقوب عليه السلام ليوسف وتفضيل مبرر عنده وقتها، يتيم وصغير وعاجز وضعيف إلى غير ذلك، ولكن هذا لم يقبله الإخوة. معناه شفنا أن الله سبحانه وتعالى رب الآباء بقصة يوسف عليه السلام، ربهم اللي ثبت في قصة يوسف. شوف ماذا يتركه أو ماذا يترك هذا الإفراد أو هذا التفضيل أو هذا التمييز. قلت من نبدأ من الملبس والمطعم والتعليم حتى نصل إلى الحرمان من الميراث والحرمان من أبواب الرزق. وإذا استمعنا إلى بعض الإذاعات، نحن نستمع إلى بعض الإذاعات في بلادنا، فإنه لا يخلو برنامج فقهي أو برنامج قضائي يعني قانوني، لا تخلو حصة واحدة من هذه البرامج ممن تشتكي معناها من بنات وأولاد ممن يشتكون من استيلاء أشقائهم على التركة وإلا على أبواب الرزق سواء في حياة أبائهم أو بعد وفاتهم. وكل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب جور الآباء والأمهات الذي رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه. معناها اللي رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد عليه هو معناها نحلة بسيطة غلام وإلا بعض من النخيل أو غير ذلك، لسنا ندري بالضبط لأن السيرة لم تحدد بالضبط ما هذه النحلة، فكيف بأبواب الرزق والتركة عامة. قلت هذا في بعض الإذاعات ومنها إذاعاتكم النيرة عندها برامج نعفقة يعني تقريبا 2 و3 و4 نجد من يتظلم لدى المشايخ شرع ربي عونهم ويكون في عونهم، يتظلم لدى المشايخ من أشقائهم ولا من أبائهم ولا من أمهاتهم في حرمانهم من أبواب الرزق والتركة إلى غير ذلك، معناه يتركونهم حتى فقراء ومعناها مشردين بينما ينعم أخوتهم وأشقائهم بالغناء وبالرفاه. كذلك في البرامج المشابهة في التلفاز أرويقة المحاكم معناها فحدث عن البحر ولا حرج، إذ لما يستبد القهر والظلم والغبن بأحد المظلومين يعني من هؤلاء الأبناء المحرومين فإنه يلتجئ إلى القضاء علّه يجد حقه، ولو أن الحق في كثير من القضايا ثمنه مرتفع لا يقدر عليه. أحيانا يسمع متابع الإذاعات والتلفاز وفي قضايا المحاكم رغم يسمعون قصصا مؤلمة جدا مؤثرة مبكية عن ظلم الآباء والأمهات بعض الأولاد والبنات. أنا آباء وأمهات في الحقيقة أنا موجودين توا قاسية قلوبهم يعني حتى تجرأوا على حدود الله، تجرأوا على حدود الله فتعدوها، والله تعالى يقول وتلك حدود الله فلا تقربوها، مش فلا تعتدوها، لا تقربوها مجرد القرب. ولكن بعض الآباء وخاصة نشوف بعض الأمهات شاء الله ربي رجع بينا وإياهم بالحق التي يتوفى أزواجهن يعني لجفاف منابع الدين وجفاف الإيمان والجهل بالشرع وبالقانون والاعتزاز بالإثم يعتبرن أنفسهن ماذا؟ يعتبرن أنفسهن المالكات لكل التركة. هذاك تشوفوا كيكا هي هكيكا مش قارئة، ما عندهش فقه شرعي، ما عندهش فقه قانوني، معناها تشوف هذا اللي خلاها رجلها متاعها التقى لا إليها كاملا. هكا تشوفنا في مجتمعنا كيكا، خاطر عندنا جفاف، عندنا نقص في في في ثقافتنا الشرعية وثقافتنا القانونية. يعني ما تركه الهالك زوجها انتقى إليها بتمامه وكماله، وبناء عليه كما يقال في القانون وبناء عليه تعطي لنفسها حق التصرف فيه، فتهب لمن يشاء وتحرم، فتهب تعطي لمن تشاء وتحرم من تشاء. وإذا هبس إليها أحدهم ولا قال لها ولا نصحها أن الله تعالى قسم الميراث بعدله وحكمته وبنفسه العلية ولم يكلف لا ملكا منزلا ولا نبيا مرسلا بتقسيم الميراث والتركة، معناها في هذه القسمة جعل، وفي هذه القسمة اللي حكى لها جعل نصيبها الثمن إذا كان له يعني زوجها ولد، وجعل له الربع إذا لم يكن لزوجها أولاد. اشتعملش نتيجة تغضب وتثور وترعد وتزبد وتستل سيوفها كلها، تستل سيوف الحياة وسيوف رضاء الوالدين وسيوف الدعاء وسيوف حليب حرام عليك وقطران وسيوف الوزير رمصعاب. إذا كان مشيتش هذه تستل سيف القانون. يعني ثم شكون نعرف واحد قدمت له والدته شكوى وشدت تنشر حبس علاش؟ لأنه أراد أن يأخذ معناها نصيبه من التركة. معناها وقت مشيت الوحدة بنا ثم قضايا في معناها فصول في القضاء الاعتداء على السلف. معناها العدل عند هذا النوع من الأباء والأمهات شي تصوروه؟ رأوا يتصوروه تطوعا معناها ونافلة من عنده، إن شاء قام به وإن شاء تخلى عنه. الحد كويته ونشوف أنا إيه نحب هذا ولا نحب هذا، كم طوعت ونشوف كم خطر هذا ملكي، معناها ملكي، وإن من ماله جميعا ملك الله سبحانه وتعالى، والذي يتصرف فيه إما تاركه وإما تاركه، إما هو تارك المال أو المال تاركه
0: لا محالة. نعم
1: إيه قلت يشوفها معناها ذاك تطوع، ولكن العدل بين الأبناء راه واجب شرعي دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة، راه مش كيكة، مش على كيفك، على هواك، على ما نعرفش على كما تفكر فيه، لأن التفضيل بينهم، التفضيل بين علاش هو واجب شرعي وحرم التفضيل بينهم، لأن التفضيل بينهم يورث مآسي في الدنيا وعذابا في الآخرة. أول هذه المآسي من هو عقوق الوالدين، فالظلم يولد الضغط والضغط يولد الانفجار، وفي هذه المآسي توريث الحقد والبغضاء والغل والتفرق والعداوة بين الأشقاء، وقد تؤدي إلى جرائم. هذه الأحقاد يتورثها الأبناء والأحفاد، وذلك لظلم الآباء لأولادهم وقارهم. من المآسي كذلك مواجهة الأشقاء بعضهم بعض في المحاكم، والأصل أن يكونوا متحابين متماسكين متعاونين. من المآسي كذلك توريث الأنانية، توريث الأنانية المفرطة لبعض الأبناء، إذا كان ميزوم الصغرى من يورثوه الأنانية المفرطة، يعني ثم لأولاده يورث، هو يورثهم لأولاده ويورثه لأولاده أولاده، والتوريث الشعور بالكبرياء. لكن تفضيل يجي الأم للبوي يميز واحد ويخليه ديما مميز، راهو يورثه الأنانية، يورثه الشعور بالكبرياء والتعالي على بقية أخوته، لأن والده أو والدته قال له، قال له أنت الأجمل، أنت الأطوع، أنت الأبر، أنت الأقرب، أنت الأحب، أنت الأعز، أنت ركسيدهم، أنت الأحوج لكل هذا المال فخذه. والذي يفعل هذا يظن أنه بمفازة من عذاب الله وغضبه، بلاء. معناها فهو يعني الأب أو هي قد حاد الله ورسوله وحارر شرع الله ولم يرضى بقسمة الله في الميراث وباع آخرته بدنيا غيره. وأختم بهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد أبي هريرة، معناها عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تسمعوهم حديث هذا مليح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله تعالى 60 سنة. وستين هذه ليست تحديد العدد السنين، وإنما لإعطاء مثال على كثرة وطول العبادة وطول الطاعة عند هؤلاء. قال: إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله تعالى 60 سنة ثم يحضرهما الموت، يعني يجي الأجل ثم يحضرهما الموت، أي يحضرهما الموت. قال: فيضاران في الوصية. ماذا؟ يعني يجوا يقولوا، معناها هما رم عبدين، معناها يعبدوا ربي 60 عام، وقليل من يعبد الله 60 عاما بطاعة معناها واستقامة. قال: وقت يجي الموت في آخر أمانا يضراني في الوصية. إيش معناتها؟ يعني يوصياني لوارث بأكثر من نصيبه، وإلا يميزوا بك الحاجة، معناها في آخر عمر يقول الحموت الفلاني الدكان الفلاني الفلان هذك.

0: سنة وقد تكون أكثر من 60 سنة وقد تكون أقل، ولكن دليل على طول العبادة واستقامتهم في الطاعة. قال فتجب لهم النار، فمن كان غافلا فلينتبه وما دام على قيد الحياة، وأما من توفاه الله فقد أفضى إلى ما قدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من الذين يجرمنهم شنآن بعض أولادهم وأبنائهم فلا يعدلون بينهم. والله سبحانه وتعالى يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى. نسأل الله سبحانه التقوى والرضوان وصلاح الحال والثبات على الإيمان. والسلام عليكم إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وعلى مستمعيكم ومحبيكم ومشاهديكم ومتابعيكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا محمد المسعودي، أسعدتنا كثيرا بحضورك معنا وبتواصلك الدائم معنا، بارك الله فيكم. إن شاء الله في أعداد قادمة نواصل. 8 آية تبينت من ذكر الله الحكيم لسورة النحل بصوت القارئ محمد أيوب الركبابي. ثم لنا عودة مع شيخنا منير البلهوان حتى نواصل معه تفسير بعض الألفاظ من سورتي المائدة والأنعام بإذن الله. تفضلوا.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم مجددا مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. 8:06 توقيتنا في استوديوهاتنا كالعادة في هذا التوقيت بالذات يكون معنا شيخنا منير البلهوان عبر الهاتف حتى نواصل معه تفسير بعض الكلمات الواردة في القرآن العظيم. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أختي الفاضلة وبالسادة مستمعي إذاعة الزيتونة حيثما كانوا.
0: مشكور شيخنا وجزاكم الله عنا كل خير لما تقدمونه من إفادة للسادة المستمعين بتفسيركم لبعض الألفاظ الواردة في القرآن العظيم. شيخنا، احنا اليوم أواخر سورة المائدة وأوائل سورة الأنعام، 3 من سورة المائدة وثلاث ألفاظ كذلك من سورة الأنعام. أما سورة المائدة فالألفاظ اللي باش نفسروها شيخنا بعد إذنكم هما روح القدس الأكمه، كذلك الحواريين، ثم من سورة الأنعام من أوائل سورة الأنعام تعدلون تمترون وقرن بإذن الله تعالى. معكم شيخنا بإذن الله فقط نستوقفكم في حدود 8:15 حتى نمرر فاصل إشاري ثم نعود بإذن الله. تفضلوا.
1: أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى وأحمد الله تعالى لي ولكم جميعا. بدءا نستهل حصة اليوم بالوقوف عند أواخر سورة المائدة، وبالتحديد عند اللفظ الذي ذكرتيه منذ حين، وهو روح القدس. روح القدس ولفظ الأكمه، وقد ورد اللفظان في قول الله تعالى في الآية 10 بعد 100 الأولى، حيث قال الحق تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني. صدق الله العظيم. وردت عبارة روح القدس والتركيب في قوله تعالى أيدتك بروح القدس، يعني هنا أيدتك أي قويتك، وهو من الأيد. وقرأ مجاهد أيدتك بمعنى أفعلتك. وتأييد الله تعالى لعيسى عليه السلام، هو أيد جميع الأنبياء، ولكن تأييده لعيسى فيه خاصية غير على غير ما سبق إليها من قبل الأنبياء جميعا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى نظرا لخلقه بطريقة غير عادية، فأن تأييد الله ومرافقته له كانت مستدامة، كانت مستمرة، ذلك أنه قد يتعرض في أي حين إلى أذى الناس. إذن تأييد الله تعالى لعيسى بماذا؟ قال بروح القدس. وهذه العبارة روح القدس ذكرت في القرآن الكريم في 4 مواضع، والمقصود بها في أغلب التفسير هو جبريل عليه السلام. وروح القدس هذا التركيب فيه روح، ومعنى الروح الحياة أو المخلوق الشريف الذي يكون بأمر الله من غير ولادة تقليدية. عيسى روح وجبريل روح، وقد جمع بينهما بأنهما خلقا على غير ما خلق الله سبحانه وتعالى عليه الخلق. والقدس معنى الطهر ومعنى البركة ومعنى النزاهة. إذن مخلوق خلق بطريقة غير عادية، وهو من النزاهة ومن البركة ما فيه الشيء الكثير. وجمع بعض أهل التفسير على قاعدة أن القرآن يفسر بعضه بعض، فجمعوا بين قول الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، الآية سمى رب سبحانه وتعالى هذا الكائن العظيم الروح الأمين، وسماه في آية أخرى صراحة فقال تعالى قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك، وأشار إليه في موضع ثالث في قوله تعالى قل نزله روح القدس. إذا جمعنا بين الروح الأمين وبين جبريل فهذا هو روح القدس الذي أيد الله تعالى به عيسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أيد أقر بأن الله تعالى أيد أحد الصحابة، أحد الصحابة الذي كان كثيرا ما يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يزب على عرضه بالشعر تجاه ما يقوله العرب وما ينتحلونه في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي هو حسان بن ثابت، حيث قال فيه عليه الصلاة والسلام: هاجهم، أو قال أهجوهم وروح القدس معك. يا حسان، رد على هؤلاء المشركين بالهجاء، والهجاء هو عكس المدح، فأن الله تعالى قد أيدك ونصرك بروح القدس وهو جبريل. العبارة الثانية الأكمه، الأكمه قال أهل التفسير: هو من ولد أعمى أو فقد بصره قبل أن يميز الأشياء. يعني عمى منذ الخلق، يعني لا يرى ولا يبصر شيئا، وهو أبلغ من الأعمى. وقال أهل اللغة أن الفرق بين الأكمه والأعمى أن الأعمى تشمل من ولد فاقدا للبصر أو أصيب بالعمى في كبره. يعني الأعمى هو يمكن يكون معناها فقد البصر وهو كبير في السن، ويمكن أن يكون فقده وهو صغير. فالأكمه تقتصر على معنى العمى عند الولادة. عفوا، الأكمه تقتصر على العمى عند الولادة، بينما الأعمى تشمل العمى عند الولادة وعند الكبر. فبين العبارتين خصوص وعموم. وذهب مجاهد في تفسيره إلى أن الأكمه هو من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، أو عكس ذلك، ممكن يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، أو يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، وهذا ما ذهب إليه مجاهد. وذكرت العبارة في القرآن الكريم، عبارة الأكمه، مرتان فقط. ويحيلنا هذا على معنى العمى والأكمه على معنى الكفيف، وكلها مصطلحات تدور حول البصر وحول عدم الإبصار. فالكفيف قال أهل اللغة: من كف بصره، أي فقد العضو الإبصار. وفي العبارة في الحقيقة عبارة الكفيف فيها نوع من التلطف، الكفيف من كف بصره. يعني هناك أدب وهناك رقة في العبارة، المراد بها مراعاة مشاعر هذا المصاب. هذا العبارة الثانية. أما العبارة الثالثة فهي الحواريين، وقد وردت في الآية 111، حيث قال فيها الحق تبارك وتعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. من هم الحواريون؟ قال الحواريون لغة الحواري معناها الغسل والطبيب، الغسل والطبيب. وذهب بعضهم من علماء اللغة إلى أنها تعني الخالص الصافي من كل شيء، يعني شيء خالص صافي غير مشوب بدخيل عليه، هذا هو الحواري. وقيل لشدة بياض ثياب لابسه ونقاء قلبه.
0: واضح شيخ. نعم شيخنا، بعد إذنكم فقط نستوقفوك بعض لحظات تمرير إشار ونرجو حتى نفصل بإذن الله. تفضل.
2: من القلب، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ومنها نواصل هذا اللقاء بمعية شيخنا منير الهوين. نعم شيخنا، توقفنا عند الحواريين. نعم تفضلوا.
1: نعم، عند إذا ذكرنا منذ حين المعنى اللغوي لكلمة الحواريين، أما المعنى الأصلي للكلمة فقد ذهب بعض أهل التفسير إلى أنهم هم صفوة أتباع عيسى عليه السلام وخواصه وأنصاره المخلصون.
0: نعم.
1: الذين نصروا عيسى ووقفوا معه وآمنوا به. وفي الحقيقة ذهب أيضا بعض المفسرين إلى أنهم أنصار عيسى، واستدلوا في قوله تعالى من سورة الصف الآية الرابعة والعشر، الآية الرابعة عشر، حيث قال جل من قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. الحواريون هم من نصروا الله عز وجل واتبعوا عيسى عليه السلام، وعددهم كما ذهب أهل التحقيق والتفسير إلى أنهم 12 رجلا بحسب المشهور. وهذه العبارة وردت في القرآن الكريم 5 مرات، والمعنى الاستلاحي لها كما قلنا هم الأنصار والمؤيدون والأتباع. ودليل ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الزبير بن العوام، حيث قال: الزبير بن عمي وحواري من أمتي وناصري. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. إذن الحواريون هم الذين ناصروا الأنبياء وناصروا عيسى عليه السلام، وبالمعنى الاصطلاحي أيضا من ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالعبارات الأخيرة من سورة المائدة، ونفتتح على بركة الله تعالى سورة الأنعام حتى نقف على العبارات التالية منها. وبدل الإشارة أود بالإشارة إلى مسألة المناسبة بين سور القرآن الكريم، حيث كانت آخر سورة في سورة الآية آخر آية في سورة المائدة قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ربي جل وعلا أشار إلى ملك السماوات والأرض في آخر السورة. ثم جاءت السورة التي تليها في قوله تعالى مفتتحا بها: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الأنعام هذه سورة جميلة جدا، وربنا سبحانه وتعالى افتتحها بالحمد. وإذا عدنا إلى سورة القرآن الكريم وجدنا 5 سور تبتدئ بالحمد لله، وهي سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر. والآية التي السورة التي بين أيدينا الآن في آياتها الأولى نقف على عبارة يعدلون. يعدلون ويعدلون كما ذهب إلى ذلك أهل اللغة والتفسير من العدل، ومعناه التسوية وجعل الشيء مثل غيره. عدل أي سوى أمرا بأمر، تماثلا وسواهما. ومن هنا كان قول الله تعالى يبين عدل الكافرين، ولكن هذا العدل هو عدل سلبي، لأنهم عدلوا بين الله تعالى وما يعبدون من دونه. وذهب مجاهد إلى قوله يعدلون معناه يشركون، وقال بعضهم عليا به أهل الكتاب أهل الكتاب. وذهب أبو جعفر إلى قوله عم بذلك جميع الكفار يهودهم ونصاراهم ومجوسهم وعبدة الأوثان. هؤلاء الذين كفروا إذا عدلوا، إذا سووا بين الله تعالى وما يعبدون، فهم بذلك مشركون، وحق فيهم قول الله تعالى هذا. وقيل عدل عن فعل متعدب عن، قيل عدل عن معناها انحرف. والعدول عن الشيء منه الميل عن طريق الحق والتوحيد إلى طريق الكفر والضلال. يعني عدل عن الحق أي مال وحاد عن طريق الهدى وتوحيد الله تعالى. الذين كفروا بربهم، ذهب أهل التفسير إلى أن بربهم الباء هنا تعني عن، أي كفروا عن ربهم وعدلوا عن طريق الحق والهدى. وذهب النظر إلى قوله يعدلون بالله غير الله، أي يسوون بالله غير الله تعالى على عظمته وعلى كبريائه بأمور أخرى لا تسوى شيئا أمام الله جل وعلا. وذهب فضيلة شيخنا بن عاشور في التحرير والتنوير في الصفحة 129 في الجزء السابع بقوله: والخبر مستعمل في التعجيب على وجه الكناية ودلالة المضارع على التجدد، يعدلون يسوون كما تقدم. شيخ بن عاشور يقول في هذه الآية إثارة للتعجب، هذا أمر عجاب وهذا أمر غريب أن يعدل وأن يسوي المشركون الله بجلاله مع غيره. وفعل المضارع يعدلون يعني ماذا؟ يتجدد هذا الأمر، هو لم يقف، هذا الأمر لازال مستمرا إلى الحاضر إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. واستدل بقول الله تعالى: أو عدل ذلك الصيام، عدل ذلك الصيام يعني مثل ذلك الصيام. هذا بالنسبة للعبارة الأولى. العبارة الثانية: تمترون، وقد وردت في الآية الثانية في قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الأجل هنا ربي سبحانه وتعالى قضى أجلا، الأجل اختلف أهل التفسير فيها، قال بعضهم هي مدة الدنيا، ربي قضى مدة الدنيا وأجل مسمى. الأجل الثاني هذا المقصود به عمر الإنسان، وقيل أن المقصود ثم قضى أجل، الأجل الأولى هو النوم والأجل الثاني قيل هو الموت. أما عبارة تمترون فمعناه تشكون وتترددون وتجادلون في أمر البعث والنشور بعد الموت، يعني لازال المشركون يشككون ويجادلون بغير علم في البعث. والامتراء هو التردد الذي ينتهي إلى محاجة ومجادلة وقد ينتهي إلى الشك ثم الإنكار. ثم جدل القرآن الكريم تعرض إلى مسألة الجدل فذكر الجدل المذموم والجدل الممدوح، ثم جدل فيه إقناع بالحقيقة وهذا مطلوب ومستحب. وهناك جدل عقيم يجادل فيه المشركون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ومآله الشك والإنكار وأثبات الكفر، وهذا مأخوذ من مراء الضرع. ما معنى مراء الضرع؟ يعني مسحه للدر قبل أن يحتحلب الشاة أو البقرة، قال يمسح على ضرعها حتى تدر الحليب. أي علاقة بين مسح الدر وبين الإنكار والجدال؟ قال: وجه المناسبة في الاستعمال هنا في الشك أن الشك سبب لاستخراج العلم الذي هو كاللبن الخالص من بين فرس ودم. هنا الإنسان عندما يمسح على الضرع الحيوان قال يريد بذلك، هو لازال شاكا ولكن يريد أن يستدر اللبن من بين الفرس والدم. هناك قبل أن يفعل ذلك يعتريه شك وامتراء وتردد. وكذلك الشك سبب كما قال الفلاسفة، الشك طريق لليقين، هناك شك إيجابي يبعث بصاحبه إلى الوصول إلى الحقيقة القاطعة. ربي سبحانه وتعالى قال: ثم أنتم تمترون، جاء العطف هنا بثم، سبق الكلمة بثم. قال ليش؟ الغاية من ذلك بيان التفاوت الكبير بين الحقائق الثابتة الناصعة وبين ما سولته لهم أنفسهم من المجادلة فيها. ثم في اللغة تعني التراخي، يعني يقع الفعل ثم فعل آخر، يعني بينهما زمن متسع. هنا رب سبحانه وتعالى ضمنا يقول لنا أن هناك فرق كبير بين من يتيقن في الله سبحانه وتعالى وبين من يمتري ويشك وينكر، بينهما ثم بينهما مساحة معنوية شاسعة جدا، ولا يقارن ولا يسوى هذا بذاك، بين من كان على حقيقة ثابتة وبين من سولت له نفسه المجادلة فيها. وقال السدي: تمترون معناه تشكون في أمر الساعة. العبارة الأخيرة هي قرن، حيث وردت في الآية السادسة في قول الحق جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. في تفسير البغوي قال القرن هي الأمم الماضية، هي الأمم الماضية، والقرن مأخوذ من الاقتران أي عالم مقترن بعضهم ببعض. والقرن كما ذهب أهل التفسير إلى أنه الجماعة من الناس وجمعه قرون. وقيل القرن مدة من الزمان، قال بعضهم أنها 80 سنة، وقال غيرهم أنها 60 سنة، وقال آخرون 40، وقال آخرون 30 سنة، وذهب أغلبهم إلى أنها 100 سنة، وذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعبد الله بن بسر إنك تعيش قرنا، ستعيش قرن، فعاش عبد الله هذا 100 سنة.
0: واضح.
1: وذهب القرطبي إلى أن القرن هو الأمة من الناس والجمع قرون، يعني الجماعة، الأمة هي الجماعة الكبيرة. قال القرن كذلك، ودليله ما ذهب إليه الشاعر إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب.
0: الله الله يعني الله يبارك فيك شيخ.
1: إذن هنا أختم بالتعريف الأخير، وأن القرن قيل مأخوذ من الاقتران أي عالم مقترن بعضهم إلى بعض. إلى هنا أقول الله أعلم، أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعله حجة لنا ولا حجة علينا يوم القيامة.
0: آمين.
1: والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا منير البلهوان مشكور جدا على كل ما تفضلت وفسرت لنا لهذه الألفاظ، بارك الله فيكم. إن شاء الله في أعداد قادمة. فصل صغير بعد مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي نتعرف على حول الطقس.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: تمام 8:30 في استوديوهاتنا مباشرة إلى المعهد الوطني للرصد الجوي، نتعرف على أحوال الطقس اليوم غدوة إن شاء الله، ونختم بأوقات الصلاة وموعد الشروق والغروب. من هناك معنا زميلنا بلال اليحيوي. السلام عليكم بلال، نهارك سعد أيام إن شاء الله. ألو، السلام عليكم بلال. يبدو أنه الخط أو الصوت ما هوش قاعد يوصلنا كما يجب. على كل حال، إما نثبتوا في الأمر أو نعودوا نتصلوا ببلال حتى نتعرفوا معها على أحوال الطقس بإذن الله تعالى، وبعد النشرة الجوية أكيد تبينت من ذكر الله الحكيم، ثم نختم مع شيخنا هشام الصدقاوي حديثنا الجميل الممتع اللي بدينا تقريبا عن مدة زمنية محترمة نتحدث في قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة. وكنا تحدثنا في مسألة الحياة، وتحدثنا في أوجه الحياة، وتحدثنا في الرأس وما وعى والبطن وما حوى، أتينا عليها وقاعدين نتحدث فيها في هذه الأوقات بالذات. عودنا الاتصال ببلال اليحيوي. السلام عليكم بلال مرة أخرى، أهلا وسهلا بك.
3: وعليكم السلام أخت عايدة، مرحبا بك. مرحبا بك، كيف تسميه إذا تديتون؟
2: بارك الله فيك. سيدي نتعرفوا معك على أحوال الطقس، تفضل.
3: بالنسبة لأحوال الطقس اليوم إن شاء الله باش يكون هناك سحب عابرة بأغلب الجهات، معناتها اللي بتكون أكثر كثافة خاصة بالجنوب الشرقي، بالتحديد حاليا هناك بعض الأمطار اللي قاعدة تنزل في جزيرة جربة ومحاليا كذلك في ولاية متنين. تبقى خلال هذا اليوم معناتها الأمطار هذه متمركزة خاصة في مناطق الجنوب الشرقي، بتكون في شكل خلايا رعدية وتهم وتشمل أثناء الليل خاصة محليا السواحل الشرقية للبلاد، مع تيارات هوائية اللي بتكون اليوم القطاع الشمالي على منطقة الشمال الوسط والقطاع الشرقي في الجنوب اللي بتكون قوية نسبيا إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل الشمالية وضيفة على ما تدل في بقية الجهات. بالتالي حارة البحر اليوم مش يكون مضطرب إلى محلية شديدة الاضطراب في السواحل الشمالية، بالتحديد في منطقة تيرات و قليل الاضطراب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة تبقى تقريبا في نفس المعادلات اللي شهدناها يوم أمس، ومش تتراوح القصوى عامة اللي هذا اليوم ب 26-31 درجة، وتكون في حدود 24 درجة في المرتفعات الغربية وتصل إلى 32 درجة خاصة في الجنوب الغربي. يوم غد الاثنين وبداية الأسبوع إن شاء الله بتبقى معناتها فقط المناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب هي المعنية بنزول بعض الأمطار المتفرقة في شكل خلايا رعدية، بقية الجهات تمام مغشيات بسحب عابرة. مع تغير اتجاه الريح خلال اليوم الغد اللي يصبح من القطاع الجنوبي، تتواصل قوية نسبيا إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل الشمالية وضعيفة لما تدل بالنسبة لبقية المناطق، ودرجة الحرارة تم ارتفاع طفيف فضوى في درجة الحرارة ويمشي تروح القصوى بين 28-33 درجة على الأغلب المناطق، وتكون في حدود 26 درجة في المرتفعات الغربية. الأيام القادمة الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله بتتواصل هناك بعض الأمطار المتفرقة خاصة في الجنوب الشرقي مع استقرار في درجة الحرارة.
2: واضح. طيب نختم بأوقات الصلاة، تفضل.
3: أوقات الصلاة، صلاة الظهر اليوم إن شاء الله بتكون في ساعة منتصفة 17 دقيقة، صلاة العصر في ساعة 3 بعد الزوال 34 دقيقة، غروب الشمس اليوم يكون في ساعة 6 مساء و9 دقائق، وصلاة المغرب إن شاء الله في ساعة 6 مساء و11 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله في ساعة 7 مساء و35 دقيقة. بالنسبة لصلاة الصبح اليوم غد كل ساعة 4 صباحا و45 دقيقة، وشروق الشمس في تمام الساعة 6 صباحا و11 دقيقة.
2: نعم، واضح. مشكور جدا.
3: شكرا لك
2: اليحيوي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. 8:33 دقيقة، آيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة التغابن بصوت القارئ جوهر القردلي، ثم بإذن الله تعالى يتحق بنا شيخنا هشام الصدقاوي حتى نواصل معه، تفضل.
4: بسم الله.

0: صدق الله العظيم. 8:38 دقيقة مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في صباحك أجمل لهذا اليوم الأحد الثامن من شهر ربيع الثاني، الخامس عشر من شهر ربيع الثاني 1448 هجري، الموافق ل 27 سبتمبر 2026 ميلادي. الحديث ذو شجون مع شيخنا هشام الصدقاوي. السلام عليكم مجددا شيخنا، أهلا وسهلا بك. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: طيب شيخنا، احنا في حقيقة الأمر هذا الحديث الجميل استحيوا من الله حق الحياء فيه الكثير من التفاصيل العديدة جدا التي وجب علينا أن نعود عليها ونتحدث فيها. وإحنا بإذن الله تعالى تحدثنا العدد الفارط عن القلب وعن الصدر، لكن سوف نخصص بعض الشيء شيخنا وقتنا اليوم حتى نتحدث عن ما يجيش في هذا القلب وفي هذا الصدر من أمور قد تعكر صفو حياة المؤمن شيخنا، وقد تنغص عليه عيشه والعياذ بالله. وهذا من باب الغل والحسد والحقد الذي قد يتغلغل في هذا القلب وفي هذا الصدر شيخنا، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يعني هذا أمر خطير وجب التنبيه عليه شيخ.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. احنا وقفنا في الحصة السابقة في حفظ الصدر والقلب.
0: نعم.
1: قلنا أن الصدر هو بمثابة المشكاة، والقلب بمثابة المصباح. اللفظين الواردين في آية النور: الله نور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. يعني الصدر هو بمثابة المشكاة، بمثابة القوة التي تحمي هذا المصباح، هذا القلب. يعني كما عبرنا عنه في الحصة السابقة، الصدر هو بمثابة مكتب الضبط.
0: نعم.
1: تريد عليه الوريدات، وانتيو والتحصين الصدر، تحصين الإنسان الذي صدره. إنسان مطالب شي حصن صدره، باش يحصن صدره بالقرآن الكريم. قلنا لأن القرآن الكريم جعل الله محله في الصدر قبل القلب، هو يدخل القلب بعدش، أما بكل ساعة يريد على مكتب الضبط، يريد على البوابة الكبرى. قال تعالى: بل هو آيات، يحكي على القرآن الكريم، بل هو آيات بينات في صدور، في صدور الذين أوتوا العلم. يعني عندما يريد الإنسان أن يحصن صدره ويجعل صدره معناها تقريبا بمثابة المصفات، عندما تلد عليه الوالدات يصفي ما هو نافع يخليه، وما هو ضار يزيله، حتى لا ينفذ إلى القلب بما في ذلك الوساوس. خطر الشيطان أن يوسوس في صدور: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس أين؟
0: في صدور الناس. أي نعم،
1: أول ما يوسوس الشيطان ويوسوس في صدور الناس. فكان على الإنسان أن يحصن هذا الحصن الحصين. ذلك علشان ربي سبحانه وتعالى أعطانا إشارات حتى في تمام خلقه وإتقان صنعته، أن جعل الصدر ذو أضلاع معوجة، أكل أعوجاج في الضلوع، هذاك هو كمال أم نقص؟
0: كمال. أي نعم،
1: حتى الشيء كبدا معوج في بعض الأحيان، ربي سبحانه هذه حكمته جعله معوجا لكي يحمي ما في الصدر من رئتين ومن قلب، خاصة القلب النابض. هو المصباح، عبرنا عنه بالمصباح لأنه فيه النور. فالمولى سبحانه وتعالى قال لنا: عمروا صدوركم بالقرآن الكريم. القرآن كفيل بأن يصفي، يصفي لك الأشياء الواردة على الصدر، ويجعل وساوس الشيطان سعى لا أثر لها. أما حينما الإنسان يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، حينما الإنسان يغفل عن ذكر الله، شو يصير؟ يصير أن الوساوس متاع الشيطان
0: تنفذ،
1: تلقى طريق سهلك. أولا ساعة باش تعمرك الصدر وتضيق صدر الإنسان،
0: ضيق الحرج
1: حتى رئتيه حتى بالسيف وليتنفس
0: كأنما يصعد في السماء.
1: تبنتي كيفاش؟ طالما أنه مازلنا ما عملناش تفكيك لهالمنظومة المنظومة الخلقية البديعة متاع ربي سبحانه وتعالى، طالما أنك ما تقفش على إبداع الله في خلقه والتنبيهات والإشارات اللي جاتنا في القرآن الكريم على الصدر، طالما نقرأ في القرآن كصدر وقلب كيف كيف، لا مش كيف كيف، مش كيف كيف، ما هو مش كيف كيف. ما البوابة الأولى صح الصدر، يجب أن تحفظها، إذا حفظتها تكون قد حفظت ما في الصدر وخاصة قلبك. لكن الإنسان وقت اللي يغفل عن ذكر الله، إيش قد ربي ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين. والله كل واحد يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويزداد صدره عندما تكلم عن ضيق المولى تكلم عن الصدر. ولقد نعلم أنه أنك يضيق صدرك بما يقولون، يضيق صدرك، صدر الإنسان يضيق ساعة قبل القلب ساعة، وإذا كان ضاق الصدر بتبيع ضاق القلب، وإذا كان انشرح الصدر انشرح القلب. معناها البوابة الرئيسية التي تؤدي إلى سلامة القلب هو شنو؟ سلامة الصدر، أن يكون صدرك سليما. باش سليم؟ أعطيني أخوي الأداة اللي باش نصفيو بها صدورنا ونخلي بها صدورنا منشرحة. قرآن، عندك حد شيء آخر؟ ما عندك حد شيء آخر؟ حد شيء آخر.
0: شيخنا، وضيق الصدر يؤدي إلى هذه الأمراض الحديثة المستحدثة شيخنا، من كآبة ومن
1: طبعاً
0: ومن حزن
1: طبعاً
0: لا تعلم
1: مأتاه
0: شيخنا.
1: طبعاً. نعطيك مثال، الكراهية.
0: أي نعم.
1: أخي تدخل القلب مباشرة.
0: أبداً.
1: ما عندها البوابة ساعة تدخل من الصدر ساعة. علاش المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أرشدنا يحث فينا بل يغري فينا المولى، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن عفا وأصلح، ومن عفا وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. يغري فينا المولى بجنات عرضها السماوات والأرض لمن عفا
0: والعافين عن الناس.
1: تعرف والعافين عن الناس يا بنتي، امتدحهم المولى سبحانه وتعالى، امتدحهم في كتابه العزيز. علاش أول من يقوم، أول من يؤذن لهم بالقيام في يوم القيامة شكونهم؟ أين العافين عن الناس؟ أول من يقوم ويأذن له الله في القيام، تعرف عن القيامة؟ معنى قيام معنى عبارة على لا إله إلا الله، أكل أكل أكل وضع، أكل متاع الوضع اللي ربي سبحانه وتعالى يضع فيه الإنسان في يوم القيامة، الإنسان في يوم القيامة وضع القيامة أي وضع الرضا، من رضي عنه المولى سبحانه وتعالى، من يقوم، خاطر الناس كل جوثين عند الركب، ناس كل جوثية، ناس كل تجثو على ركبها. فالعافون عن الناس، علاش ربي سبحانه وتعالى مدح العافين عن الناس؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل العفو عن الناس من درجات الرفيعة؟ علاش جعلها؟ علاش قالك عفو عن من ظلمك؟ أمرك أمر الاستحباب، تخافش مش أمر الوجوب، ما تتفجعش. طيب يقول لي واحد أخي أنا مش نعفو عن من ظلمي، تخافش. النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من مراتب الإحسان يتفضل فيها الخلق. أنا والله ما نجيبش نعفو. تتكلم بنتي، تتكلم بنتي، تكلموا بنتي، وسالش تكلموا بنتي. صعيب العفو، ها؟ صعيب العفو.
0: صعيب ياسر.
1: والله ظلمني ظلم لا يطاق. ما هوش واجب.
0: ما نجمتش نعفو. لم أصدق.
1: جعله الله سبحانه وتعالى من مراتب الإحسان، والإحسان درجة يتفضل فيها الخلق الله سبحانه وتعالى، وما أوجب الإحسان إلا كما قلنا في حصص كثيرة إلا في ثلاث مواضع، في الذبحة وفي رد السلام وللبر بالوالدين. فرض الله الإحسان كان في ثلاث مواضع، الباقي كل الإحسان مرتبة تفاضلية يتفضل فيها الخلق. أما أنت علاش النبي صلى الله عليه وسلم مازلنا ما جاوبناش على السؤال، علاش النبي صلى الله عليه وسلم لماذا دعاك إلى العفو عمن ظلمك؟ لكي ينشرح صدرك، والله لشرح الصدر، طالما أنه مازال غيث في قلبك تجاه غيرك اللي ظلمك يضيق صدرك. وحينما يضيق صدرك
0: ينكد العيش،
1: ينقبض قلبك.
0: أي والله.
1: وحينما ينقبض القلب اللي هو المضخة بتاع الدم، تضيق الشرايين بتاع القلب، ومنها تجي الجلطات، الجلطة القلبية أو الجلطة الدماغية. لأن من يضخ الدم إلى المخ؟
0: القلب.
1: القلب. فأي ردوا بك، ما أوجبش عليك ربي سبحانه وتعالى بأن تعفو، لم يوجب عليك المولى أن تعفو على الناس، لكن جعلها الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتذكر وأراد شكوره، يتفضل يعفو عن الناس. جرب بس تجرب مرة، تجرب مرة، جرب. علاش تقول لا من لبك؟ تجرب، جرب، جرب، اشتغل مع المولى سبحانه وتعالى وشوف وشوف النتيجه. بعداش النتيجه نتاع شرح الصدر نتاعك، انت ترقد في الليل وتحط راسك على المخده يجيك النوم، بخلاف الانسان يبدا الغيظ مكله قلبه تجاه غيره عمن ظلمه، يبدا مسكين معناها يتخسر في الليل وكل الغسرات وكل الضيق نتاع الصدر وكل الهم والغم في قلبه هو. عليه عليه عليه. سيب.
0: اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
1: سيب. إنت كيفاش؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين آمنوا. الصدر هو الكل، الصدر هو الكل. لذلك المولى سبحانه وتعالى أكد لنا بأن الصدر هو البوابة الرئيسية التي تصل الأقوال متاع العبد وتصل أفعال العبد بالقلب. لذلك المولى سبحانه وتعالى قد روى ولما يدخل
0: إيمان
1: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لماذا؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لم ينفذ إلى القلب. علاش؟ ثم حواجز في الصدر، بالضرورة ثم حواجز في الصدر
0: منعت،
1: جعلت
0: والله،
1: أو منعت الإيمان من النفاذ إلى شنو؟
0: عند القلب. شيخنا هل يؤثر؟
1: لا، دقة دقة على الأداء، اللفظ القرآني ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كل واحد يجب يقول لك أنا مؤمن أنا، لا لا، بشوية بشوية ساعة. نفذ الإيمان إلى القلب أم لم ينفذ؟ إذا كان لم ينفذ تفقد روحك، تفقد نفسك. شوف بكشي عندك حواجز مش بالكشي، لا أكيد. لا لا أكيد عندك حواجز في الصدر منعت نفاذ الإيمان أو الصدق في قلبك. كل شيء راهو يتعدى بالصدر. إذا كانت القوة نظيفة، المشكات نظيفة، والله العظيم تجد المصباح منيرا،
0: صافي،
1: حتى دخن.
0: نعم.
1: ليس فيه دخان.
0: شيخنا هل يؤثر الكلام السيء في الصدر؟ يعني إذا كان الذي يقابلك أو يتحدث معك أو يريد أن يوصل لك معلومة من المعلومات ولكن بطريقة خاطئة، هل تؤثر في الصدر شيخنا؟
1: طبعا تؤثر في الصدر، من ربي سبحانه وتعالى أعطانا الحاجات اللي التي نقي بها أنفسنا، وقاية على سبيل الوقاية. نبهنا المولى ولا ما نبهناش؟ نبهنا المولى، حذرنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بل كل شيء فتبينوا. راهو إذا كان نفذ الكلام هذاك من غير تمحيص ومن غير تأكد ومن غير معناها من غير تصفية ذلك الكلام، ينظر هل هو كلام صحيح أم كلام خاطئ أم كلام كاذب فيه افتراء. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا. يجب أن يتبين الإنسان قبل كل شيء أن هل هذا كلام صحيح أم لا غير صحيح. ثم أول ما يجي الكلام ماذا يقدم الإنسان؟ حسن النية. سماها المولى بحسن الظن. حسن الظن، وحسن الظن أول ما يبدأ يدعو حسن الظن بالله ساعة لكي يحسن ظنك بخلقه. إن لم يحسن، إن ساء ظنك بالله ساء ظنك بخلقه مباشرة من غير ما تفكر مباشرة. إذا ساء ظن العبد بربه ساء ظنه بخلقه. رأي هذا الصدر ربي سبحانه وتعالى جعله حصنا منيعا منيعا. لذلك أول ما تكلم على الابتلاء ما تكلمش ربي بابتلاء القلوب، أول ما تكلم عن الابتلاء تكلم ابتلاء بالصدور. وليبتلي الله ما في صدوركم. شوف شوف شوف شوف دقة الأداء اللفظ القرآني. وليبتلي الله ما في صدوركم، عندما تكلم عن الصدور تكلم عن الابتلاء. أو كان عندها أختها الآية ذي في يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، لأن الصدر هو شنو؟ خزانة الأسرار، هو خزانة الأسرار، مستودع الأسرار الإنسان. ذكرش قل إن تخفوا ما في
0: صدوركم،
1: صدوركم وقلوبكم،
0: صدوركم،
1: صدوركم، مستودع الأسرار هو القلب. ولذلك أول ما يبتلي اختار الابتلاء. علاش الابتلاء؟ يشوف يندرى صدرك فيه صفاء ولا بفيه صفاء، فيه حسن ظن ولا فيه سوء ظن بالناس. الوساوس تعششت، عششت في صدرك أم لم تعشش في صدرك، أم طردتها بالقرآن الكريم بذكر الله سبحانه وتعالى. شوف يبتلي ما في صدوركم. بعدش ربي قال وليمحص ما في قلوبكم. ما الفرق بين الابتلاء والتمحيص بنتي؟ الابتلاء هو الاختبار، التمحيص هو تطهير. الابتلاء ممكن أن يؤول إما إلى معناها نتيجة سيئة أو نتيجة طيب.
0: طيب أنا
1: إما أن يؤول إلى صفاء أو يؤول إلى دخن والعياذ بالله. إما أن يؤول إلى ضيق في الصدر أو أن يؤول ذلك الابتلاء إلى شرح في الصدر. لكن التمحيص لا يؤول إلا للخير. علاش؟ الصدر هو البوابة. إن طهر الصدر طهر القلب، وإن تلوث الصدر تلوث القلب. ولذلك قال ليمحص قلوب، ليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم. تمحيص، تمحيص هو تطهير، مش طهرنا ربي قلوبنا سبحانه وتعالى، مش وريك أنه القلب راهو هو في النهاية يتأثر بما ورد على الصدر. فاحرصوا أيها المؤمنون على سلامة صدوركم لتسلم قلوبكم. شفت محلها لا إله إلا الله، العلاقة اللي ربي سبحانه وتعالى سطرها بين الصدر وعنها فصلها والقلب. بين الصدر وبين القلب. مش الإنسان يعرف بالضبط شنو اللي ما له وما عليه وشنو اللي ينبغي عليه أن يفعله. ما يبقعدش تايه. ربي أعطاه الطريق السالك، أعطاه ربي الطريق السالك. من أين يبدأ؟ من أين يبدأ الإنسان؟ يبدأ بتطهير قلبه أم بصدره؟
0: صدره.
1: إن طهر صدره والله طهر قلبه الإنسان. ولذلك علينا بتعهد بصيانة هذا الحصن الحصين الصدور. إن الله عليم بذات شنو؟
0: الصدور. والله
1: عليم بذات الصدور. إذن شفنا كيفاش معناها المولى سبحانه وتعالى. احنا حصة يمكن الثالثة ولا قداش في
0: يستوجب الله شيخنا
1: في تفصيل حفظ الصدر.
0: نعم.
1: فيما يستوجب على الإنسان، فيما يجب على الإنسان من حفظ الصدر وحفظ القلب في سياق الحديث عن الحياء وعن حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حواه. احنا اول ما بدينا في البطن بدينا بالصدر والقلب باعتبار ان الصدر هو البوابة الرئيسية. إكرام. وثم انه راهو كان باش معناها نتوسع في الحديث تضيق بنا كل الحلقات ويضيق بنا كل وقت. احنا كنت تحب نفصلوا في الصدر بين الصدر والقلب، ستجد ان العزة في الصدر والحكمة في القلب. عندما قارن الله اسم العزيز باسم الحكيم في أسمائه الحسنى، يعني أن العزة في الصدر، صدر مملوء بالعزة، عزيز منيع ما يتسربلوش كل شيء. معناها كيفش نقول، يلفظ الأشياء الملوثة
0: الغثاء،
1: ويترك كان الصفاء في صدره، كل ما هو نافع في صدره هو. ثم القلب مملوء بالحكمة، هذه توجيه إن شاء الله في مناسبات أخرى إن شاء الله
0: بإذن الله. الله يبارك فيكم شيخنا هشام صدقة، وإن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل بإذن الله تعالى. الآن تقريبا 9:00 نختم، تحيات لطيفة الفرشيشي في الإخراج الفني، وأحمد الطبابي في الإخراج الرقمي، عايدة بادي كانت معكم منذ 7:00، الآن 9:00 نختم. خليكم في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر بصوت القارئ منذ المشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى، في سور مثلها من المفصل. رواه البخاري.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.

0: بورقة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الولبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 529 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 117 إلى الآية 129 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
4: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
4: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
4: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
1: وألقي السحرة ساجدين.
4: وألقي السحرة ساجدين.

0: برب العالمين.
1: رب موسى وهارون.
0: رب موسى وهارون.
1: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم.
0: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم.
1: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
0: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
1: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.
0: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.
1: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

0: أتنا
1: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا
0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
1: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
0: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك
0: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
1: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون
0: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا
1: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا
0: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
1: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده
0: والعاقبة للمتقين
1: والعاقبة للمتقين
0: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا
1: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا
0: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
1: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
0: بارك الله فيكما والسادة المستمعين ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم تفضل
2: بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
0: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
0: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 58 من شرح المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم فيه عليه رحمة الله: إلا بويل هل وأولى ناظرة، والغيظ للرعد وهود قاصرة. هنا استثنى المؤلف عليه رحمة الله من كلمة النظر ثلاث مواضع، في الموضع الأول في سورة المطففين: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وأشار إليه بقوله ويل. والموضع الثاني: ولقاهم نظرة وسرورا، في سورة الإنسان، وأشار إليه بهل. والموضع الثالث: وجوه يومئذ ناظرة، في سورة القيامة، وأشار إليه بقوله وأولى ناظرة. الموضع الأول لأن الحرف الثاني بالضاء إلى ربها ناظرة. ثم ذكر كذلك كلمة الغيظ، حيث وقعت واستثنى منها موضعين: موضع في سورة الرعد، وما تغيظ الأرحام وما تزداد، والموضع الثاني في سورة الهود، في سورة هود، وغيظ الماء. هذا مستمعين الأوفياء، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

أتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل

وآمنوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

0: جئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
0: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
0: وألقي السحرة ساجدين.
1: وألقي السحرة ساجدين.
0: قالوا آمنا برب العالمين.
1: قالوا آمنا برب العالمين.
0: رب موسى وهارون.
1: رب موسى وهارون.
0: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم.
1: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم.
0: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
1: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون.
0: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.
1: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين.
0: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
1: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
0: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
0: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
1: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
0: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
1: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
0: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
1: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
0: والعاقبة للمتقين.
1: والعاقبة للمتقين.
0: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
1: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
0: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه الإمامان البخاري ومسلم.
0: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: إشهار.
1: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المال.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم، راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
0: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحبك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى مهبة النسائم ومناح طلاليك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي ذات الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا البرنامج الذي يسلط الأضواء على كل الفروع المحلية والجهوية التابعة للرابطة الوطنية القرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية. زرنا عديد من الولايات، اليوم إن شاء الله نعود ونزور ولاية زغوان، هذه المدينة الجميلة. مع بعضنا نمشي مباشرة إلى الفرع الجهوي التابع للرابط الوطني للقرآن الكريم. من هناك هو رئيس الفرع بيجهزنا الفرع من الفروع المحلية التابعة لهذا الفرع. خلينا مع بعضنا نرحب بالأستاذ الشيخ ياسين بن تركي. السلام عليكم أستاذ.
2: وعليكم السلام بشير، مرحبا بك.
1: صحتك بخير؟
2: الحمد لله بخير.
1: لباس كيف الحال؟
2: الحمد لله، خاصة مع القرآن أكون دائما بخير.
1: أكيد دائما نكون مع القرآن الكريم. شيخ، نحن سجلنا معك سابقا في الفرع المحلي بمدينة زغوان.
2: اي نعم.
1: اليوم إن شاء الله فين بتسجلنا؟
2: الحقيقة اليوم هو فرع مميز، يعني نعم. اليوم استناه حصة ما شاء الله دسمة ومزيانة برشا. اليوم احنا في مدينة المقرن معتمدية زغوان.
1: تابع كل مش تابعك على الفرع.
2: أكيد، ويتبع الفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. ومدينة المقرن أيضا مدينة جميلة جدا. زيدا
1: مدينة جميلة جدا، شكرا، بارك الله فيك. خليني أنا قيدت ملاحظات من الحصة الماضية لازمني نقولها، لأن ملاحظات جميلة جدا. في الفرع المحلي بمدينة زغوان سجلت مع تلامذة صغار، طلبة صغار ما شاء الله عليهم في الأعمار، في 19 سنوات. أنا سجلت مع عديد، لكن أنا خذيت عينة ولا اثنين ولا ثلاثة حاجة ما كتبش نذكر أسمائهم تكريم لهم لأولاد الصغار. تحية لهم من هذا البرنامج، وتحية لوالديهم، وتحية للمشايخ اللي يقروا فيهم واللي يربوا فيهم، اللي هي مريم عمرها 9 سنوات تقرأ سنة رابعة، حافظة 10 أحزاب، المعدل انتاحها ما شاء الله 19.54 معدلها 19.54. كذلك عندنا محمد ريان على ما أظن عمره 9 سنوات، هو كذلك يحفظ تقريبا 15 حزب، المعدل نتاعه 19.53 معدل نتاعه 19.53. أنا خذيت هضم الزوز اللي حبيت نقول عليهم كرسالة للأولياء وللتلامذة، وخاصة نحن في سنة دراسة

0: ان شاء الله يا ربي هذم الوليدات الصغار هذوما اللي هما سجلنا معاهم ان شاء الله يكونوا رساله ويكونوا قدوه لوليداتنا الصغار. وخليني نقول سياسين قبل ثلاث ريف قال مدمنا مع القران نحن بخير. كل طالب او كل تلميذ تلقاه يحفظ القران الكريم, وانا جربتها وشفتها مع كثير من الفروع في كامل تراب الجمهوريه, كل طالب نلقاه حافظ القران ولا طالبه حافظ القران ولا انها تقرا في القران ولا حافظ نصيب من القرآن الكريم إلا وتلقاها مميزة في المعدل نتاعها. ما شاء الله تلقى بنية تقرأ سنة رابعة معدل نتاعها 19.54, ما هذا لما يزيد البوها وامها والشيخ اللي قري فيها إلا تكريما وشرفا. تحية لهم الكل, تحية للأولياء اللي سهرين, تحية لهذه الفروع. نعود لك سي ياسين بن تركية, قل لي خويا فين نمشي.
1: تعقيبا على كلامك, احنا نعم. خلال ثلاث سنوات الماضيه كان شعار متاعنا في ولايه زغوان
0: نعم.
1: انه المتميز في الدراسه هو المتميز في القران. فتشوف المناسبات الرسميه معناها التكريمات مع السيد ولي زغوان, احنا نعطيه المعدل في القران يكون متفوق وطنيا
0: نعم,
1: وحتى جهويا, ثم معدله في الدراسه متاعه. فهم متميزين في المناظرات الاوائل معناها ما شاء الله عندنا في زغوان,
0: ما شاء الله
1: متميزين في القران, وهذا يزيد تاكيد انه القران
0: كذلك
1: يزيد رفعه.
0: نرجع الملاحظة, قال لي سي حاتم رئيس الفرع المحلي, قال لي كنا قبل في زغوان واحد يبدا يمشي في الشارع تمل عليه آية قرآنية يقول لك يعطيك الآية, يقول لي نحن الهدف نتاعنا في مدينة زغوان نحبوا نرجعوا هذه الثقافة, نحبوا زغوان كلها قرآن.
1: نعم هذا نحبوه والناس زادة تحبوه لأنه هو الصورة جميلة جدا محلاها نعم. معناها العيش مع القرآن, ناس كل رو اللي تحكي مع أي إنسان يقول لك أنا أتمنى أن الصورة هذه ترجع, والحمد لله هي بدأت ترجع يعني ومتواصل الجهد. احنا الفرع اليوم الحقيقة
0: نعم.
1: هو فرع استثنائي وبدون مبالغة هو استثنائي حتى من الجانب الوطني. الفرع الميزات متاعه أولا هو ديما أجواء احتفالية, أجواء أسرية. نبدأ
0: قال لك الجواب من العنوان تاعه. نحن كدخلنا لهذا الفرع استقبلونا استقبال جيد, نقول حتى يخر تفضل ابدا تفضل كامل وصل.
1: ثم الفرع هذا رغم انه يعني حداثة سنه
0: نعم.
1: لانه في وقت وجيز عمل سيت ما شاء الله
0: ما شاء الله ظهر
1: فرع متميز. نبدا
0: تفضلي.
1: هو فرع يعني الهيئة المديرة متاعه الكلهم من السيدات والكلهم من المتميزات راه في المجتمع,
0: فرع نسائي,
1: هو فرع نسائي
0: نعم.
1: ما شاء الله فبني
0: فرحان بها الحكاية
1: أكيد هذا تزيل الكتب دي.
0: نعم
1: ما شاء الله الحقيقة ولا والتميز يعني نشاط وتميز الحقيقة من الجانب العلمي
0: نعم,
1: من الجانب أنه التلميذ لاقي راحته, فلاقي راحته هذا يخلق بعد تميز
0: نعم.
1: ثم المشرفة على هذا الفرع هي الحقيقة يعني مدام منى بن زيد
0: نعم.
1: قائمة بجهد كبير, هي نعم. امرأة استثنائية الحقيقة, وتكتشفوا هذا إن شاء الله
0: إن شاء الله. خليني نقول أنا ديما نقول تحية للنساء الحقيقة, معنا هذه واقع نعيشوه, لأني كل ما زرت كامل التراب الجمهورية في الفروع عمري لقيت ملاحظة باش نقولها حتى كان توجع شوي ما يسالش خليه توجع باش الناس تفيق على رواحها. عمري لقيت تناصف ما بين النساء والرجال, ديما نلقى حتى ثلث نتاع الرجال ما نلقاش, نلقى بالحق كان لاحظتهاش انت عضو في الرابط الوطني وشفت كل الفروع في كامل تراب الجمهورية تلقى أكثرها نساء. هنا وصلنا نلقاو فرع على فرع تلقاو كله حتى الهيئة نتاعه نسائية, أنا نعيشها اليوم
1: وأنا عشناها والحمد لله
0: والحمد لله.
1: ما يشوفوا وين وصل
0: الحمد لله يا رب. تحية للنساء وهذه رسالة للرجال نقول لهم إيجاو, لو في الآخر ما تلقى كالقرآن, لو ما ينفع كالقرآن. وتحية للنساء نقول لهم زادة مثال, خذوا بدين رجالكم وجيبوهم معاكم للفروع خليهم يحفظوا القرآن. لو إذا تلقى أسرة المرأة والرجل يحفظ القرآن بإذن الله الولد ما يضيعش ما بيناتهم أو البنية ما تضيعش ما بيناتهم. هذه هي ملاحظة نحب نقولها, تحية لكل أهالينا في ولاية زغوان على هذا الحرص الكبير لحفظ وتحفيظ القرآن الكريم. قلت اليوم نمشيه للفرع المحلي بمدينة
1: المقرن.
0: المقرن حبابنا الكرام, خلينا مباشرة نرحب بالأستاذة والشيخة رئيسة الفرع المحلي بمدينة المقرن التابع للفرع الجهوي التابع للرابط الوطني للقرآن الكريم منى بن زيد. أهلا وسهلا أستاذة, مرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم وطاب ممشاكم،
0: شكرا،
2: وبوأتم من الجنة مقعدة إن شاء الله. بارك الله لكم هذه الزيارة وهذه اللفتة الكريمة من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم التي ما فتئت تنور العقول ويعني تشحن القلوب بالإيمان وبالقرآن، فبارك الله لكم. إذن نحن هنا في مرحبا بمعلماتنا وبطلباتنا، وسي حاتم مرحبا بكم سيد حاتم، وعلى رأس الجميع السيد ياسين من تركيا رئيس الفرع الجهوي بولاية زقوان.
0: شكرا، بارك الله فيك. تحية للسيد حاتم العجيلي رئيس الفرع المحلي بمدينة زقوان، تحية كذلك سي ياسين من تركيا رئيس الفرع الجهوي، تحية لكل الطلبة وكل الطالبات وكل المشايخ اللي يقرأوا ويدرسوا في هذه في هذا الفرع المحلي مدينة المقرن. أستاذ نبدأ معك هذا الحوار، أنت ظهر فيك من استقبالك لإذاعة الزيتون ظهر فيك أنسة الحقيقة استثنائية، خليني نتعرف من هي منى بن زيد.
2: منى بن زيد أستاذ مدارس ابتدائية مميز فوق الرتبة، وحلت على شرف المهنة عندي تقريبا سنتين. كنت من قبل معناها مهتمة بأمور القرآن، وبعد أن أحلت إلى على شرف المهنة يعني تضاعفت مجهوداتي والحمد لله، وملأ يعني حياتي كلها تقريبا القرآن والحمد لله. رئيس فرع دار القرآن بالمقرن.
0: دار القرآن بالمقرن، خليني أقول ملاحظة بربي، أنا ديما قلكم ركزوا على بداية الحوار مع الناس اللي يديروا في هذه الفروع، حقيقة تلقاهم كل نسات مثقفين، كلها تلقاهم من أسرة تربوية، معناها كل فرع نمشي ونلقاه الهيئة المديرة نتاع الفرع نلقوه سبحان الله نلقاه اللي متسكين هذه الفروع نلقاهم على درجة كبيرة من الثقافة ومن العلم. أنا اليوم إن شاء الله باش نتعرفوا على الهيئة اللي تسير في هذا الفرع، بداية من رئيس الفرع منى بن زيد. منى بن زيد
2: أنا راني رئيسة اللجنة الجهوية للمرأة والشباب والطفولة في كعضوة في الجهوية.
0: عندك حاجة أخرى تحب تقولها زيد؟ تفضل قرب الميكرو. ميسالس عندك حاجة أقول مش مشكل.
2: أيك نعود.
0: نعم.
2: نعود.
0: تفضل عودة هي مش مشكل. عودة.
2: أنا كذلك رئيسة اللجنة الجهوية للمرأة والشباب والطفولة في كعضوة في الرابطة الجهوية للقرآن الكريم بزغوان.
0: نعم. قدش عندك أنت ماسكة هذا الفرع؟
2: ما عنيش برشا، إحنا الحقيقة هو فرع يعني فتي. أنا بدأت الممارسة يعني بصفة فردية، كنت أدير حلقات في
0: نعم بصفة بداية تأسيس هذا الفرع هو حلقات.
2: هذا نعم، علش هو أنا باش نجاوبك علش نساء، لأن البداية كنت عندي حلقة
0: نعم
2: نساء
0: نعم.
2: الحلقة هذه خاصة المقرن فيها كم من 1000 ساكن، لكن كل تجربة لم تنجح من قبل في معني القرآن لازم باش يعني تفشل هذه التجربة، مش عارفة علاش.
0: نعم.
2: ولكن أنا بحكم عندي برشا ميزات يعني ربي هو اللي معناها هو اللي كتب لي هكا. أولا أنا بنت المنطقة.
0: نعم.
2: هي مسقط رأسي وحبي الأبدي هي المقرن. كذلك يعني أنا درست وتزوجت والكل، لكن في آخر مسيرتي في التعليم قريت في المدرسة.
0: نعم.
2: قيت 15 سنة قريت في المدرسة، ورغم أني نسكن في زغوان قلت لا نخرج في بدأت في سنة أولى ابتدائي أقرأ معناها نقرأ في المدرسة، قلت لا أنهي مسيرتي في التعليم في المقرن، فنعمل نمشي ونجي على زغوان لنكملت مسيرتي في المقرن.
0: نعم.
2: بحكم علاقتي الباهية بالأولياء.
0: نعم.
2: وعلاقتي الطيبة بالأطفال والكل، معناها كان هذا زاد حافز للأطفال وللناس باش يلتفوا حولي معناها ونزيد نشجع أكثر القرآن. بديت بمجموعة صغيرة، نجحت هذه المجموعة. من الأول خوفوني قالوا لي لا باش تضمحل هذه تقريبا راهو بشوي بشوي والناس بطلوا ما عادش.
0: نعم.
2: لكن بحكم الحمد لله بحكم خدمتي تعودنا على التشويق والترغيب والمداومة
0: معناها أنت هيئتي الأرضية
2: طبعا
0: زرعت وبعدين لقيت الأرض مهيئة.
2: هو الحقيقة راهو مش أنا نويت فرع من الأول.
0: نعم. لا،
2: أنا حبي للقرآن دفعني أني أنفع أكثر ما يمكن عدد من الناس.
0: نعم.
2: فمن المجموعة الأولى أصبحت مجموعتين.
0: نعم.
2: أصبحت مجموعتين.
0: نعم.
2: بعدها ولدت 3 مجموعات نساء، وبعد بديت نستدرج في الأطفال، هيا نحفظوا القرآن. الحق طالباتي زاد عاونوني برشا برشا، اللي يعملوا ما يعملوا معايا نعملوا حملات قبل ما نبداو نعملوا.
0: لقيت شكون يساندك معنا؟
2: طبعا.
0: نعم.
2: الحق احترام كبير وحب كبير بيني انا وياهم،
0: تحيه لهم الكل.
2: اي وهذاك الاطفال بندمهم يحبوني، خاصه كي خرجت انا في قلت على بشاره في المهنه ستي باش نخلط عليك، احنا ما نحبش تبعد علينا، نحب نجي. قلت لهم اللي يحب يشوف ستيه منى يخلط عليها يقرا القران، وهكا
0: القران ويجمعونا. نعم.
2: انا كي تجمعت عندنا معناها مجموعات احتجت الى معلمات، ما جبناش من برا، من تتميز في الاختبارات تولي معلمه معايا عند الاختبار والكل. بدينا بشوي بشوي لين وليت عندنا مجموعات، كذلك تقسيم الاقسام بالنسبه للاطفال.
0: جاتك من الفكره جاتك من الفكره نتاع تاسيس هذا الفرع؟
2: جات كنتيجه، لذلك قلت لك
0: نتيجه. نعم.
2: إناث.
0: نعم.
2: لانها جات كنتيجه لحلقه.
0: نعم. حلقه افرزت مجموعه نسائية أسست بها هذا الفرع.
2: نعم.
0: تذكر لي المجموعة اللي معاك في هذا الفرع يسيروا في هذا الفرع.
2: أي. نعم. الأخت هادية فرحات نائبة الرئيسة.
0: نعم.
2: الأخت
0: ماذا بيا كانت نجم تذكر الصفات نتاعها إذا ما ثماش إحراج معناها؟ هاي يذكر الصفات باش الناس يسمعوا شكون هما اللي يسيروا في الفروع.
2: أستاذ تعليم ثانوي، أستاذ الإنجليزية.
0: نعم.
2: أخت هادية. ثانية كاتب عام نتاعنا، اليوم عندها ظرف طارئ ما نجمش تحضر،
0: تحية لها. نعم.
2: تحية لها. خولة الأخضر من صاحبة الشهادة العليا في الإعلامية والمحاسبة. نعم. هي الكاتب العام. نائب كاتب عام عندنا الأخت نيلة، نيلة كريم، اللي هي مختصة اجتماعية وتدرس يعني الحالات الاجتماعية، صاحبة الشهادة العليا كيف كيف.
0: نعم.
2: بعدها أمين مال، الأخت رفيقة بن يوسف، مهندس فلاحي. هذا لك عاد باش يعرفك. نائبة أمينة المال الأخت إيمان الشابي، إيمان الشابي مرزوقي، أستاذ مهندس فلاحي بالدرجة الأولى وأستاذ في مدارس ابتدائية
0: ما شاء الله.
2: وبعد زيدوا ذكروني. اي الاخت فايزه عذوه، استاذ فرنسيه
0: ما شاء الله
2: فرنسيه. الاخت زهره العريبي معنا.
0: نعم.
2: ربط بيت.
0: نعم.
2: الاخت دليلة عبد الله، اللي هي يعني لا هي بالجانب اللوجستي ما شاء الله عليها، معناها الله عليها. الاخت سعاد ساسي زاد كيف كيف ما شاء الله عليها. الامنا الكبيره واختنا الكبيره عايشة عبد الله، ذي كانت تبركوا بها، معناها هي طالبة عندنا
0: ما شاء الله،
2: وتساعد زادة كيف كيف ما شاء الله عليهم. هذا هو عندنا زادة عضوة أخرى ناجية.
0: نعم. زيت. تحية للناس الكل.
2: هي بيطرية إذا. نعم. هو فلاحة
0: ما شاء الله، برشا أعضاء هوني في الفلاحة ما شاء الله، خطري مدينة فلاحية
2: والله بالصدفة. هي طالباتي هما
0: ما شاء الله عليهم. تحية اللي ذكرناهم وتحية اللي ما ذكرناهمش، من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى، ربي يجزيهم عنا كل خير. وهذا كله ناس نساء لهم متطوعين، كنقول لهم كل فرع يشرفوا عليه النساء ضومة. تصور انت امرأة تلقاها تقري نهارها كامل تعديه في الفرع تحفظ في القرآن، تلقاها مسيبة زوجها مسيبة دارها مسيبة أولادها، وفي الأخر تلقاها متطوعة. ما ينجم كان ربي سبحانه وتعالى هو اللي يجزيهم عنا وعن القرآن كل خير.
2: نعم. ما يقريوا معايا متطوعين زاد
0: ما شاء الله. هذاك علاش هو ناجح الفرع.
2: يحتاجوا لأي حاجة في الفرع الناس كل تتعاونوا مع بعضها، ونشريوا الحاجة ونعملوا الحاجة لكل المعلمات
0: ما شاء الله. تبارك الله تبارك الله عليهم. إن شاء الله ربي يجزيكم كل خير. تقريبا قد يضم من طالبة في هذا الفرع اللي يدرسوا عندك؟ تقريبا
2: عندي في حدود 100 طالبة
0: ما شاء الله،
2: والطلاب في حدود 150 طالب
0: ما شاء الله.
2: موزعين.
0: ثم قبال معناها
2: ما شاء الله. احنا عملنا ريت علاش التعليم بفضل الله سبحانه. أنا في التعليم والأعضاء معايا اللي هما في التعليم عملت معناها منحبش نتكلم بأناخ وكان نتكلم مع بعض. عملنا يعني التقسيم كيفاش؟ أولى وثانية.
0: نعم.
2: أولى وثانية.
0: نعم. نعم.
2: ثالثة ورابعة مع بعض.
0: نعم.
2: خمسة وسادسة مع بعض. لأن إذا تعليم القرآن لطفل صغير 6 سنوات 7 سنوات ليس بنفس الطريقة عندما تدرس تلميذ 13 سنة 14 سنة 15 سنة، حتى في طريقة الخطاب، حتى في العبرة الأخلاقية. نحن قلنا القرآن يجب أن يكون على الألسن وفي القلوب وكذلك بالجوارح، نصدق هذه القلوب بالجوارح، إذن نطبق هذا القرآن.
0: إذن
2: فكل درس قرآن لا يجب أن يخلو من عبرة أخلاقية وعبرة حياتية تعلم الطفل كيف يعيش، كيف يتعايش، كيف يصلح من نفسه، وخاصة كيف يكون بأخلاق طيبة. ونحن نعلم أن هذه الأخلاق، هذه القدوة انتفت تقريبا في هذا العصر.
0: نعم.
2: إذن نحن نعمل على ذلك، لذلك قسمنا هؤلاء الطلبة إلى مجموعات حسب الأعمار وحسب مستويات الدراسة، وما شاء الله يعني أكثر المتميزين هم متميزون في الدراسة
0: ما شاء الله
2: على المعادلات نتاعهم
0: ما شاء الله. خليني أقول ملاحظة، هذا فرع نسائي باش تعرفوا روحكم، لكن مش كم قاعدين انتم وحدكم فرع نسائي، انت تتحدثي وانا راجع في الارشيف. ذكر زرت فرع في ام العرايس، تحيه للجنوب التونسي ولاد قفصه ام العرايس، كذلك هناك فرع نسائي كذلك النسوه كيماك مع بعضهم عملوا مجموعات حفظوا القران مع بعضهم، جت من الفكره وكونوا فرع كيماك، هو فرع ما شاء الله عليه مميز كما هذا الفرع ويديروا فيه نساء.
2: رو احنا مش,
0: نعم.
2: مش اختيار نحن.
0: نعم.
2: لسنا ضد معناها
0: لا لا لا نعرف نعرف نعرف مش
2: هو
0: ضد
2: هو. نعم. شفت القصه كيفاش.
0: نعم. نعم.
2: لكن احنا نمد ايدينا الى الرجال، مرحبا بكم يعني تتعلمون القران، من معلم قران ماذا بينا معلم قران يجينا ونعملوا مجموعه رجال. حاولنا نعملوا سنه الفرع
0: نعرف هذا ما فيه، لو في حتى مشكل ماهوش عيب ان النساء يكونوا الفرع ويجيبوا رجال يقريوا ويجيبوا مشايخ يقريوا، ماهوش مش انا عجبتني الفكره كيفاش النساء اخذوا على عاتقهم هذا التحدي ووصلوا عملوا كونوا حاجه كما قال، لانه مش بالسهل ان امراه، نحن نعرف المراه عندها ولدها يقرا وعندها زوجها عندها البيت نتاعها، ماهوش بالسهل بالسيب كل شيء وتكرس حياتها في المسجد تقري القران وتكون ثله من الطالبات وبعدين الثله ذيك يبنيوا بها مشروع، المشروع في الاخر نلقاو النتيجه اللي هذا هو المشروع اللي نحن قاعدين فيه، بنات ونساء منورين ما شاء الله، ربي يحفظهم وربي يتمم عليهم. نعم تفضل.
2: وان المعلمات عندنا احنا للاطفال عملنا يوم السبت خاص بالأطفال من الصباحة العشية.
0: الأطفال الأعمار من اللي؟
2: الأعمار من 6 سنوات إلى ما فوق معناها.
0: نعم.
2: العطل مضاعف المجهود، وعمري ما نقول المعلمات يوم رانا عنا باش نعملوا حصص مراجعة وتقولي لا ما نجمش.
0: ما شاء الله.
2: بكل معناها حتى كي نوزع ساعات الوقت ما غير ما نسألهم على خاطر هما يقبلوا. ما شاء الله.
0: نعم.
2: الحق هما متطوعات ويحبوا القرآن، الحاجة الميزة كون
0: نعم.
2: هما طالبات نتاعي أنا في البداية يعني مشاو بالطريقة نتاعي أنا ولاو واخذوا المشعل ويحتملهم أخر مني، وإن شاء الله ربي يبارك لهم
0: إن شاء الله
2: في أعمار.
0: نعم. واللي درسوا عندكم هوني النساء اللي درسوا تبعينك ودرسوا معك؟
2: أي طبعا
0: حفظوا معك هنا جو من برا كيف؟
2: لا أنا حفظ.
0: أنت حفظتهم وخرجوا؟
2: ما هما طالباتي من الأول.
0: نعم.
2: أنا من الأول أنا حفظت في زغوين أنا.
0: نعم.
2: في حلقة عادية.
0: نعم.
2: وبعد عند ستي نقولها ستي أنا هادية بن موم إن شاء الله ربي يبارك
0: تحية لها. نعم.
2: تعلمت معها أبجديات التلاوة.
0: نعم.
2: وبعد ذلك حسيت روحي ما زلت ناقصة.
0: نعم.
2: حب تعليم أكاديمي.
0: نعم.
2: أحكام والقراءات وكذا، فسجلت في مدرسة سيدي عثمان الأنداري.
0: نعم.
2: درست
0: تحية للشيخ عثمان. نعم.
2: تحية لي إن شاء الله ربي يطول في عمره ويبارك فيه. درست فيها معناها مدة 2 سنين، خذيت فيها شهادة في الحروف العربية والكل، وخذيت فيها شهادة في رواية الإمام نافع براويي قالون وورش.
0: نعم.
2: ثم عملت حبيت أنا ختم زلت نحفظ ما كملتش، وأنا نقري مسؤولية كي تسألني معناها طالبة كي تقول لي شنية أنا ننطق هذه وشنية كيفاش ننطق، لازم نكون أنا نعرف القرآن من الجلدة إلى الجلدة.
0: نعم. نعم.
2: إذن فسجلت عند سيدي لنداري في قراءة 60 حزب القرآن كاملا تلاوة ودراية
0: ما شاء الله،
2: يعني سبقت الحفظ.
0: نعم. وكونت ثلة معاك. أيه. هنا في هذه المدينة.
2: أيه.
0: وتو لقيتها من اليوم يقدر سمع
2: ما عندناش برانية
0: سبحان الله.
2: معناها كي كل وين نتعديو من جزء نعملوا اختبارات ساعة. أنا ديما كما في نعملوا كيف كيف المدرسة نحفظوا حزب فترة نقفوا في فترة
0: نعم
2: مراجعة ثم تقييم ثم دعم لما وجدناه في التقييم من
0: نعم.
2: من يعني نقائص
0: نعم.
2: ما نوصل
0: نعم.
2: يعني ما نوصلوش إلا ما نعمل الاختبار
0: نعم. والرواية اللي درسوا بها شنو هي
2: قانون عن نافع المدني
0: قانون
2: من نافع نعم
0: قانون. معلمات اللي درسوا عندك تعملهمش دورة تكوينية جيب الشيخ من برا يعمل دورة تكوينية كدي أكاديمي
2: لا في محاضرات مثلا
0: نعم.
2: وأنا متكفلة بحصة أحكام وأصول قانون كل أسبوعين عنا حصة
0: نعم.
2: لم فيها كان مشكلة المعلمات اللي تحب تقرأ الكل معنى الطالب
0: مفتوحة حصة مفتوحة للعموم
2: للعموم ونعملوا فترة معنى مراجعة للمحور
0: نعم.
2: مثلا كما نقولوا المدود فترة مراجعة نعملوا كل اختبار صغير تثبيت هذاك اللي شفنا شنو نقاص شنو مش فاهمين نتعديو للمحور
0: نعم. ما عندك شك برنامج أنك تجيب مشايخ مكبار يعمل لكم تكوين نبعثك أنا مشايخ يعملوك تكوين
2: احنا ماذا بينا متطوعين لان
0: اي نبعث لك انا مشايخ يجوا
2: احنا فرعنا
0: نعم.
2: كله تطوع الحقيقة
0: نعم
2: ممكن ما نش قادرين على المشايخ الكبيره
0: هاي نتفقوا من تو في السنه الدراسيه الجايه كل 15 يوم خال حضر قسم ثله موجوديه وكل مره ننسق مع سياسيين يجيك شيخ لهنا متمكن شيخ ما شاء الله عليه يعطي حتى الإجازة ويعمل لكم دورة تكوينية
2: نقول لهم استناوا شوية نبطا وشوية حتى نزيدوا نقفوا على ساقين
0: نلقاه بإذن الله نلقاه بإذن الله السميع العليم
2: فالشيخ له حق علي لم أذكره يسمح لي ساعة نذكره سيدي محمد البارودي
0: تحية للشيخ محمد البارودي
2: معلمي وسيدي يعني قريت عنده وهو اللي أعطاني شهادة معلمة وقريت عنده بتميز وديما يشكرني وديما يزورني
0: تحية لي
2: احتفلنا بجزء عام مع الأطفال جاء وحضر معايا وإن شاء الله ربي يبارك له وأنا مزلت معاه في مشروع الستين قاعد نكمل في الحفظ نتاعي وحطني زاد معلمة معاه عندي مجموعة للتسمين يسمعني معناها في المجموعة نتاعه إن شاء الله ربي يبارك له ويطول في عمره
0: تحية للشيخ محمد وتعملوا مسابقات في هذا الفرع
2: لا عنا مسابقة في آخر
0: في آخر صيف خطرتم بغير كي بدين جدد معناها ما زلتوا تكونوا
2: فيه حبينا نعملوا ساعة نكملوا الأحزاب هذوما وفي
0: نعم.
2: صيف نعملوا يعني باش نتهيئوا للمسابقة في الجهوي
0: الجهوي الجاي والبرنامج تاع التدريس تحطوه حدكم انتم هنا ولا تستعينوا بالفرع الجهوي
2: الحاجة الباهية في الفرع الجهوي كونه مخلي الحرية لكل فرع لأن كل فرع عنده خصوصية
0: نعم
2: مش كما فرع فيه مع معناها نساء ولا حتى القسم بنفسه ساعات فيه نسبة من المثقفات وفما في قسم آخر في نفس القسم تعملت اختبار متاعك لهذه ولهذه معناها يختلف من من من مكان إلى آخر من وسط إلى آخر
0: أنا سياسين خليكم على راحتكم
2: حق
0: دعمكم
2: أي ما شاء الله عليه
0: ما شاء الله لا كذلك تعملوش هكا رحلات ترفيهية
2: أي قررنا احنا مش نحب شاورتهم زادة
0: نعم
2: بقعة فيها بحر احنا معناش بحر عنا جبل جميل جدا
0: جميل
2: لكن بحر نمشيه ولو ما نجموش نجيبوه
0: أكيد حضرتوا معناها
2: معناها فعليا ما حضرناش أما تشاورنا وكلنا رانا نستشيروا بعضنا رو مش معناها أنا معلمتهم ولا هما تلامذتي كل مع بعضنا
0: نعم.
2: سألتهم والحق الناس كل يحبوا يمشي الأطفال فيها شوية مسؤولية يلزمها
0: نعم.
2: يلزمها عدد كبير واستعداد ما خاطر ماني قلت لك معناها أنا راني في التعليم ونعرف كيف شنو معناها رحلة
0: نعم.
2: للأطفال
0: لازم نعم.
2: فيها تهيئة كبيرة ومسؤولية كبيرة
0: شكرا أستاذة بارك الله فيك خليني قبل ما نمر للمشايخ اللي درسوا عندك هوني شنو عندك شي حاجة نسيت تحب تقولها عندك شي ملاحظة تحب تقولها قبل ما نمشي نسمع العينات ونمشي للنساء اللي درسوا في هذا الفرع
2: والله الحمد لله حاجة بركة
0: نعم.
2: معناها نحب الدعم المعنوي
0: نعم
2: نحب الدعم المعنوي
0: والمادي ذا كذلك
2: طبيعي.
0: خليني نقول أنا رسالة نوجهها لأهل الخير لو النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لو تعليم القرآن لو مش أنك تقرئ القرآن كهو، لو حتى تقول كلمة طيبة في إنسان يقرئ في القرآن والإنسان يحفظ القرآن، ولا تقول كلمة طيبة فرع من الفروع له ربي سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر. هذا فرع نسائي ما شاء الله عليهم. قلت لكم المشاهدة ليس كالسامع، إجاو على عين المكان وتو تشوفوا الثمرة بالحق. فرع ما شاء الله عليه بكل ونساء وبكلهم عندهم حرص على حفظ القرآن الكريم. ماذا بينا الإنسان اللي يقدر باش يعاون ويد يد يد المساعدة لهذه الفروع ما ينساهمش، يجيهم يزورهم ويدعمهم باش ينجموا كا كنحافظوا على رسالة القرآن الكريم. وكذلك أنت تكون تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تفضل، عندك حاجة أخرى؟
2: الحق ساعات نلقاه مساعد يجيب لنا كتب حاجتنا بحاجة، ساعات نلقاه نقص في كتب، في حاجة في
0: كتب قرآن مصاحف قرآن
2: مش ديما نحتاج. وإحنا رواعد برا مدرسة نحتاج مثلا كراسات للتدوين، أقلام،
0: نعم.
2: معنى مش الحق فما شكون يعاونونا، يجيبونا مثلا مجموعات أقلام، يجيبونا مجموعات كراسات، لأن إحنا زادا نخدو شوية كل مدرسة نعملوا كراسات ويحدونوا فيها الأطفال.
0: نعم نعم
2: وكذلك معناها فهمت. كما مثلا الأثاث ناقصين بالقدا في الأثاث.
0: إن شاء الله الرسالة نتاعك وصلت لله، إن شاء الله الخير يسمعوك ويزوروكم ويمدوكم يد المساعدة. توا نحبوا نمشيو للمشايخ أو الأساتذة اللي قريوا عندك معلمات.
2: لولا هن لما كان
0: يعني نحن ممكن نسق علينا هون
2: أن يقف على يعني قدمي هذا المشروع. ما شاء الله عليهم، من قلت لك الحاجة الباهية كونهم هم الطالبات متاعي، يعني عنا كل الميزة متاع معلمتهم أنا ينفعوا، وإلى الآن مازالوا يوصلوا في الحفظ متاعهم واجتهادات. معناه ما قلت لكش أنا اللي احنا عنا مجموعات على تيليجرام نكملوا بها العمل متاعنا
0: ما شاء الله.
2: في جائحة كورونا ما وقفناش بالكل، عنا تقريبا 12 مجموعة، كل مجموعة واختصاصها
0: ما شاء الله.
2: لأن ينمشي حسب الاختصاص، مثلا جزء عام ما يزموش يقرأ مع جزء الملك مش كيف كيف مستوى. عنا سورة الكهف، عنا سورة البقرة، عنا معناها ما شاء الله نعملوا احنا دورات لهنا رانا.
0: نعم.
2: ونعملوا معناها دورة سورة البقرة، دورة سميناها سورة سينام القرآن ما شاء الله، تعديت سورة هي تعدى يوم
0: ما شاء الله
2: فرد لمحفوظ للمحفوظ من سورة البقرة. يعني عندي ختم وقت سورة البقرة، وعندي مجموعتين مازالوا، مجموعة مشيت في حزب الثاني ومجموعة مازالت. إذا أنا عملت مجموعة اسمه يوم سنام البقرة،
0: نعم.
2: بيتش نحرمهم،
0: نعم.
2: يومها معناها تقوم الطالبة بسرد سورة البقرة كاملة
0: ما شاء الله.
2: لكن ما حرمتش الأخرين، عملت حلقات صغيرة كلها في الجامعة، حلقات صغيرة اللي حافظة حزب عندها معلمتها تسمحها الحزب، حزبين ثلاثة، وإحنا هكا يعني كان يوم احتفال يقولك سياسين روى يوم رائع كان
0: ما شاء الله.
2: أي.
0: ما شاء الله.
2: المعلمات اللي معايا نبدأ بالأخت هادية فرحات اللي هي نائبة متاعي، ولا الأخت زهرة كيما كي
0: أنت يقولي باش نبدأ. الاختيار لي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: هادية فرحات.
0: شكون هادية هي؟ خلينا نتعرف عليك أكثر. هادية
3: أستاذة لغة إنجليزية،
0: نعم،
3: بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية
0: ما شاء الله.
3: عندي مسيرة 20 سنة فما فوق
0: ما شاء الله. ومسيرتك مع القرآن قديه؟
3: ما زالت في البداية.
0: في البداية
3: بين 5 أو 6 سنوات ممكن في البداية يعني.
0: ما شاء الله. على من تقري أنت؟
3: معلمتي الأستاذة منى.
0: منى هي اللي تقري فيك؟
3: الأستاذة منى بن زيد.
0: واضح الحفظ ولا؟
3: لا الحمد لله،
0: الحمد لله.
3: أخيرا قلنا هدينا ربي للطريق هذايا، إن شاء الله ما عادش نحيدوا عليه وننهل من بركاته وفضله إن شاء الله.
0: نعم. الحمد لله. شنو ضافك القرآن لمسيرتك؟
3: والله ضاف لي حاجات كبيرة، عطاني معنى لحياتي، خليني نفهم برشا حاجات
0: ما شاء الله،
3: خليني نتغير في برشا في برشا في مواقفي، في نظرتي للعباد، في معاملتي معاهم. الحق نحس في روحي تغيير كبير كبير برشا والحمد لله.
0: نعم. اللي تخو فيه القرآن، معاملة على القرآن قاعد تزرع فيها في العائلة نتاعك؟
3: نحاول قدر المستطاع، عائلتي مش صغيرة، هما زوجي وابني الحمد لله، حتى ولدي يقرأ معنا في الفرع لهنا
0: ما شاء الله،
3: وبالواقع بدا هو قبل.
0: نعم.
3: كنت أنا نوصله للجامعة ونروح، بعد في لحظة من لحظات علاش نوصل وفما نساء يقرأ ونوصل ولدي ونروح أنا للدار ونعود نرجع له للجامع. بديت من وقتها بديت بشوية بشوية، وفي الدار نشد عليه وإنه يسمعني
0: ان شاء الله
3: كبداك الغرام هذاك
0: وزوجك يعني
3: حتى انا نطرق الباب هذا
0: وزوجك طرقش الباب
3: مزال اما في الدار هاو كان نعطي شويه في الدار وكان نصلح له حاجات يسمع مني اما مش برشا
0: يجيبوا معاك عملوا كيما ولدك يجيبوا معاك
3: مش حاولت اما مزال ها كنت خلي بشويه شويه ما نفضلش عليه
0: ربي يسر له ان شاء الله
3: ربي يهدينا جميعا
0: تحيه ليه والله تحيه ليه
3: طبعا الحق تحيه ليه خاطر مش معارضني في حد شيء
0: الحمد
3: لله. الوقت حتى في شؤون الدار مش معارضني كان فما تقصير ربي بارك له ما يعرضنيش
0: الحمد لله.
3: في الوقت في المشي في الجاي ما يعرضنيش وصلني هو ديما ما دام ماشي للجامعه ربي يسر لك فربي بارك
0: الله عليك معناها تحكي على راجلك انت والله تحيه ليه معناها مش مقصر بالحق
3: لا الحمد لله الحق
0: يعني يقرا معاك اللي ناوي تو
3: نقص شوي
0: تحية
3: جميعا إن شاء الله
0: تحية لي شكرا بارك الله فيك وانت تقري لهنا
3: اي بعد ما حفظت ما تيسر مع نعم. علمتي منى واجتازنا الاختبار هي ترشحتني اللي تعلمت ونجي ننور به البراعة مذومة والنورات
0: تعرف الصغار انت
3: قسم تاع صغار
0: نعم.
3: وكنت عاد نراجع مع مجموعة النساء للبقرة
0: البقرة الصغار لا يقرأوا في المدرسة ولا
3: في المدرسة في المدرسة يقرأوا في حصص في الجامعة مثلا
0: نعم.
3: شيء تثبت وإلا توا في الصيف بدلنا 2 و4 توقيت تبدل معناها برمجة صيفية جديدة ما شاء الله مقبلين صغارنا
0: ثم قبال معناها
3: لا ما شاء الله
0: لقيت معاهم صعوبة صغيرات
3: لا بحكم في التعليم معناها عندك البيداغوجي نتاع المعاملة وكل محبة
0: الحاجة البيئة في هذا الفرع بكل ما الاختصاص معناها ما شاء الله تعرفوا كيش تأخذوا المتعلم
3: الحق الحمد لله لقينا منهم تجاوب ومحبة كبيرة
0: نعم.
3: حتى كي يعرضونا في المعهد نستي وقتاش ترجعينا نستي تجي قرينا بكل مجموعة نستي قرينا أنت
0: كيفاش تحس هاك المعاملة مع الصغيرات تلميذ يقرأ عندك القرآن ويقول لك نيسي نحبك تقرأ مش تشري هذيك
3: ما تشراش ما عندهاش ما تتقدرش بثمن بصراحة ما
0: تتقدرش فعلا
3: تتقدر هذيك الحمد لله أكبر نعمة نجم هي محبة الناس وخاصة نعم. محبة الصغار
0: ما شاء الله
3: إن شاء الله ربي يقدرنا إننا ننفعوهم وإن شاء الله نكونوا
0: إن شاء الله يا
3: إن شاء الله يا رب
0: شاء الله شكرا بارك الله فيك خلينا نسمع العينات اللي يقرأوا
3: مشروعنا ناجح بامتياز
0: نعم
3: كل مجموعة فيها برشا ثمرات
0: ما شاء الله
3: انتقينا البعض هذا ما يمنعش إنه رغم البقية اللي همش حاضرين معنا زادة ممتازين ومتميزين نعم. ربي يبارك لهم ويجازيهم كل خير نبدو مع الأخت المجتهدة المناضلة الحريصة اللي ما شاء الله الله يبارك لها رغم تعثرها وتعتعتها إنها تكبش في القرآن تعطيك شعور رائع أختنا نعيمة
0: ويني نعيمة عسلامة يا نعيمة
4: عسلامة
0: لبس عليك
4: الحمد لله
0: صحتك بخير
4: الحمد لله
0: شو تعمل في حياتك
4: مربية بيت
0: مربية قاعدة في الدار قاعدة في الدار
4: لا قاعدة في الدار
0: اي نعم كي جاتك الفكرة باش تحفظ القرآن تقرأ القرآن
4: والله ان شاء الله ربي خلاها وربي يطول في عمرها
0: هي
4: اللي ابن زيد هي اللي كانت فيها السبب انا ما نعرفش نقرا
0: اي
4: والله ما شاء الله هي اللي علمتني وهي ومعلمتي زادة ما شاء الله نجمة البنات زادة معايا بالقدي ويعلموا فيا وتعلمت والحمد لله
0: نعمة
4: الحمد لله
0: نعم هاي شنو بسمعنا ترى شنو بشتقرأنا
4: صورة الحمد لله
0: ما يسأل شيء الحمد لله
4: بسم الله

0: عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. فين نمشيو بعدين؟
2: بعد الأخت نعيمة نمشيو لنورتنا مريم المرزوقي.
1: مريومة عسلامة يا مريومة.
3: عسلام
1: لباس؟
3: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
3: 10 سنوات.
1: فين سنة تقرأ؟
3: رابعة.
1: معدلاتك من رجلين؟
3: ثلاث الثاني جبت 18.7 وسئلة 76
1: ما شاء الله.
3: وفي الثلاث الأول جبت 18.45
1: ما شاء الله تبارك الله ربي يحفظك إن شاء الله. إيش تقرأ؟
3: صورة الأعلى.
1: متى يصل صورة الأعلى؟ تفضلي.

0: أخفى.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. في نمشي أستاذة
2: بعد مريم إن شاء الله إليف الجعفري.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لبس عليك؟
3: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
3: 11 سنة.
1: فين سنة تقرأ؟
3: 5.
1: إيش نحو المعدلات؟
3: الحمد لله في الثلث الأول 18.24، الثلث الثاني 17.73، والثلثي الثالث 18.14.
1: بارك الرحمن. تفضلي. شنو باش تقرأ لنا؟
3: سورة المزمل.
1: متى يسر من سورة المزمل؟
3: متى يسر من سورة المزمل؟ أعوذ

0: طويلة.
1: صدق الله العظيم. شكرا الله. بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شنو اسمك؟
0: زينب الزهراوي.
1: زينوبة، قد عمرك؟
0: 10 سنوات.
1: فين سنة تقرأ؟
0: السنة الرابعة.
1: شنو أحوال المعدلات؟
0: بخير.
1: قداه بخير؟
0: الثلاث الثاني 17 فاصل.
1: ما شاء الله. قداش حافظ القرآن؟
0: أحفظ جزء عاما كاملا، والآن أواصل الحفظ مع معلمة منى بن زايد.
1: بارك الله عليك، حتى في اللغة فصيحة. شنو تقرأ لنا؟
0: سورة البقرة.
1: ما تيسر من سورة البقرة تفضلي.

0: أولئك هم المفلحون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. فين نمشي من بعد أستاذة؟ قدس. عسلامة يا قدس.
2: عسلامة.
1: لبس عليك؟
2: لبس.
1: قد عمرك؟
2: 6 سنوات.
1: فين سنة تقرأ؟
2: تحذيري.
1: تحذيري، هاي شنو باش تسمعني؟
2: سورة الناس.
1: سورة الناس. شكون يقري فيك في التحذيري؟
2: ساتي كريمة.
1: ساتي كريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا لله، اسم الكريم.
3: سنة الدخلاوي.
1: سنة الدخلاوي، لبس عليك؟
3: أنا أمه.
1: أنت أم البنوتة قد تقرأ؟
3: نقرأ مع بعضنا.
1: تقرأ مع بعضكم؟ شكون يحفظ لها الصورة؟
3: احنا نقرأ عن معلمتي ستي مبروكة العويني.
1: ايه؟
3: ونهزها معايا.
1: ما شاء الله، توا قراتي؟ توا باش تقرأ أنت؟ تفضلي. البنية وبومها في شي قراوي. تفضلي.
3: متى يسر من سورة الشمس.
1: تفضلي.
3: أعوذ

0: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: السلام.
1: لاباس؟
2: لاباس.
1: قد عمرك؟
2: 8 سنوات.
1: فين سنة تقرأ؟
2: سنة ثانية.
1: معدلاتك مرجلين؟
2: نعم 17-77.
1: 17-77، ما شاء الله عليكم. أنا ما عرفش نسأل على المعدلات، تأكدت أن معدلاتك بكلها ما شاء الله امتياز. شو باش تقرأ لي؟
2: سورة النصر.
1: تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

0: تغفر إنه كان توابا.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي نختم معه في صنف الصغار. السلام عليكم.
2: السلام أول رحمة الله وبركاته.
1: شو اسمك؟
2: مروان.
1: مروان فين سنة تقرأ؟
2: رابع.
1: قديش حافظ؟
2: أحفظ جزء عام والآن أواصل الحفظ مع استيمونة.
1: شو مش تقرأ لنا؟
2: سورة ما تيسر من سورة التكوير.
1: ما تيسر من سورة التكوير. تفضل.
2: أعوذ

0: قتلت.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. خلينا نمر للأستاذة الموالية اللي تدرس في هذا الفرح. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورت هذا المكان. شكرا جزيلا على قدومكم. أنا الزهرة زهرة المكي. أنا طالبة عند السيدة منى، بدأت طالبة عند السيدة منى بن زايد، والآن أصبحت معلمة
1: إن شاء الله.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
1: نعم.
2: كانت بدايتي مع السيدة.
1: أنت بنت هذه المدينة؟
2: أنا لست بنت هذه المدينة حقيقة، أنا من جنوب.
1: من الجنوب؟
2: أنا من الجنوب، من ولاية قبلي، من منطقة جمنة تحديدا.
1: أعرفها
2: جمنة.
1: أعرفها لأني أنا من الجنوب.
2: أهلا وسهلا ومرحبا حبيب. بك، حياك الله. إذن سعيدة جدا حقيقة. أنا متزوجة من هذه المنطقة، يعني ولاية زغوان.
1: نعم.
2: يعني انتقلت إلى ولاية زغوان، يعني تزوجت من هنا.
1: نعم.
2: ولكن من منطقة الجنوب. نحييها،
1: تحية لأهلنا في الجنوب.
2: تحية للجنوب جميعا. بدأت القرآن مع في تعليم تعلم القرآن.
1: استنى قبل نتمشي ونتعامل، شنو تقول لأسرتك في الجنوب؟
2: نعم.
1: أسرتك في الجنوب شنو تقول لها؟
2: نحييها أسرتي في الجنوب. إحنا القرآن معناتها مش غريب علينا الحقيقة في العائلة، يعني بابا الله يرحمه كان المصحف يعني ما يبعدش عليه.
1: مدينة قبلي هي مدينة قرآنية بامتياز.
2: الحمد لله والشكر. نعم. لله الحمد لله. نحييهم بالحق، مش غريب علينا القرآن. لكن كيف جيت للمنطقة هنا، يعني الحقيقة ما دخلتش مدارس في القرآن.
1: نعم.
2: علمت يعني من العائلة يعني. نعم. تعليم القرآن، لكن أحكام التجويد، لكن أحكام التجويد تعلمتها الحقيقة هنا. معناتها بدأت بدايتي مع سيدة منى بن زايد، نوجه لها تحية حقيقة.
1: تحية لها. نعم.
2: تحية لها وبارك الله فيها، جعلها الله في ميزان حسناتها وحسنات. نعم. والديها، يعني كانت حريصة على حفظنا، وكانت حريصة وكانت جدية حقيقة. هذاك هو اللي ساعدنا باش نحن نواصله بإذن.
1: نعم.
2: الله.
1: وانت تقرر الآن أنت تحفظي القرآن في هذا الفرح؟
2: أنا نحفظ القرآن. قبل ما كنت نحفظ القرآن، وقبل ما تعطيني سيدة مدام منى بن زايد المسؤولية في تعليم الأطفال والنساء، الحقيقة خدمت على نفسي ودخلت دورات في عن بعد. دخلت دورة المتن الجزرية تقريبا، بقيت فيها سنتان، ودخلت دورة الابتداء الوقف والابتداء، ودخلت أيضا دورة القاعدة النورانية وأجزت فيها يعني.
1: نعم.
2: الحمد لله، أعطتني مدام منى مشكورة يعني قسم للأطفال ما شاء الله، وهذه عينة من الأطفال
1: ما شاء الله.
2: شاء الله. نعم. وأعطتني قسم للنساء، الآن وصلنا إلى الحزب الثالث في سورة البقرة
1: ما شاء الله.
2: وأعطتني أيضا قسم لمجموعة سورة الكهف، وعندنا أيضا بالتوازي على التليغرام، يعني عندي مجموعة على التليغرام في سورة آل عمران وسورة الكهف أيضا.
1: نعم.
2: والحمد لله.
1: الحمد لله. شكرا، الوقت يداهمنا. خلينا نمر للعينات اللي يقرأوا عندك، نجم نسمعه.
2: هم العينات، هذا كان
1: نعم
2: مروان منهم.
1: نعم.
2: كانت مريم وكانت زينب.
1: فما عينات أخرين باش يقرأوا لنا؟
2: نشوفه مع مدام منى إذا كان
1: واصل مع الطالب الموالي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا لله. باش تقرأ لنا ما تيسر
3: من سورة الكهف.
1: تفضل ما تيسر من سورة الكهف.

0: أفواههم.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إذاعة زيتونة بيننا.
1: شكرا، بارك الله فيك. لالا،
2: موظفة متقاعدة.
1: نعم.
2: من الوظيفة العمومية، بالضبط مركز ولاية زغوان، العمر 69 سنة
1: ما شاء الله.
2: بدأت متأخرة في القرآن.
1: حفظ القرآن الكريم. القرآن ما عندوش عمر. لالا ما شاء الله. شنو باش تقرأ لنا؟
2: توا سورة غافر.
1: تفضل، متى يسلم سورة غافر؟ تفضلي.
2: أعوذ

0: إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك، ما شاء الله. نمر للتلميذ الموالي نختم معه هذه التلاوات. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا. الاسم الكريم شنو اسمك؟
2: نبيل.
1: نبيل، شنو تعمل نبيل؟ تقرأ في السنة
2: ثانية؟ ثانية.
1: ما شاء الله، قداش حافظ؟
2: جزء عام وتعديت مع مدام منى.
1: ما تيسر، شنو باش تقرأ لنا؟
2: سورة الغاشية.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: حيث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نعود الأستاذة
2: المعلومة. نبيل العياري معناه طالب عندي مجتهد جدا، بارك الله عليه، موهوب جدا، يقلد يعني مقرئين كبار، يجيب لك النغمة بالضبط، مجتهد ويحب القرآن حب لا يوصف. في الشباب في عمره تقول له شنو تحلم، يقول لك نحب نولي طيار ونحب نولي. هو شنو الحلم تاعه؟ انه كونه يولي إمام كبير وشيخ كبير معروف وعامل قراءات. ان شاء الله ما شاء الله عليه، يعني صلى في شهر رمضان، بدأ بالشفع والوتر، إن شاء الله يكمل البقية، صلى بالجماعة
1: إن شاء الله ربي يوفقه. وشكرا، بارك الله فيك أستاذة منى بن زايد. تحية لكل أهل زغوان، تحية لكل الهيئة التيسيرية لهذا الفرع، كذلك تحية لسياسين بن تركية رئيس الفرع الجهوي بمدينة زغوان. أحبابنا الكرام، نتوقف عند هذا الكلام إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج في فرع جديد في ولاية جديدة. إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن و...

0: بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعده ويقدمه بشير الطبابي.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
3: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

0: الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
1: زعما نحكي ولا ما نحكيش يا ربي؟ زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
2: امي شبي بنت
1: عندي ما نقول.
2: هي يحكي هالناس مع فيك.
1: امي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
3: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة أحباء البيئة متتبعي برنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة، اليوم الأحد الموافق للسادس عشر ربيع الثاني 1442 هجري، والموافق كذلك للعشرين من سبتمبر 2026 ميلادي. اخترنا هذا الأحد أن نواصل في نفس المحور، محور الاحتفاء باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون. طبعا الحماية ذي متواصلة منذ سنوات، ارتأينا أن نخصص حصة ثانية لمزيد إذن نشر ثقافة الحماية هذه، نحكيه على المشاريع اللي باش تحافظ على طبقة الأوزون، نحكيه على التفعيل خاصة في بلادنا، شنو الحاجات اللي عملناهم، شنو المشاريع اللي عملناهم، شنو الإجراءات المتخذة من المؤسسات ذات الصلة سواء الرسمية أو الخاصة، من تقوية قدرات، من تكوين، من لوجستي كذلك، من تحسين إذن أو تطوير قدرات الفنيين. هذا الكل باش نتناولوه اليوم في موضوع تفعيل تعديل كيغالي بتسليط الضوء على مشروع إحداث مركز تجميع ومعالجة وإعادة استعمال غازات التبريد الغير الطبيعية بتونس الكبرى نموذجا كنموذج، أنه المشاريع عديدة متعددة لهذا الغرض. سادة الكرام، دعونا حضورا بالأستوديو، إذن الشخصية تعرفوها، المهندس زهير لندلسي، هو كاتب عام الجمعية التونسية للتبريد والتكييف، بطبيعة الحال المرجع الأولاني في الجمعيات والجمعية الوحيدة المختصة في المجال هذا، وخبير خاصة الخبرة متاعه في المجالين، في مجالي التبريد إذن والتكييف. باش نحكيه على إحداث المركز، نحكيه على التجميع والرسكلة، إعادة الاستعمال غازات التبريد هذه الغير طبيعية، وعلى إطارها القانوني، عن قانون الإشهاد وين خلطنا فيه، إلى جانب فكرة إذن حول إعداد الخطة العمل الوطنية للتبريد، ولو باش نفردوها بخبر خاص. سي زهير مرحبا بك مجددا وعودة ميمونة، لكن ديما بالجديد في برنامج منتدى البيئة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك سي توفيق، يعطيك الصحة، بارك الله فيك على الاستضافة. اليوم إن شاء الله نحاول نبسطوا هالمحور اللي كنت تحكي عليه
1: بالضبط، وخاصة الجديد في المجال هذا هو، وبارك الله هذا هو جبنا راهو باش نتبعوا نحن من 2015، ونحن خطوة بخطوة باش ننوروا وإذا ننشروا ثقافة المحافظة على البيئة في المطلق، خاصة هذه معناها المحافظة على طبقة الأوزون والوقاية من الاحتباس الحراري، إذن التغيرات المناخية. كذلك باش تكون معنا في مداخلة هاتفية السيدة عايدة سليتي، هي خبيرة في مجال التبريد والتكييف، ومداخلة حول ضرورة دعم مجال التكوين وإدراجه ضمن الأولويات في المؤسسات لدى الفنيين والخواص كذلك. ما ننساوش في مداخلة الأولى الفقرة التأصيلية لأثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي في إذن الافتتاحية، حول موضوع مقاربة تأصيلية لمعاني التلوث السمعي، طيب نعرفوا علاش، من الفحشاء إلى الكلام البذيء إلى غيره من الملوثات اللي ربما أنا الأوان أن ديما نذكره وضعان حد على القليلة أخلاقيا، وربما تحفيز الهمم لتجاوز مثل هكذا سلوكيات، إذن اعتمادا أو رجوعا إلى القرآن والسنة. ما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة كالعادة في برنامجنا لضم عديد الأخبار أو النشاطات والمواعيد البيئية. في الإخراج اليوم أختنا لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي، وأخونا أحمد الطبيب عودة ممونة في الإخراج الرقمي. قبل ما نمشيه الفاصل والومضة، نرفع أيدينا بأكف الضراعة كالعادة سائلين الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين أرض الجبارين، حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم كما

أسأل الله سبحانه وتعالى الغيث الصيب النافع حتى يسقي الأرض ويروي الحرث ويعم الخير العميم بلادنا وسائر بلاد المسلمين. هذا معنا اليوم، نعود بعد فاصل وممضة قصيرة إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروا. عدوا سمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. باش نبدأ في البرنامج مع مداخلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. قبل هذا نذكر اللي موضوع اليوم، وخاصة بالنسبة اللي تحقوا بينا في الإبان، هو تفعيل تعديل كيغالي مواصلة الاحتفاء باليوم العالمي حماية طبقة الأوزون، إحداث مركز تجميع ومعالجة وإعادة استعمال غازات التبريد الغير طبيعية بتونس الكبرى نموذجا. ما تبعدوش برشا على الإذاعة. خلنا نبدأ الافتتاحية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك بضيفك الكريم وكل متابعين عبر موجات إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: نعم،
3: نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نعم،
3: في الحقيقة يعني لما نسمع كلمة التلوث نذهب مباشرة إلى الدخان والنفايات وتلوث الماء والهواء والتربة، وهذا يحكينا عليه مرارا
2: أكيد.
3: ولكن هناك نوع آخر من التلوث قد لا نراه بأعيننا ولكننا نشعر به وتتأثر به حياتنا اليومية.
2: نعم،
3: هذا التلوث السمعي.
2: نعم،
3: يعني المهم هنا أن ندرك أن القرآن والسنة لم يستعمل مصطلح التلوث السمعي
2: أكيد.
3: بطبيعة الحال، ولكنها يعني نلقاه موجودة في القرآن وفي السنة النبوية ما يشير إلى ذلك.
2: نعم،
3: من ذلك مثلا استوقفنا آية في قول عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك.
2: نعم،
3: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني شوف، واغضض من صوتك، لم يقل القرآن لا تتكلم ولا لا ترفع صوتك أبدا، وإنما قال واغضض من صوتك. يعني المطلوب ليس إسكات الصوت، وإنما أن نضبط هذا الصوت، أن نقدر هذا الصوت، أن نراعي المقام وحال الآخرين. يعني هذا معنى مهم في الحديث عن التلوث السمعي. يعني ليس كل صوت مرتفع هو تلوث، وليس كل ضجيج محرم، ولكن الصوت حين يتجاوز الحد المعقول ويؤذي الناس ويحرمهم من السكينة ومن الراحة، ينتقل من كونه مجرد صوت إلى كونه ضرر.
2: نعم،
3: وذلك علاش القرآن لم يقل فقط واغضب من صوتك، بل أعقب ذلك بقوله: إن أنكر الأصوات
2: لصوت
3: الحمير. نعم، يعني هذا إشارة إلى أن جودة الصوت ومستواه والأثر متاعه هي معاني معتبرة، وليس المهم مجرد وجود الصوت. وهذا كعليس يعني نشوفه معنى آخر في القرآن، وهو حق الإنسان بالسكينة وعدم الإذاء. يقول ربي عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني الآية تعلمنا أن مراعاة الأصوات والأمكنة والأوقات جزء من الأدب. يعني الصوت والارتفاع متاعه عنده مقامه.
2: نعم،
3: يعني مش الأماكن الكل باش تحكي فيها بنفس النبرة.
2: واضح
3: هكا ولا مش الأوقات الكل باش تحكي فيها؟ يعني وقت الظهيرة مثلا مش كيما في الصباح، مش كيما في الليل، إلى غير ذلك. وهنا نقترب أكثر من مفهوم التلوث السمعي كوي توفيق. يعني صوت السيارة في الطريق قد يكون ضروريا.
2: نعم،
3: صوت الآلة في
2: المعمل
3: في المعمل هو حاجة ضرورية، صوت أجهزة التبريد والتكييف الكليماتيزور حاجة ضرورية. لكن يا أخوي كي تولي عندك موتور ما نعرفش أنا تسمحهم أنت متاع بعض الشباب ربي سمحهم في وسط الأحياء السكنية، تلقاه موتورات ما غير كليشاتمون ولا كيفاش
2: بالضبط.
3: يا أخوي هذا التلوث، وهذا يعني يجيب حتى الأذى يعني والشتم لأصحابه.
2: أكيد أكيد منتشرة الدار هذه. نعم،
3: هذه منتشرة وفي وسط الأحياء يا أخوي، في وسط الأحياء السكنية لا يرعون في ذلك إلا ولا ذمة. لا يقولوا أطفال صغير، لا رجل كبير، لا
2: مريض. نعم،
3: لا مريض، لا حد شيء. وسؤال يطرح نفسه: هل يمكن تقليل هالصوت هذا؟ هل يمكن عزل هالأصوات هذه؟ هل يمكن اختيار تقنية أقل إزعاجا؟ هل يمكن مراعاة وقت الناس وراحتهم؟ أحيانا الصوت هو نعمة. أنا أقول حتى في المشي يعني الصوت المرتفع، أنا لاحظ حاجة في الطريق أنه التونسي يمشي بوذنيه مش بعينيه. قول لي كيفاش.
2: كيفاش
3: يعني لاحظت أنه التونسي كي يمشي يركز على السمع مش على البصر. يعني وهذا خطر. يعني كي يجيب شي شق كياس من كثرة ما أنه استانس بالصوت ما يتلفتش على اليمين وعلى اليسار، ما سمع الصوت
2: لا الله. نعم.
3: وهذا خطر. يعني يلزمنا نعزو السمع كذلك في حياتنا اليومية. فأحيانا نقول الصوت متاع الكهرباء اللي يكون مرتفع قد يكون فيه يعني رحمة، مش أنه هاني جاي هاني متعدي
2: بالضبط.
3: هاني موجود. لأنه يعني تكون يعني سيارة أحيانا اليوم فيها صوت، إحنا نحب السيارات دون أصوات، لكن للأسف أحيانا السيارة ما غير صوت تنجم تكون سبب في حوادث.
2: نعم.
3: لأنه تعودنا أنه نسمع صوت السيارة اللي تمشي اللي موجودة في الطريق. ف يعني هنا نرد بالنا من الضرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار.
2: نعم.
3: وهذه قاعدة عظيمة، لأن الإسلام لا ينظر فقط إلى ما راه أنا، بل ينظر إلى ما يلحق غيري من أذى بسبب التصرف. وقد نعم. يقول شخص هذا صوت عادي وأنا لا أتضايق منه، لكن العبرة ما يش بما يشعر به وحده. يعني ممكن يكون يعني جار سبحان الله يكون مرهق ومتعب، يكون مريض، فسبحان الله ما يجيش أنا وقت مظهر لي وقت الظهر وقت الناس باش ترتاح وقت القائلة، وأنا شد المهريس وساكن في انتي في أبارتمون وقتها باش تظهر لك معناتها تبدا تستعمل لك المهراس هذاك،
2: مهراس ميكسير
3: ماشين
2: تاع صابون. اي وقص على ذلك هذه خديت المهراس
3: مثال. يعني فهمت يعني فعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصوره العمليه هذه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه.
2: سبحان الله.
3: كيما واحد يصبر على جاره مثلا سبحان الله، مش ديما باش يبدا عنده شانتي، هو عنده مرمى، فلا يمنع جاره ان يغرس يعني خشبه في بيته في حائطه. احيانا كيبدا واحد عنده مرمى يعني يقولوا نحن يعني سبحان الله يصبر عليه الفتره هذيك، ولكن الانسان يعني ما يتمداش وما يأذيش الناس. فما فترة متاع بكالوريا ناس تعدي، فما وقت متاع امتحانات سبحان الله ناخذوها
2: بعين الاعتبار.
3: ومن هنا يمكن أن نقول أن التلوث السمعي يكشف لنا أخلاق الإنسان في الفضاء المشترك. يعني ما كش تعيش وحدك في العالم خويا، وهذاك علاش نقول صوتي ليس ملكي المطلق إذا كان سيصل إلى غيري ويؤذيه.
2: بالضبط.
3: الصوت هذاك راه بيشوصل غيرك، وهذا معنى نجده أيضا في النهي عن رفع الصوت في مواضع يكون فيها ذلك إزعاجا للآخرين. ومن أجمل ما يكشف دقة التشريع النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في سفر لما رفعوا أصواتهم بالتكبير، قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه هذا حتى في الجامع، خرج يلقى الصحابة يقرأوا في القرآن كل واحد يصلي ويقرأ بصوت معناتها مرتفع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك باش ما يشوشوش على بعضهم وعلى المصلين وغيره. فعلى كل حال إن شاء الله ربي يتقبل منا وربي يحفظنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله الهداية والتوفيق والسداد وأن يرزقنا الصبر إنه ولي ذلك مولاه.
2: آمين يا رب العالمين. مشكور جدا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطبلسي على هذه الإفادة والإنارة فيما يخص التلوث السمعي بين ظفرين بإشاراته في من خلال القرآن والسنة. شكرا جزيلا لك. فاصل ثم نعود الحوار مع ضيفنا.
4: من القلب، من القلب إلى القلب.
5: زعما يجي نهار ونشوفوك وجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي،
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعين إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. باش نبدأ حواري مع ضيفي المهندس زهير للدلسي، باش نحكيه اليوم على أحداث مركز تجميع ومعالجة وإعادة استعمال غازات التبريد الغير الطبيعية بتونس الكبرى بطبيعة الحال، والإطار القانوني والتكويني إلى آخره، وما يحوم حول هذا الموضوع الهام اللي في حقيقة الأمر سلطنا عليه الضوء في الأسبوع القادم، وارتئينا أنه ناخذ أكثر تفاصيل اليوم. لكن تقريب مرحبا بك ساعة مرة أخرى سيد زهير، عندك تعليق قلت لي على فضيلة الشيخ.
6: بارك الله فيك.
2: تجيب نحي كاسك.
6: بارك الله فيك التوفيق. يعطيك الصحة. ساعة نحب نحيي كل المستمعين والمشاهدين. عندي تعليق، ذكرنا الشيخ في حديثه ذكر التبريد والتكييف. نحب أقول لكم إحدى الأبعاد الضرورية عند اختيار وقت باش تختار الكليماتيزور نتاعك فيه البعد الصوت.
2: سبحان الله.
6: يعني كل مصنع على عامل نسبة قداش خاطر الانسان باش يعيش مرتاح ما يقلقوش الصوت حوالي تقريبا 47 ديسيبل
2: بالضبط.
6: يعني الصوت يقاس بال ديسيبل يعني كل مصنع يحط لك 50 55 ديسيبل دونك الصوت عنده دخل. احنا لما تختار مكيف ولا في الكيت شارج في كل الشروط تاع المؤسسات تشتري مكيفات احدى الشروط هو مدى ضجيج المكيفات. يعني حاب نتصديق تصديق للشيخ احدى ابعاد اختيار باش تختار المكيف نتاعك ولا الجهاز التبريد فيه بعد الصوتي
2: بالضبط
6: موجود ويعطي صح الشيخ يذكر
2: بعد شكرا جزيلا لك. ايوه
6: نرجع لموضوعنا. الموضوع نتاعنا ان شاء الله باش يكون حول ما تنشر يوم 16 سبتمبر بمناسبه اليوم العالمي للاوزون واحداث مركزي التجميع والرسكلة والمعالجة لوسائط التبريد وتقريبا 18 مركز لمجرد الرسكلة
2: لعادة نعم.
6: التدوير. دونك احنا باش نقولوا لواش الرسكلة لواش نعملوا في الرسكلة ولواش نعملوا في عادة التدوير
2: نعم.
6: في عادة التجديد وتشكيل صحيح للوسائط التبريد هذه والغازات هذه. اولا بعد مناخي بعد تمشي مع البرنامج
2: بالامثله ماذا بيك تذكر الناس بعض امثله من الغازات هذه الوسائل السوائل
6: هذه نعم. السوائل هذه والغازات هذه والوسائط التبريد المستعمله عندنا ثلاث وسائط. عندنا واحد احدى الوسائط اندثر ما يسمى بالسي اف سي كلورو فلورو كربون من 2020 ما عادش نستعملوه. ثم بعد بعد تعديل كيغالي على مؤتمر على بروتوكول مونتريال جاء لإضافة بعض الوسائط التبريد الأخرى اللي كانت عندها عنها عامل سلبي على المناخ
2: الاحتباس
6: عنها تأثير على الاحتباس الحراري اللي هي ما يسمى بالهاش الهاش سي اف سي والهاش اف سي اللي كانت عندها تاثير سلبي على المناخ بالاحتباس الحراري لان الفاعليه على الاحتباس الحراري كانت القدره كبيره برشا. دونك وقع تحديد 750 كيلو سي او 2 هذايا
2: مكافأة
6: ثاني اكسيد الكربون مكافأة للغازات هذه وتحديد 750 كحد اقصى
2: بالضبط.
6: على هذا يعني تقريبا كل الغازات السي اف سي باش يبقى تقليلها الى حدود 2045 عند انتهائها الى حدود 80%
2: معناها
6: ما زالت موجوده
2: على مراحل بشويه بشويه
6: بالضبط. دونك المركز نتاعنا المراكز هذه المحدثه اللي احنا مراكز هنا في تونس
2: اللي حكينا على واحد في صفاقس لحد اللي فات
6: مركز اخر في تونس هذا ان شاء الله باش نبداو فيه لاسترداد جمع الوسائط التبريد هذه والغازات هذه تحليلها
2: نعم
6: ثم معالجتها
2: نعم
6: لنعالجوها تتعالج يمكن معاد استعمال واش نعاودوا نستعملوها لان بعد مالي لان التكلفه اليوم نتاع الغازات هذه مكلفه برشا
2: بالضبط.
6: خلات برشا مثال لارفندو اللي هو الهاش سي اف سي اللي عنده تاثير بسيط على اللوزان لكن عنده تاثير كبير على
2: الاحتباس الحراري
6: بانه العامل الاحتباس الحراري تقريبا طرناته 800 كيلو من 2020 هذه لارفندو يكافئ طرناته 800 CO2
2: معناها برشا
6: كثيرة
2: كثيرة برشا.
6: دونك هل الوسيط التبريد هذا باش نحاول نجمعوه ونعاود الفني إذا يلاحظ أنه الوسيط هذا ما نظيف يعاود يستعمله يعني يعاود تدويره وإذا كان يعني جمعوا يعني يلاحظ فيه ملوثات بكميات كبيرة يمشي المركز معالجة
2: بالضبط
6: تحليل ومعالجة ثم إعادة استعماله مرة أخرى بما أنه السعر نتاعه اليوم سعر كبير برشا وغالي برشا.
2: نعم هذا هام جدا معناها إذا كان باش نبسطوا اليوم الناس اللي عندها وسائل تبريد في الديار ولا في الكراهب ولا عندها كليماتيزورات مكيفات ولا عندها ثلاجات ولا عندها راهو معناها باش يقع تدريجيا الاستغناء على الوسائط هذه الوسائل تاع التبريد القديمة
6: نعم
2: باش نعوضوها بجديد وجديد هي بطبيعة الحال تحمي الزوز تحمي طبقة الأوزون وتحمي من الاحتباس الحراري
6: صح
2: معناها هذه طبيعة. إذا الغازات الموجودة عندهم الناس الكل توا في ديارهم راهو باش يتنحاو رويدا رويدا باش يمشيو معناها وفي عود يتلوحوا هذوما هذاك علاش اليوم نحكيو على تكوين وإعادة تأهيل ونحكيو على معناها البعد المعرفي والبعد الفني للناس اللي تتعامل فنية التبريد والتكييف سي
6: نعم هو عملية الرسكلة
2: خلينا نعاودوا
6: عملية الرسكلة التجديد تقتضي أن الإنسان يكون يعرف كيفية العمل
2: بالضبط.
6: وعنده الأجهزة الضرورية باش يجمع بها ويرسكل ولا يعالج
2: ممتاز باش نبسطوا هذايا انا بالنسبه لي انا ناخذ معناها تو فني قديم شنو يلزمه يعمل حتى باش نبسطوا ونفهموا الناس اليوم باش نفهموا الناس راهو حتى الموقع نتاع الكليماتيزور ولا نتاع الفريجيدير وين يكون في الدار نفهموا الارشيتيكت المهندس المعماري كيفاش يلزمه يبني باش تكون يكونوا معناها التحوط في اختيار اماكن اللي باش تحط فيهم كليماتيزور. هذا كل حكينا فيه في الاوفر نحبوا نوصلوه كمعلومه باش نبسطوا اللي نحكيوا فيه الكل. صحيح نعرفوا بروتوكول تعديل كيغالي ونعرفوا بروتوكول موريال باش ما نقعدوش في التنظير هات نبسط.
6: هو ان شاء الله جاي في الحديث في سياق الحديث لانه طبعا حبينا نحكوا على الغازات هاي الملوثه
2: هي.
6: لكن لابد احنا نقولوا باش نحيوا الغازات لابد باش نغيروا بغازات اخرى اللي بدات موجودة الغازات هذه فيها بعض الإشكال يعني يلزم لها تكوين على سلامة الفني اللي باش يركبه وسلامة المستعمل
2: بالضبط.
6: لأن حتى المستعمل عنده مسؤولية لازم يكون يعرف يستعملهم.
2: نعم.
6: اليوم الـ R32 بديل للغازات اللي كنا نحكيو عليها
2: CFC
6: والـ HFC والـ CFC عندنا وسيط تبريد اسمه R32 اللي هو قابل الاشتعال نسبيا قليل قابلية الاشتعال إلا أنه ثم وسيط آخر بدأ موجود اللي هو R290 اللي هو البروبان اللي هو عنده قابلية اشتعال كبيرة جدا. دونك هنا يلزم المفروض يكون الفني اللي باش يتعامل الغازات هذه يلزم يكون يتكون
2: بالضبط
6: متكون نظريا لانه باش يعرف شنو هي الغازات هذه وكيفاش تخدم بنفس الطريقة نتاع الغازات الوسائط القديمة ولا لا
2: بالضبط.
6: هذه من ناحية.
2: نعم.
6: دونك يلزم شكون باش يتكون مش كان الفني فقط المستعمل يلزم يتكون البائع يلزم يتكون
2: نعم
6: الموزع يلزم يتكون الارشيتكت لازم يتكون علاش لانه من اختيار الاماكن نتاع الجزء الداخلي والجزء الخارجي عنده شروط معينه
2: بالضبط.
6: المصنع اللي باش يصنع المكيفات هذه والوسائل التربيه لازم يكون متكون
2: بالضبط.
6: المراقب اللي باش يراقب هالاعمال هذه كلها ويقول انها صالحه لازم يكون هو متكون
2: نعم.
6: هذا والمكون اللي باش يتكون باش يكون المكون الفنيين لازم يكون على درايه
2: اكيد
6: الاستاذ الجامعي اللي بيحضرنا المهندس اللي باش يكون لنا التلامذه
2: نعم.
6: ولا باش يخدم لنا مهندسين باش يراقبوا لازم يكون على درايه بهالتغيرات الجديده المفروض اللي مفروض علينا اللي ما عندناش خيار
2: اكيد
6: اليوم المكيفات الموجوده كلها تخدم الار 32 خاصه من عام 2027 بما انه 7 معامل المجمع للمكيفات
2: حكينا عليهم مرة أخرى بالضبط
6: باش تخدم
2: قاعدين يحضروا في الإنتاج معناها في بدخول الصائفة الجاية
6: نتصور تقريبا عندنا من 10 كبير 100,000 نتصور ولا أقل ولا أكثر مكيف السنة الجاية باش تخدم الـ R32
2: يفونتيتر انجكتي كما يقولوا باش يخرجوا للسوق ويتباعوا
6: يلزم نكون على ديرة
2: بالضبط.
6: كيفية استعمالهم كيفية رفعانهم حتى الترانسبور نتاعهم
2: بالضبط.
6: كيفية الاستوكاج نتاعهم كيفاش ستوكين في المعمل ولا في المخزن ولا
2: بالضبط.
6: كيفاش نعملوا الاستوكاج نتاعهم هذا كله لازم يكون نتعلموهم ونعرفوهم راهي ماهوش بنفس طريقة المكيفات بالكاتسونديس او الملارفان
2: معناها نحكيو ديما عن المكيفات تخدم وسائل التبريد القديمه بالضبط معناها يلزم
6: طبعاً.
2: حتى اليوم المواطن يعرف او حتى في الصوره تبين لنا هو العالم ال 32 والار 410 او كي ال 410 اه هذا باش نفهموا انه راهو حتى المعالجه والتعامل مع الفني التعامل التقني مع الغازات هذه لابد ان يكون نجيب للتكوين توا شو من شو علاش نحن اليوم نحكيو على إعادة تأهيل وإلا نحكيه على ديما يتجبد قانون الإشهاد خلينا نرجعوا له سي زوهي
6: قانون الإشهاد ضروري لأنه يحمينا من هالكل لأن الإشهاد يفرض تكوين
2: نعم
6: ما تأخذ شهادة لتأهلك باش تتعامل مع الوسائل مع الغازات هذوما إلا ما تكون عندك معرفة نظرية لأن لما نغير غاز والوسيط لازم نعرف منش متكون كيفاش يتكون وعلاش يشتعل وشنو شروط الاشتعال قد يكون انت راه ما يشتعلش خاطر ما عندك شرط من شروط الاشتعال نحا الثلاثي هذاك البيراميد هذاك نتاع الاشتعال ولا تريونجل يجب تفرض ثلاث حاجات اذا واحد منهم نتاعها ما عادش يشتعل دونك انا يلزمني نكون على درايه حتى وسائل العمل الاليات اللي تستعمل بها راهي لازمك وسائل خاصه
2: الادوات
6: أيوة. الادوات اللي تستعملها ليجوتي هذوما اللي تستعملهم
2: أيوة.
6: يلزم تكون عندهم شروط معينه بعض يكون اتكس اونتي اكسبلوزيف غير معناها
2: قابل للانفجار
6: غير قابل للانفجار
2: بالضبط
6: دونك ولا ضد الانفجار
2: نعم.
6: يستعمل اليات مثال البومبا فيد هذه مضخة التفريغ لازم تكون معين بشكل معين جهاز الجمع والاسترداد مش نفسه القديم نتاع الغازات الهاش اف سي والسي اف سي اللي ما عنده شروط معينه كيف لازمك تستعمل مروحه ضروريا عندما تصلح ثلاجه وفريجيدار في الدار تخدم بالليزوبيتان تخدم بالسي سو ا دونك الفني قبل ما يمسها لازم يعمل له فونتيلاتور بحذاه. دونك انت كي يجي واحد
2: يصلح لك علاش فونتيلاتور هذا قبل ولا في الجديد ولا في القديم؟ كيف كيف
6: في الجديد؟ في الجديد
2: في الجديد نحكيو على الجديد
6: خاطر الدار تخدم في الجديد في الدار تخدم لها شي سؤال
2: على... بالضبط
6: اير 32 ولا 32 باش ما يتركزش الغاز في مكان واحد طاقه ديسبيرسيون تاعو
2: بالضبط معناها فولاتيل هو دونك
6: ياخذ تخليه ما يخليش في مكان واحد خاطر نرجع لهاك القاعده
2: العلميه تاع البريسيون
6: ولا الكميه بالنسبه للمحيط
2: المحيط نعم 8
6: غرامات وي غرام بير متر كيوب
2: الحجم فوليوم
6: دونك نفرقوا هاك الغاز هذاك ما يخلوش خاطر هو ارزين يهبط من الفريجيدار ولا من السيستم تاع الفروا من دائره التبريد ويهبط في القاعه ولا قدر الله ثم اي سوزيتانسيل مع الهواء الموجود ثلاثه عناصر موجوده
2: بالضبط
6: ينجي
2: ينجم
6: دونك هذاك نعم. علاش من المفروض الكليماتيزور مكيف اللي يخدم لير 32 اي مستهلك يجي فني لازم يكون عنده مروحه صغيره
2: اكيد
6: اللي بعثرت لتشتيت تركيز نعم. الغاز هذايا لير 32 ولا الثلاجه بلير 600 ولا المكيف توا ولا توا الاجهزه الموجودين في المغازات الكبرى يخدم ال 290 يلزم والمفروض انه كل واحد باش يصلح له كليماتيزور بلير 32 ولا يقول له باش نستني يلزم المستهلك الله غالب جينا اعطيني شهاده تكوينك لانك مكون
2: ممتاز لانك
6: متكون في كيفيه استعمال
2: بالضبط هذا ممتاز وحكينا على حاجة أخرى وقت اللي باش نبدلوا باش نحولوا ولا باش نحيوا الغاز باش نعطي أنا باش يصلح لي وقلت ينجم يسترد الغاز نتاعه لأنه باش يولي غالي برشا يلزم يشرط عليه البومب هذه البومب فيد
6: هي اليوم وسيلة التبريد
2: نحكيوا على ديما الوسائل نحكيوا على الأدوات الأدوات
6: اليوم لير 22
2: نبهوا في المواطن
6: أي لا لا كل نبهوا كل
2: في الناس الكل
6: المواطن في التجارة
2: المستهلك اللي يسمعوا فينا
6: والصناع والمعامل هذه كلها مخازن التبريد يعني يراه كل واحد يلزم يعرف الاشياء هذه لان انا كمستهلك يجيني فني باش يركب لي خويا انت عامل فورماسيون في بلير 32 لانه ننصح كل مستهلك يشري مكيف يشري بلير 32
2: بلير 32 وبلي نحن كما قلت انت راه باش تولي باش يولي مفروض الشيء هذا مفروض علينا لانه ماشي ويقل ما عادش نصنعوا الوسائل القديمه وسائل التبريد القديمه وسائل التبريد القديمه
6: مع انه ماشي يقعد يتباع راه مش ممنوع
2: لا مش يقعد يتباع هذاك هذاك على مراكز الرسكله
6: بعض المستوردين نجم يجيب لك كارسونديس والرسك لأنا اليوم ال 22 ال 22 مليون الدبوزة
2: نعم.
6: اللي بيش يعمل لك كومبليمون دو شارج ولا بيصلح لك راه معاش ب 50 دينار باش تولي ب 120 دينار
2: بالضبط
6: دونك من المستحسن عندك يجيك بيصلح لك بيقول لك باش تشارجي كله لا اسمع لي الريفرجون الغاز اللي عندي اجمع حولي عنده ماكينة ريكوبيراسيون وعاود رجع لي
2: بالضبط
6: قداش تتكلف معنا في 120 دينار تتكلف 50 دينار بالضبط. اقل شويه من السعر هذا لكن ديما بصالح المستهلك
2: نعم نحكيو على انه في كلامك نفهموا انه الغازات القديمه وسائل سوائل التبريد القديمه باش تغلى باش ترتفع سومها من هنا فصاعدا هذاك علاش الغازات البديله معناها باش تولي ضروريه في وسائل التبريد هذيا اظن عن توا مداخله هاتفيه باش نحكيو في نفس الاطار لكن باش نمشيو الخبيره في المجالين في التبريد والتكييف السيده عايده سليتي ديما معنا يعطيها الصحه باش نحكيو حول ضروره دعم مجال التكوين وإدراجه ضمن الأولويات في المؤسسات كما كنا نحكيه كذلك لدى الفنيين والمراقبين والخواص كذلك حتى معناها الإنسان المواطن العادي ألو السلام عليكم
7: صباح الخير سي توفيق
2: صباح النور سيدة عايدة حلالتي أهلا وعدتي سهلا للبرنامج مباشر في اختصاصك وكما كنت تسمع باش نسمعوا بعدك الندوه الكبيره اللي مشكوره جدا وحده الاوزون بالوكاله الوطنيه لحمايه المحيط موضع عليها كل عام تقريبا تعطينا جديد المجال ومعنا سي زهير اليوم الخبير في المجالين كذلك وكاتب عام جمعيه التونسيه للتبريد والتكييف حكينا على برشا مجال على برشا جديد يهم هالقطاع هي تعطينا اليوم ونحن حكينا على التو على الفنيين وحكينا على الاختصاصيين وخاصة يلزمهم معناها يحينوا معلوماتهم ويتأهلوا في المجال لأنه برشا جديد في المعالجة وفي التعاطي مع سوائل التبريد الجديدة لك الكلمة سيدة عايدة
7: شكرا يا توفيق، صباح الخير الناس الكل، مرحبا بالحضور. يسعدني اليوم اني نكون معكم في برنامج منتدى البيئه، وكيف العاده المراه تثبت حضورها بقوه في هذا المجال.
2: ديما قويه انت يا سيده.
7: شكرا.
2: ربي يفضلك. نعم،
7: رحب بصحافه سيد زهير الاندرسي، ونقول ان شاء الله بالتوفيق بافتتاح مركز اللي هو خطوه مهمه نحو مستقبل بيئي انظف واكثر استدامه.
2: شكرا، ربي يبارك لك.
7: يعيشك. اليوم باش نحكيو على أهمية دعم مراكز التكوين المهني بالتجهيزات الحديثة. كما تعرف في توشيق، إذا ما نطوروش البنية التحتية متاعنا ونوفروا أدوات قيس دقيقة وأجهزة مطابقة للمعايير الدولية باش يتدربوا عليها المتكونين، ما نجموش نكونوا نواكبوا البروتوكول دمويا. التكوين الصحيح يتطلب بيئة حديثة وين المتدرب يتعلم على نفس التكنولوجيات المستعملة في السوق العالمية. مشكور يوسف الهنامي منسق وحدة الأوزون بوزارة البيئة اللي قام بدعم عدة مراكز تكوين مهني بالمعدات الحديثة، من بينهم مركز تكوين وتدريب المهني بالعمران اللي أنا مكونة فيه. الحقيقة التجهيزات هذه عاونتنا برشا التوفيق، ومعتها ما تعرف معناتها كل شيء جديد، الدولة مش قادرة باش تدعم كافة المراكز.
2: أكيد.
7: وفوكي يخرج المتدرب لسوق الشغل مش باش يلقى حاجة جديدة، على خاطر ما عندوش هو فكرة، والفنيين والمهنيين الصغار ما عندهمش فكرة كبيرة. دونك انت تعطيه الباز في الاتوليه نتاعك في التكوين، يخرج يوعي اللي معاه ويقول وراه فما هكا وفما معناها تقنيات جديدة وفما سمحني فما تقنيات جديدة وفما معناتها، ويوريه ويوعيه ويكون هو معناها عنصر فاعل في السوق.
2: نعم، ممتاز جدا، هذا هام برشا. نحكيه تقريبا إذا كان بالأرقام، أنتم فما برشا إقبال على المجال هذا، خاصة مجال التبريد والتكييف. ديما نعودوه السؤال هذا لأنه نحسوا اللي ما نعرفش معناها فما شوية عزوف على الـ
7: لا بالعكس
2: أي باهي برشا، نحبوا نوصلوا الإيجابيات.
7: بالعكس نحكيه على ما نعرفش كي نجم معناها نحكي على الأرقام موجودة في المركز نتاعنا
2: مثلا. نعم،
7: مركز التكوين والتدريب المهني بالعمران ما ينجمش يقبل أكثر من دو جروب، معناتها الجروب فيها 20، احنا نقبلوا في 28 في الجروب، بالإقبال باش يكون في 230
2: ما شاء الله. نعم،
7: احنا نعملوا دي كونكور باش سيليكسيون باش نجموا نقبلوا الاستاجير المتدربين هذوما
2: ما شاء الله. وفما حاملين شهادات عليا بربي يجيوكم حاملين شهادات عليا.
7: احنا نحكي على السنتر العمران، احنا حدنا البي تي بي،
2: البي
7: تي بي تلقاهم نيفو باك، كي جينا اكثر باك بلس نبعثوه للسنتر اخر.
2: فما دي سنتر اخرين ياخذوا بالباك بلس، بي تي اس باك بلس. ممتاز. نعم
7: باك بلس. ونجم زاده فما مراكز تكوين تعمل في تعمل ديكور بارتيكولي، معناها واحد بينجم يكون يعمل معناها فورماسيون على كار.
2: ممتاز. فما مركز خاصة معناها واضح.
7: لا تكوين مستمر.
2: تكوين مستمر التكوين. مستمر واضح واضح متفاهمين. نعم
7: تكوين مستمر. أما الحقيقة الإقبال كبير برشا راهو على
2: والله شيء يفرح، معناها نجموا نتهناوا مستقبلا على مجال التبريد والتكييف. شنو هي الحاجة تجم تقولها للشباب في الأخر سيدة عايد؟
7: نقول لهم اللي المجال هذايا ولا معناها مطلوب برشا في السوق العالمية بعد الموجة الحر اللي تعدينا بها
2: كل عام بالضبط،
7: خاصة السنين معناتها وليت طلب كبير.
2: تقريبا أسخن أسخن شهر في السنة وفي كوكب الأرض تقريبا قالوا. نعم.
7: حاجة أخرى نحب نقولهم معناتها يلزم كي تخرج لسوق الشغل يلزمك تكون متمكن بالباهي في الفورماسيون هذيا، معناتها ما تخرجش هكاك ناقص، معناتها حاول تدخل تعمل استاج نتاعك في دي سوسيتي تكون مواكبه لل معناها مجهزه بتجهيزات حديثه.
2: نعم.
7: على خاطر وحاجه اخرى اللي مراكز التكوين والتدريب المهني مازال تتعامل بالغازات الدافئه، الغازات البديله مازال ما دخلناهاش في البرنامج.
2: نعم.
7: مشكور يوسف الهنامي يعمل اتفاقيات مع بعض المراكز باش يعملوا دي فورماسيون على كار.
2: ممتاز.
7: لا في الغازات الزيتيه. لا
2: وان شاء الله تتعمم، املنا انها تتعمم، وان كانت باش تكون مكلفه
7: هي باش تكون مكلفه اكيد. اما بربي سي توفيق نحب ناكد برشا اللي وزاره البيئه قائمه بالدور هذا الكل، لكن فما حاجه يلزمني ناكد عليها هي الحملات التحفيزيه في مراكز التكوين.
2: نعم
7: في مراكز التكوين، يعني المراكز التكوين اللي تقوم بتكوين في هذا المجال ما فيها بيت كان مريضة في العام حتى في وسط العام يكون المتدرب أخذي فكرة على التبريد والتكييف، نجي ونعملوا نهير نعملوا فيه حملة تحسية على البيئة ونحكيه شوية معني خطر. كي تجي حاجة يعني فينمان يكون تأثيره أكثر على عقلية الطالب، مش كما مكون يبدأ يحكي بوه عنده تأثير، أما مش كما كي يجي نهير حتى فقط يعطي أكثر معناها تأثير على عقلية الطالب.
2: ممتاز، هذه ان شاء الله تمشي. سي يوسف الهمامي بصفته صوت الشرف تاعو هي وزاره البيئه، ونتصور عندهم معناها وحده كوم ما شاء الله عليها في لامبيو الكير الوطنيه حمايه المحيط، ان شاء الله تقع في اذان صاغيه. يعطيك الصحه سيده عايده ستيتي، ديما منورتنا وحاضره، وان شاء الله مزيد كذلك من دعم هالمراكز كما قلت انت، وان شاء الله المقترح نتاعك يوصل اذان صاغيه والراو ديزيفينمون او معناها هكا احتفاءات ب او حملات او انشطه تحسيسيه في مثل هكذا مراكز حتى نماركيو اكثر الطالب الخارج وتقعد في باله ويرى الوقع نتاع الفورماسيون نتاعو وتكوينه. شكرا جزيلا لك على هذه الاطلاله، بارك الله فيك. عايش
6: تعقيب
2: صغير ان شاء الله. اكيد مش خليك الوقت، مازال عندنا وقت وقبل ما نمشيو للومضه. نعم
6: تعقيب صغير على مدام عايده اللي نرحب بها ومشكوره على المجهود اللي تقوم به كمكونه وكعضوه عن ناشطه في الجمعيه التونسيه للتبريد والتكييف.
2: نعم
6: وان شاء الله تكون رئيسه نتاعنا مستقبلا
2: ان شاء الله.
6: حبيت ان نركز، انا كان لي فرصه اني قمت باعداد بمساهمه في اعداد manuel de référence pour la formation des techniciens techniciens en BTP في التبريد المنزلي والتجاري.
2: دليل معناها
6: دخلنا في كل ما هو تكوين في بالغازات الجديدة هذه.
2: نعم.
6: وهل كيفية استرداد ورسكلة ومعالجة وسائل تبريد الغازات هذه، إن شاء الله من بداية السنة إن شاء الله نتمنى أن يطبقوه، لأنه اعتمد أنا خطر شاركت فيه كخبير في القطاع مع مؤسسة فرنسوية وحضرنا يعني ريفيرونسيال ممتاز
2: نعم.
6: وقد تم اعتماده من ثلة من المكونين حضرنا وقدمناه وكان اعتمد وأخذ بعين الاعتبار، والسينا فيه إن شاء الله هو باش يكونوا به المكونين.
2: نعم
6: دونك إن شاء الله من المفروض أن المكونين مستقبلا هم باش يكونوا بيدهم متكونين مفروضا على كيفية المعالجة ومناولة الوسائل التبريد، أولا المتسببة في الاحتباس الحراري.
2: نعم.
6: ثم الوسائل التبريد البديلة خاصة منها القابلة للاشتعال.
2: القابلة
6: مستقبل إن شاء الله باش يكون بالمكون المتكونين باش يكونوا على دراية بأن المكون بيده باش ياخذ تكوين هام في القطاع هذا.
2: نجيو للإطار القانوني تو حبيت نحكي فيه معاك، هل فما تو توازي، هل فما التأطير مثلا نبداو بقانون الإشهاد، فعل لم يفعل، خذا برشا وقت وأنت أضرب هذا وهذا هام تقريبا العالم الكل ولا تقريبا العالم الكل هما فما نقص فيه وفما حتى، لكن في تونس شنو وضعه؟
6: هو قانون الإشهاد خذته بعين الاعتبار خذته وحدة الأوزون.
2: نعم.
6: بالوكالة الوطنية لحماية المحيط خاصة برئاسة الوحدة هذه السي يوسف الهمامي اللي كان عنده دور كبير ويسعى بكل المجهودات. أنا خاطرني تقريبا نعرف التقدم الملف وين تقدم، أنه إن شاء الله
2: تقدم بطء
6: في الخطوات الأخيرة.
2: نعم.
6: حتى مع في اليوم العالمي للأوزون وقع معناها حديث فيه وإن شاء الله يتفاعل في المستقبل القريب، لانه لو لم يتفاعل القانون هذا المجهود راه باش
2: بيكون
6: مجهود ورد فعل بسيط.
2: أكيد.
6: لو ما كانش تم قانون اللي يسير ويفعل المتطلبات الجديده تاع بروتوكول
2: نعم.
6: موريال ثم
2: تعديل كيغالي،
6: راه الانسان ما يدخلش على مصروف على انفستيسمون اللي هم يحاسبوا عليها حتى حد.
2: نعم.
6: دونك باهي انه يفرض ان ديجا هو المشروع هذايا كودنا عديد المكونين لكن في حدود أقصى 1000 فني، العدد قليل اللي هو عندنا تقريبا 17000 فني في تونس، تقريبا 17 تكنيسيان تاع التكنيسيان فقط، ما نحكيوش على المهندسين، ما نحكيوش على على ليزارشيتيك، ما نحكيوش على الباعة،
2: أكيد
6: على الفنيين فقط. نعم. يعني الحلقة اللي فيها لابد معناها من حسن استعمال وسائل الترفيه، الكل مشكل الفني فقط، فقط هو الفني احدى لماي
2: احدى الحلقات،
6: احدى الحلقات
2: واضح.
6: لابد من كل الحلقات تتعامل، هذا خلي كان له تدخل فني فقط والبقيه
2: نعم
6: قد يكون الباقي، لانه طريقه استعمال المكيف من المستهلك
2: تبدا كما قلنا تبدا من الارشيتيك، من الكونسيبتور، من المصنع، من
6: المصنع الموزع، نعم. اللي يصلح، اللي بالضبط. يراقب
2: بالضبط.
6: هذا كله يكون على درايه باش المشروع يمشي. كنت حاب نرجع شوية على المعالجة،
2: أكيد احنا حلينا قوسين وعلى التعليق على سيد عايد. نعم،
6: هو هي وكالة الوطنية حماية المحيط وواحد الأزور خاصة مكنتنا احنا أنا كمركز في صاحب المركز هذا في تونس مكنتنا بعدة آليات، مكنتنا من سهريج كبيرة باش نجمعوا فيها هالوسيط هذا التبريد هذايا لإعادة معناها رسكلته ومعالجته وإلا تدميره موجودة، ويعني تقريبا عندنا كل مكونات المعالجة ان شاء الله المستهلك وان شاء الله المصنع وان شاء الله الاداري وان شاء الله الارشيتك يطبقوا
2: والمواطن يبدا فاهم مستوعب هذا المستهلك
6: طبعا راه اول واحد باش يضر بعدم تطبيق هذا راه مستهلك
2: اكيد
6: المستهلك باش يتعامل مع اجهزه قابله للاشتعال دونك لازم يكون على درايه، والمستهلك باش يساهم في تلويث المحيط، والمستهلك هو باش يحافظ على استهلاكه للطاقه،
2: أكيد.
6: يعني الوسائل التبريد الجديده راهي معناها قليله استهلاك الطاقه من وسائل التبريد القديمه، نرفع تقريبا 15% بمجرد تغيير وسيله التبريد، تغير الغاز مره راك عندك 15% راهو مكسب وحفظا من الطاقه نتاعك لجيبك.
2: نعم، قبل ما تجاوبني على السؤال على السؤال اللي يهم الاستهلاك، يهم استهلاك المواد، هل انه معناها ننتظروا بهالسبعه مثلا شركات اللي دخلوا في الانتاج، معناها وكنا حكينا على في الاوف حكينا على حاجات كيما هكا، هل انه باش يززيوا السوق وباش نمشيوا في احترام الاجنده العاملين هذيك نتاع التقليل من استعمال الغازات القديمه، والا معناها هذوما كبدايات علاوه على وجود فهمت علاوه على وجود مشروع نموذجي مع شركه السكك الحديديه التونسيه اللي باش نجربوا على مده سنه تقريبا، هذا اللي صرح به سي يوسف، في باش نجربوا بالغاز بروبان الغاز الطبيعي. نعم،
6: هو
2: خلينا نبداو متفاهمين باش نفهموا التوانسز.
6: هو راهو الفلو ولا تدفق المكيفات باش يكون طبيعي حسب الطلب،
2: واضح،
6: لان ما نجيب كان طلب السوق باش يكون موجود.
2: نعم،
6: الاشكال وين هو في كيفيه الاستعمال مع الوسائل التبريد هذه.
2: نعم،
6: باش يكون موجودين الغاز موجود، معناها موجود في السوق ما ثماش اشكال، تبقى ديما الاشكال اشكال سلامه، لابد نتعاملوا بطريقه فيها سلامه للفني وللمستهلك.
2: نعم،
6: الوسائل والوسائل التبريد هذه المكيفات، والا بعض الاجهزه حتى مش كمكيفات اللي فونتان فريش اكل بردوا الماء، حتى هاك راه يخدموا وسيله تبريد يعني قابل للاشعال، دونك المفروض يكون كل مواطن
2: الكراب اللي الكابتيزور اللي فيهم كذلك،
6: دونك هنا انا كل مستهلك وكل يشري او جهاز يلزم يكون يطلب اكل التكتاش هذاك موجود على المكيف ولا على الجهاز، باش يجيك فني باش يصلح يعرف شنو موجود، يعرف الغاز الموجود.
2: وهذه ناقصه توا
6: اللي لاحظته في اليوم العالمي للاحتفال باليوم الاوزون، الماركات اللي عرضت مكيفاتها انه ديما ليفابوراتور والجزء الداخل المكيف ما عليش اللوجو هذايا نتاع الغاز الموجود داخل المكيف راه قابل للاشتعال.
2: نعم،
6: طب لانه هو الغاز موجود بعد التركيب، قبل التركيب ما فيش
2: بالضبط،
6: ما فيش غاز،
2: اكيد اكيد
6: مجرد في لازوت
2: واضح
6: باش يحافظ على نقاوته، المصنع المكيف يعبيه باللازوت.
2: نعم،
6: لكن ان فوا ركب باش يولي فيه غاز قابل للالتهاب، دونك هنا المعايير الدوليه والمعايير حتى التونسيه تفرض انه يكون كل جهاز فيه غاز قابل للالتهاب فيه هاك المؤشر
2: المؤشر
6: نتاع النار تاع مثلث اصفر وفيه ياما احمر لهيبه كسول اللهيب، يلزم تكون موجوده على الجزء الداخلي، دونك كل مستهلك المفروض كي يشري يثبتها.
2: نعم، ممتاز جدا،
6: باش يعرف انه راهو هكا قابل للاشتعال، هو يتذكر يشوف هو يتذكر ما يخليش تحتها اي جهاز قابل للاشتعال, بريز ولا امبريمونت ولا
2: مهمين
6: ولا
2: تلفزه,
6: اي مصدر للاشتعال ما يحطوش تحتها. نعم. يعني ماذا بيك نقول انا متر منه ومتر منه تحت المكيف الداخلي ما يكونش تحته مصدر للكهرباء, والبراني كيف كيف ما يحطوش في مكان تمر تحته المترجلين, يكون بعيد شويه على المترجلين.
2: نعم ممتاز جدا. وحكينا نحن على التوبعد نرجعوا لها في حال معناها يقع معناها تحليل الغاز قبل ما يقع, يا اما تدمير ويا اما كي نقولوا تدمير وين باش يمشي سي باش يولي باش يولي نفايه, معناها ما كيف معناها عندنا وسائل التدمير في تونس؟
6: عندنا وسائل عندنا. نعم. تقنينه فقط. احنا اليوم كل ما عمل الاسمنت قادره باش تقبل الغاز هذا وتدمره. نعم.
2: واضح.
6: ومثم مع ثم شركات, أنا زرت لي أسبوع الفارت شركة من سويسرا حبوا يعملوا حرق وتدمير بال سمحني نسيت الوحدة, أما مش بالمعامل في بالبلازما,
2: بالبلازما
6: تسخين. نعم. الغاز هذه بالبلازما. نعم. أكثر من 1400 درجة. لأنه يقتضي درجة حرارة أكثر من 1400 باش يتحلل.
2: نعم ممتاز, يعطيك الصحة. نوصلوا إلى الفقرة الإخبارية القارة, قبل هذايا نمشي الومضة تحسيسية.
5: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة, زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
8: أخبار البيئة, أخبار البيئة.
2: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة القارة اليوم الأحد, أخبار البيئة. نمشي للخبر الأول. من تونس إلى صقلية, مسار مشترك نحو حوكمة مبتكرة للمناطق البحرية المحمية في إطار إذن مشروع جويناب ميد, الحوكمة المبتكرة للمناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط الممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج انتيغيغ نيكست إيطاليا تونس 2021-2027. أدى وفد تونسي بإشراف المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط سيد ناصر ججدي زيارة إلى صقلية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية بالمناطق البحرية المحمية والقائمين على الإدارة المشتركة للعدد منها. مثلت هذه الزيارة محطة جديدة في مسار التعاون التونسي الإيطالي, أتاحت الفرصة للتعرف على مقاربات مختلفة في حوكمة المناطق البحرية المحمية ومقارنة التجارب والبحث المشترك في ممارسات قابلة للتطوير والتكيف بما يسمح لإذن تجربتها في كل من تونس وإيطاليا. نمشي للخبر الثاني. نظمت مدينة العلوم البارحة تظاهرة علمية بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر. شعار هذه التظاهرة كان الزهايمر ابتكار وقاية ومرافقة. عديد المداخلات الهامة العلمية والمحاضرات والورشات, نذكر على سبيل الذكر للحصر مداخلة للدكتورة ريم الكافي من معهد باستور, كانت حول علاقة مرض السكري بالزهايمر, وهذا كنا تبعناه في ذاعة زيتونة. إن شاء الله نرجع لهذه التظاهرة بأكثر تفاصيل في قادم الأيام, ونختار بعض المحاضرات القيمة من هذه المحاضرة مع الدكتورة ريم الكافي باش نشوفوا وين وصلت نتائج البحث. نمشي للخبر الثالث. مراقبة مصادر التلوث بولاية منوبة لحماية واد مجردة, ومراقبة مصادر التلوث بولاية بن عروس وزغوان وسليانة لحماية واد مليان كانوا إذن من أهم الأنشطة في هذا الأسبوع في إطار إذن حماية واد مجردة من التلوث. أدى فريق متعدد الاختصاصات من وزارة البيئة والداخلية والفلاحة والصحة عمليات مراقبة للمصانع والأنشطة بولاية منوبة. أفضت عملية مراقبة إلى عديد النتائج باش نرجعوا لها بتفاصيلها. كذلك بالنسبة لإذن ولاية بن عروس وزغوان على واد مليان, كذلك توصلنا إلى نتائج عديدة نرجعوا لهم بأكثر تفاصيل. إذن حبينا نعطيه الخبر كخبر مهم جدا في مراقبة مصادر خطر التلوث إذن بعديد الولايات وخاصة بالمجاري الهامة بالبلاد واد مجردة واد مليان. نرجع لهم إن شاء الله في القريب بأكثر تفاصيل. نمشي للخبر الرابع والأخير. في إطار الانخراط في التعهد العالمي للتبريد وهذا يهم موضوعنا اليوم، أطلقت تونس رسميا مشروع إعداد خطة العمل الوطنية للتبريد إنكاب تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبدعم من البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة قيادة المشروع واجتماع الانطلاق لوضع رؤية تشاركية تهدف إلى الرفع من كفاءة استهلاك الطاقة، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية عبر حلول تبريد مستدامة واقتصادية. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية لهذا الأحد ونعود إذن للملاحظة لمواصلة الحوار واختتام الحصة معك فيما بقي من وقت تقريب 6 دقائق. نحب من آخر خبر سي زهير نحكي على الخطة الوطنية للتبريد واعتماد إذن حلول التبريد المستدامة.
6: ونرجع بك، سألتني على التجربة اللي عملوها مع لسانسي
2: مع لسانسي اف تي صح، سامحني نرجعولها
6: في, في الإطار هذا
2: في نفس الإطار،
6: في نفس نعم. الإطار هذا اليوم التجربة اليوم احنا نقولوا كي عطيت بك رقم قلت باش نربحوا 15% فكي نحطوا كي نستعملوا الارترون دو عوض نستعملوا 410
2: المستعمل دايو ستانسو بي
6: هذا حسب, نعم. حسب المصنع اشقال التجربة هذه باش يكون فيها ثلاثة أنواع من المكيفات
2: نعم.
6: مع لسانسياتي تقريب 20 مكيف
2: نعم.
6: واحد يخدم بالارترون دو واحد يخدم بالار 410 واحد يخدم بالدو 90 باش يخضع لمراقبة سنة كاملة
2: ومتابعة ومقارنة بطبيعة الحال
6: سنة كاملة في التبريد وفي التسخين وفي الأخير نخرجوا هل 15% نجدوها ولا ما نجدوهاش مع أنه ثم مكيفات بالطريقة التقنية جي الانفرتر خطر الانفرتر يقولون ديما المصنعين احنا لم نجرب
2: نعم.
6: يقولوا نضرب تقريبا 35%
2: نعم
6: يعني 35% مع 15% في مجرد تغيير الوسيط التبريد يعني نربحوا 50% شيء مهول
2: نعم ممتاز
6: يعني تربح في, في في في معناها في الطاقه تقريبا 50% لمجرد تغيير وسيط التبريد مع التقنيه الجديده اللي هي ولات تقريبا عامه لان كل المكيفات تخرج تقريبا انفرتر معاش تخرج من يسموها بالقديم ان اوف تشتغل او ايقاف تشغيل تخدم الانفرتر يعني ديما تشتغل لكن تشتغل بطاقه ضعيفه
2: يعني نعم
6: عندك
2: ديما
6: تبريد ولا تسخين لكن باستهلاك طاقه
2: نعم ضعيفه جدا نعم.
6: في الاطار هذايا في الاطار الاخر هم ديما وكاله
2: التحكم في الطاقه نعم.
6: هي العمل على كيفيه استعمال طرق للاقتصاد في الطاقه اكثر وهذا يجي في من دوره
2: نفس الاطار
6: تقريبا بالضبط يعني او ربحنا مناخا بتغيير وسائل التبريد المضره للمناخ وربحنا في استهلاك للطاقه
2: الطاقه ممتاز جدا.
6: وكاله حمايه المحيط هو حمايه المحيط وحمايه المحيط من الغازات هذه المتسببه في الاحتباس الحراري وفي الوكاله الاخرى هي لتخفيض قدر الامكان في استهلاك الطاقه هذا بصفه عامه. تو نرجع نحثنا كل الفنيين
2: هذه كلمه الاخ
6: كلمه الاخر تو نحث كل الفنيين على التكوين وحسن التكوين راه ما نقولش نعرف راه ثم بعض التفاصيل والشيطان يسكن في التفاصيل بعض التفاصيل راه تغيب عليك راه من الاحسن انك تكون وتشارك خاطر اليوم وحده الاوزون تحت قيادة سيوس الهمامي قاعد يعمل في دورات للتكوين وانا نقول لكم ولا اخبار من عندي انه لو انه مجموعه تجمع 20 فني ويحبوا يعملوا تكوين راهي الوكاله انا نستسمح سيوس الهمامي
2: هذا النداء شفتك جمعيه نعم
6: انه راهو كل جمعوا بين 15 و20 تنجم تجيكم الوكاله تنجم تجيكم واحد الاوزون المكان نتاعكم انتوما
2: نعم
6: وتعمل لكم تكوين في
2: على عين المكان,
6: على عين المكان
2: في
6: كيفيه استعمال اليا وتكوين نظري
2: ونعاود نقولوا نحن جايين راهو لاستعمال وسائل التبريد الجديده راهو القديم راهو باش يتنحى ضروري ان نكونوا باش نفهموا لانه هاك حكيت انت تقريب برشا تدقيق وبرشا معناها
6: طبعا انا باش نحث الفنين انا باش يعني الصفحه الفيسبوك نتاعي اني
2: نشوف
6: فيها يوميا
2: نشوف
6: فيها يوميا
2: مكتوبه بالعربي الخبير زهير
6: الدرسي واي استفسار واي معلومه تحبوها تنقصكم انا ما موجود على ذمتكم الرد على أي واحد يكلمني الرد عليه.
2: يعطيك الصحة،
6: ما عندي حتى
2: شك. بارك الله فيك من حسن أخلاقك، مشكورين جدا. باش نبدأ بالمستمعين اليوم، سامية الحسناوي اللي تفاعلت معنا، مريم عبد الله، كذلك فرح بوعلي، وعديد اللي مروا أمامي. يعطيكم الصحة لحسن المتابعة والاهتمام، إن شاء الله استفدتوا اليوم من حصة اليوم. مشكور جدا سيد يوسف الهمامي، زهير الحليل، مشكور أي، نحب نشكره يوسف الهمامي اللي حللنا البيبان. أنا في الإطار هذا حبيت نذكر، لكن حبيت نشكر حضورك اليوم وتأثيرك الحلقة. لكن ما ننساش الدور والمجهود اللي قام بها السيد يوسف الهمامي، خاصة فترة القادمة في تحيين الإطار القانوني، في دعم، خاصة دعم الكبير ياسر المراكز التكوين، سواء لوجستيا وإلا بكل ما يهم إذا المراجع والمرجعيات. كذلك نشكرك أنت اللي معناها متفاني من خلال الجمعية ومن خلال اختصاصك كخبير، وأنت خبير لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. يعطيك الصحة إذن على حضورك اليوم، زاد لكل المشاهدين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطبرسي والسيدة عايدة سليتي، كما نشكر المخرجين إذن في الإخراج الإذاعي سيدة لطيف الفرجيشي، والإخراج الرقمي أحمد الطبابي، على تأمين حصة اليوم، حتى نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في محور جديد. إن شاء الله كنا عند حسن الظن، وصلنا لكم المعلومة، فهمنا شو معناها التعديل، فهمنا شو معناها التعديل كيغالي لبروتوكول موليار، فهمنا كذلك وسائل التبريد الجديدة الطبيعية والاستغناء تدريجيا على وسائل التبريد الغير طبيعية القديمة، هكاك باش هذه الثقافة ترسى وتنتشر في عند لدى التونسي المستهلك. كما قلت انت سي زهير، هو باش يكون المنتفع المتضرر الاول. الى هنا اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.
4: من القلب، من القلب الى القلب.
9: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
10: أمي شبي بنت
9: عندي ما نقول
10: لي يحكي هالناس ما فيك.
9: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
11: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أوتي لها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه. رواه البخاري ومسلم.

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الجماعة.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
3: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم.

إذا داهمك الخوف وتوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالا إلى الصلاة تثب لك روحك وتطمئن نفسك. إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل المسلمين.
2: اللهم لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد والشكر إذا رضيت، ولك الحمد والشكر على الرضا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا.

0: إشهار.
1: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم لي نحكيت.
3: أمي شبي بنتي؟
2: عندي ما نقولك.
3: هي احكي هالناس ما فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
6: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، يجدد معاكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، معاكم في هالرحلة الإيمانية الطيبة، نلامس قلوبكم إن شاء الله بالخير بالبركات بالأسرار بالأنوار، بكل ما إن شاء الله يلامس قلوبنا من أجل قلوب تكون أقرب إلى المولى سبحانه وتعالى، عامرة بذكره وبالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي هاللقاء الطيب نكون معكم أنا مريم فجيري، ورفقنا في الكلمة الطيبة في الشرح في الفهم فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، ربي يبارك لك إن شاء الله، زادكم الله فهما وعلما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا، ربي يبارك في عبارنا جميعا بجاه النبي الكريم إن شاء الله. نقول من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم المأثورة وإحنا في طريق القلوب: اللهم طهر قلوبنا من كل خلق لا يرضيك، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكبر، اللهم طهر قلوبنا من كل سوء ومن كل داء، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آمين
7: يا رب،
8: يا رب العالمين.
7: وانت في هالدعاء الجميل عطيتنا فكرة على موضوعنا لليوم، مش نحكيه على أمراض القلوب كما سماها الإمام الغزالي رحمه الله، واليوم مش نحكيه على الحسد، على الغيرة، على الغل، على البغض، اللي ربي إن شاء الله يعافي قلوبنا وقلوب السامعين وكل المسلمين يا رب من هالأفات هذه، لأنه يقول سادتنا العلماء الحسد والغل وغيرها من أمراض القلوب الخفية، قد لا يظهر على الجوارح لكنه يفسد على صاحبه راحة قلبه، فيتألم لرؤية النعمة عند غيره ويتمنى زوالها، اللهم احفظنا. وقد نبه أهل العلم والعرفان إلى خطورة هذا الداء، لأن الحاسد لا يعترض على نعمة أخيه فحسب، بل يظل قلبه معلقا بما في أيدي الناس غافلا عما أنعم الله به عليه. ولذلك كانت تزكية القلب من أعظم أبواب النجاة من الحسد والغيرة والبغض والغل، ويستبدل ذلك بالرضا عن ما أعطاه المولى سبحانه وتعالى ومحبة الخير للناس والانشغال بإصلاح النفس.
8: نعم، يعني هذا من أمراض القلوب. أمراض القلوب صنفها الغزالي رحمه الله والخدمة العظيمة اللي خدمها. إذن هذه الأمراض من أمراض القلوب، تقريبا صنفها لأكثر من 300 مرض في القلب. الغزالي خدم خدمة كبيرة ياسر في يعني كتبه اللي خلها لنا، معناها الحمد لله استغلوها كثير العلماء إلى الآن باقية. منها المرض هذايا الدفين اللي هو الحقد، الحقد والغل والضغينة، هو شعور باطني بالعداوة بالكراهية يجي في القلب، فيعني يخفي الإنسان الشر والحقد أو الانتقام من الناس. وربي سبحانه وتعالى كثير الآيات القرآنية اللي ذكر فيها الغل والأضغان والحقد. قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هكا قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من رحمة ربي أنه سبحانه وتعالى إذا كان رحمنا ورأف بنا أنه لا يجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والله وكذا وانت صديقي وانت نحبك كذا، وهو ألد الخصام وقلبه فيها المرض هذا والعياذ بالله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. معناها لابد الإنسان يظهر عليه، ولو أخفى هالحقد وأخفى هالحسد وأخفى هالضغينة لابد تظهر في كلامه أو تظهر في عينيه أو تظهر في سلوكه. شوف
7: يعني في زلات اللسان،
8: في زلات اللسان أو زلات الأعمال كذلك. نعم. لابد تخرج عليه فيفتضح أمره. ماذا به الإنسان؟ هو الأمر بين المولى عز وجل يشوف في القلوب ويطلع على القلوب. يعني هي بتبعتها فضيحة أنه الإنسان يكره الإنسان، يكره أخوه المؤمن، يكره الإنسان،
7: يبغض على نعم. نعم نتمنى زوال هل هم
8: شوف معنا إخوة سيدنا يوسف لما جاءهم هالغيظ هذا والحقد، قالوا إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وداروا على أبوهم جبلة. أحب يقول الإنسان يدور على أبوه على أخوه على أمه على أخوته إذا كان جاه الحقد هذا في قلبه. لكن الحمد لله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن يلزم الإنسان يطلب من الله أن يهديه وينحي عليها الحقد هذه ويجتهد فيها.
7: يعني نزعنا. الدعاء نعم. لازم لهنا وقت الإنسان يحس أنه اللهم احفظنا نوع من الحسد أو الغل أو غيره تسربت لقلبه، فيبدأ بالدعاء لله سبحانه وتعالى باش يخلصوا من هالآفات هذه.
8: نعم. قالوا كيف يذهب الحقد، كيف ينقص عليك الحسد؟ قالوا بالاستغفار والدعاء، منها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا دعاء، يعني دعاء قرآني. ومنه كذلك إفشاء السلام وإظهار المودة والتودد، لأن نصف العقل هو التودد إلى الناس. اللي أعطاه ربي عقل يحب يقول راجح، وعقل يحب يقول رصين، وعقل فيه فكر يحب يقول فيه حكمة، ما يتسرعش وما يزربش وما يغضبش إلى آخره. يعرف أن إفشاء المودة مسألة عظيمة، إفشاء السلام والود والكلمة الطيبة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على الحقد وعلى الحسد، ديما قولوه الحديث جامع منا، يعني دب إليكم داء الأمم من قبلكم.
7: نعم.
8: الحسد والبغضاء. هي بيد الحسد البغضاء الضغينة الغل الحقد
7: كلها تصب في بعضها.
8: نعم.
7: البعض.
8: نعم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، يعني تحلق الدين يا لطيف. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه يعني تحاببتم أفشوا السلام بينكم
7: تحابوا.
8: نعم. ولا تدخلوا الجنة ولا تدخلوا إلا إذا تحاببتم. محبة شيء كبير، وضد المحبة هو هالبغض وهالحقد إلى آخره. سئل صلى الله عليه وسلم، هو المعلم تاعنا.
7: نعم.
8: هو اللي درسنا، هو اللي نرجع الكلام وتوصياته وبيانه على القرآن صلى الله عليه وسلم.
7: عليه أفضل الصلاة.
8: نعم. سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قالوا يا رسول الله من هو أفضل الناس عند الله وعندك أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا له يا رسول الله هذه صدوق اللسان نعرفها، شنو هذا مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلبه طاهر، قلبه نظيف، قلبه معناها ما فيش هالأمراض هذه، لأنه ما فيش يتمنى زوال النعمة لغيره، ما فيش يحزن إذا كان شاف إنسان سعيد، ما فيش يشمت إذا كان شاف شكون سقط.
7: اللهم احفظنا يا رب.
8: ويعني جاته مضرة
7: ابتلاء وجاته
8: يعني غليان، هالغليان هذا الحقد، غليان مرارة القلب في طلب انتقام. هو قال الغزالي من كبائر الباطن،
7: من كبائر
8: الكبيرة ومن مهلكات القلوب. وإذا كان الإنسان قلبه تهلك والعياذ بالله، إيش ما زال عنده؟ ما عنده، ما عاش عنده لا فكرة صحيحة ولا نظرة قيمة ولا فيه ربح لنفسه ولا لغيره.
7: لذلك علاش قال الغزالي رحمه الله في قوله أنه علاج الحسد يكون بمعرفة القبح متاعه ومجاهدة النفس وحملها على محبة الخير للمسلمين. أنه الإنسان كما قلت أنت يجاهد نفسه بالدعاء وغيرها، بشعرف قبح الحاجة هذيك وأنه يبدلها، ما يحاول أنه يجتهد ويجاهد نفسه.
8: نعم، إذا كان ما جاهدش نفسه احنا مكلفون. احنا ناس مكلف، كلفنا الله بها الشريعة هذه، كلفنا بين حلال وحرام، وكلفنا بين مكروه وبين يعني مستحب، وخلانا المباح هو الواسع. ولكن لابد الإنسان يجتهد، ما يخليش روحه. شوف معناه الفلاسفة حتى مقبل يعني تكلموا على الموضوع هذا. سقراط قال الحقد هو الصدأ الذي يغشى النفس، صديد يغشى يغلف القلب، الران اللي يغلف القلب. الإنسان ما عادش ينجم يشوف لا الإحسان ولا المحبة ولا يشوف الخير لا لنفسه ولا لغيره. قال وأسوأ أنواع الحقد ما استتر تحت ثوب الصداقة،
7: تحت ثوب المحبة والخير.
8: نعم. ثوب الصداقة وتحتها حسد. ولذا الحقود هذا مسكين يعيش في عذاب دائم، كمن يحمل جمر في يديه يحرقه هو قبل أن يحرق يقول غيره، ويمنع القلب من تذوق طعم السلام الداخلي وما أدرك.
7: يعني دائما القلب في انشغال بالنعم متاع الناس بما عند الغير.
8: نعم، يبقى ديما مشغول بما عند الغير. كثير من الناس اللي تكلموا في هالموضوع هذا، شوف قالوا طهر فؤادك من حقد ومن دغل، فشر داء يضر القلب داؤهما. وقالوا لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. صعيبة هالضغينة هذه. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، يؤذى برجم فيعطي خير أثماري. اللي نجم يجتهد بقلبه أنه يقابل العداوة والضغينة والحسد بالإحسان، هو ما اما يرجع الحقود والا يهلكوا. يقول عجبت من الحسد ما اعد له، بدا بصاحبه فقتله. اختر عليه الانسان.
7: صحيح.
8: ماشي احنا نقولوا يحب يقول لا راهو حاجه خايبه، لا اختر عليك انت
7: حقيقي، معناته
8: خطر
7: مش حاجه كلام فقط.
8: نعم، الانسان الحاسد او الحسود او الحقود هو اول اختر عليه هو. ولكن الاحسان، شوف كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، يؤذى برجم. النخيل تضرب النخلة بالحجر أو تؤذيها إلى آخره، يطيح لك الدقلة، يطيح لك التمر، يطيح لك الدقلة. واصبر إذا ضقت ذرعا والزمان وسطا، لا يحصل اليسر إلا بعد إعصاري. لابد الإنسان يصبر. ولذا يعني فيه الاجتهاد هذا من الدعاء ومن الاستغفار ومن فهم زاده. ما في ما يغطيش الإنسان الشمس عين الشمس بالغربال كما يقولوا. ما يكذبش الإنسان على روحه ولا يسوف على روحه، لا عندي حاجة في قلبي ما هيش كذا، نجلس مع نفسي نفتح قلبي ونقول وش بيك، اش ثم، هل هذا نكون صادق. طيب نقول أنا طيب باش نكون صادق مع نفسي، نجتهد في الصدق مع نفسي، ما نكذبش على نفسي. اش عندك يا سي القلب؟ ما لك؟ مالي في صلاتي ليس لي خشوع كما ينبغي.
7: نعم.
8: مالي في محبة الخلق ما عجبني حتى حد وكذا، مالي ربما حتى مع أولادي معاش مانيش نصبر، مانيش نصبر للشباب نتاعهم، مانيش نصبر للطيش نتاعهم أو نشاطهم،
7: فورة الشباب نعم.
8: الفكرهم لربما ساعات يعطوني فكرة خير من فكرتي أنا بعشرة مرات.
7: صحيح.
8: مالي علاش أنا قلق، علاش نقوم قلق، علاش عجبني شيء ومع ذلك صحتي لباس، ومع ذلك أنا في عمل، ومع ذلك ما هوش مانيش في فقر أو في فقر مطقع على قدر الله، ومع ذلك لماذا أنا تحيط بي الخيرات لا أراها وفي قلبي أرى إلا غل أو حقد أو كره أو قلق يعني دائم. هذا لابد الإنسان يصدق مع نفسه ويبدا يداوي نفسه بنفسه.
7: هاو الحسن البصري رحمه الله في الباب هذا يجاوبنا يقول قولة شهيرة، يقول: يا ابن آدم، إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك. يعني لهنا يقول إنه ينشغل الإنسان بإصلاح عيوب نفسه، بل يعني في مكان أنه يراقب الآخرين. يعني أول شيء أنه الإنسان يصلح عيوب النفس متاعه، يعني من فينا ليس فيه عيب.
8: نعم، ابدأ بنفسك في كل شيء. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا من ضل معناه حقيقة، وربما الأغلبية احنا نظن انه ضل وهو لا ضل لحد شيء.
7: نعم.
8: فهذيك فكره وهذيك فهمه، هذاك تدرج في الفهم وفي المعرفة وفي إصلاح القلوب، ونحن نظن انه ضل.
7: كيفاش في شرح سيدي النبي عليه الصلاة والسلام الآية عليكم أنفسكم، يعني سبحان الله تنبه الإنسان رو ما تخترش بأنه أنت ربما الأفضل أو أنت الأحسن، أو سبحان الله نجم يكون غيرك أفضل وأحسن منك ومقام ومنزلته عند المولى سبحانه وتعالى.
8: نعم،
7: أفضل وأحسن.
8: نعم، دائما أهل المعرفة وأهل القلوب الصافية يقولوا احنا لما ننظر إلى الخلق لا نجد من هو أسوأ منا، نشوف رواحنا احنا أقل الناس. فيكون عملنا دائما على الإحسان وعلى إصلاح النفس. ولذا يكون كن معناه باش تتقي الحقد نتاع الناس، كن قاسيا على نفسك في إصلاحها، اجتهد فيها، وكن كريما مع الناس، اجتهد. فالكرم والإحسان مع الناس يكون لوجه الله بطبيعة الحال، ها، وكون في مجاهدة النفس، جهاد في سبيل الله، جهاد عظيم، مجاهدة النفس، هذا عمره ما يطيح، ما يضيع لكش. كيفاش الله سبحانه وتعالى إحسان المحسنين لوح وحاشا لله، الله يحب المحسنين، وعمره ربي ما يضيع سبحانه وتعالى، لا يضيع الله أجر المحسنين ولا يضيع اجتهاد المحسنين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغري اللي هو الحرب والقتل والسيوف وكذا والدماء إلى الجهاد الأكبر. قالوا: كيفاش يا رسول الله؟ قالهم: جهاد النفس. جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. ولذا الإمام الغزالي جعل يعني تزكية النفس جعلها فريضة. فريضة عين، ما جعلهاش يعني فقط اللي يحب يعني تزكو نفسه، واللي يحب واللي يصفى قلبه، واللي يحب يسلك إلى الله سلوك العارفين فقط، لا. قال: هي على كل مسلم مكلف فرض عين تزكية نفسه. علاش؟ قال لهم: لأنه ليس فينا من هو كامل، أو ليس فينا من هو ليس فيه يعني من أمراض هذه النفوس.
7: نعم.
8: فلما كانت أمراض النفوس كالحسد والحقد والكبر والعجب وحب السمعة وحب التكبر والتعالي على الناس و و و و و وقوة الشهوة وعدم يعني كذا والظلم، لما كانت هذا في الناس الكل.
7: نعم.
8: بطبيعة الحال على حسب مراتبهم، مش نفس القوة، ولكن هي موجودة. قال: إذن الناس الكل لابد لهم باش يجتهدوا في تزكية نفوسهم، وهنا أهل الله أهل القلوب يقولوا خاصة يعني الوضوء والمحافظة على الصلوات في أوقاتها والاجتهاد في ذكر الله سبحانه وتعالى وعدم الغفلة. حب يقول تقرأ الآية ولا تقرأ الحديث ولا تتعامل مع الناس، اعتبر وأنك يعني في مرحلة وأنك تصلح نفسك، ماكش في غفلة دائمة حتى يضمك الموت في وقت يعني لك فيه موعد، الموعد هذا ما تعرفوش، ما يعرفوش الإنسان، فيأخذه لطف ربي يحفظنا إن شاء الله الموت على حين غفلة، فلا بد أن يكون
7: فايق. استعاذ من الموت عليه الصلاة والسلام، استعاذ من الموت على حين غفلة، استعاذ لينا وللأمة. فما الدواء مهم جدا يقولوا أهل القلوب، يقولوا من أعظم أدوية الحسد أن يعلم الحاسد أن نعم المولى سبحانه وتعالى على عباده ليست استحقاق منهم، بل هي فضل ومنة وإحسان من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا من أبرز الحاجات اللي الإنسان يمكن بها قلبه، أنه إذا يشوف الناس في خير أو يشوف الناس ربما في نعم أو يشوف ناس وهو يتمنى زوال هكذا النعم وغيرها، فيعرف أنه هذا منة من الله سبحانه وتعالى، ما جابوهاش بجهدهم ولا اللي هو، لكن هذه فضل ومنة، والمولى سبحانه يصطفي من يشاء.
8: نعم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ربي هو سبحانه وتعالى، والله هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. كيفاش الإنسان يتدخل كأنه يتدخل في الشأن الإلهي وهو غير شاعر موش فايق؟ أنت تنظر إلى من أعطاه الله الخير وتنوي وتتمنى زواله، وتقول كأنك تقول يا ربي هذا أنت أخطأت، والعياذ بالله أنت أخطأت، ما حققش هذا تعطيه أو هذه تعطيه أو هذا تنشحه أو هذا تزيده، راه ما يستحقش. ومنين ليك أنت يستحق ولا ما يستحقش؟ الله يعطي سبحانه وتعالى، وعاقبة الأمور هي اللي بها الفائدة. آخر العمر نتاع الإنسان ما طرش عليه، تشوفه الآن ما يستحقش وليس لك دخل في هذا، ولكن نقوله في سورة ما وانت ما تعرفش هو في قلبه.
7: نعم صحيح.
8: ورب إنسان تشوفه اللي هو في معصية أو في كذا أو كذا، وهو أفضل من الكل آلاف المرات، بينه وبين المولى قلبه طاهر نقي، كما ذكرنا الحديث برشا مرات انت يعني سيدنا عبد الله ابن عمر بن العاص، معك الراجل اللي مشى معه لثلاثة أيام يخرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الآن عليكم رجل من أهل الجنة، ثلاثة أيام هو بيدو يخرج، كان يتوضى ويخرج الماء يقطر من لحيته من يديه، قال يزمني نشوفه هذا شي يعمل، هذا شنو هو هذا الرجل اللي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يشهد له أنه من أهل الجنة. مشى معاه ثلاثة أيام، قال وراني تلاحيت شوية مع مع مع الوالد وحلفت ثلاثة أيام ما نمشيش للدار، روحش للدار. قالوا نقبلك مرحبا. مشى معاه، قال انت نستنى فيه باش نشوفه شنو يعمل،
7: حب يكتشف شنو هالعبادات ربما العظيمه او الحاجات القربات اللي يعمل.
8: نعم
7: فيها.
8: نعم بارك الله فيك. نعم. قال هذا لابد فيه قربات وعبادات عظيمه اللي يشد فيه النبي بالجنه صلى الله عليه وسلم. فما راه يفعل شيئا الا انه يصلي العشاء ويصلي الشفع الوتر وينام، ويصبح الصبح يعني الناس يقوم بكري شوية ويتوضى وكذا. قال غير أنه إذا تعار من الليل، إذا كان تحرك من الليل ذكر الله، استغفر الله، اللهم صل يعني كذا يا الله كذا،
7: لسانه رتب بذكر الله.
8: نعم، غير أنه إذا تعار إذا تحرك من الليل ذكر الله. فسأله بعد ثلاثة أيام، قال اسمح لي راني ما عندي شيء غير شفت الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد لك بهذه الجنة، فحبيت نشوف وأقتدي بك. شوف الإنسان ما عندوش الفانتازية كما نقول احنا في القلب، ولا قالوا نحب شفت فيك الخير نحب نقتدي بك نتبعك.
7: نعم سهلة يعني، نعمل كيف ما صعبهاش على روحه ولا الكلام سهل يعني.
8: سهل، قالوا حبيت نقتدي بك نشوفك ولكني ما شفت. قالوا ما هو إلا ما رأيت. قالوا ما عندي شيء ولدي، كما كانش اللي شفته غير أني لا أبيت وفي قلبي حسد ولا حقد على أي إنسان، هذا على أي مؤمن.
7: هذا بيت القصيد هذا يعني بيت من سيدنا عليه الصلاة والسلام، معلش قالهم راهو من أهل الجنة.
8: نعم هذا قالوا بي قالوا هذه الذي بلغت بها وهذه التي يعني لا نستطيع، هذه صعبة علينا. فهمت؟
7: طيب
8: إذن هذه معناها يبيت وليس في قلبه، حب يقول يستغفر ويتوب ويندم ويسامح الناس الكل، حتى كان الإنسان هز وربي سبحانه وتعالى فك الليلة يبدأ مرتاح، قلبه طاهر طيب نقي.
7: شيخنا اللي يسمع فينا توا ويقول لك كيف يعني نصل إلى درجة بتاع الصحابي هذا اللي حدث فيه، قال فيه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة في القلب، أنه يرقد المؤمن اليوم والمسلم في حياتنا اليوم وهو ما في قلبه ضغيط على حد، برغم نجم يكون فمشكون أذى، فمشكون قلبه كلمة ما تعجبش، أو ربما قلبه فيه هكا شوية على هذا وهذا، كيفاش نجم يرقد وقلبه صافي؟ شنو هو الحاجات العملية نجم يعملها باش تسهل علينا ويبات قلبه صافي مرتاح؟
8: والله ذكر الله يذكر الله يذكر الله الإنسان يذكر الخوف من النار، الخوف من يوم القيامة، الخوف من القبر، يتذكر وأن الدنيا هذه كلها يعني ما تساويش الكلها، ما تساويش لحظة، وأنك في قلبك يعني حقد أو غل على إنسان.
7: أو هي ما لا تساوي عند المولى جناح بعوضة.
8: نعم، لأن القلب كما قولوا يعني هو وين يطلع الله على صفاء عبده،
7: محل نظر المولى،
8: محل نظر الله. إذا كان الإنسان غافل بغفلته فيرى الأعمال كلها يشوفها من الإنسان ما يشوفهاش من الله. وفي الحقيقة الله هو المحرك وهو المسكن سبحانه وتعالى. والله هو اللي يبتلي عبده بالناس. بالناس معناها يا أخي الامتحان كيفاش نعملوه؟ صور أنت لو كان ما عندك حتى حد لا يؤذيك لا يقلقك لا الدنيا كلها، يعني في الامتحان هذا،
7: نعم،
8: فين هذا الابتلاء؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف،
7: نعم،
8: والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وغيرها.
7: يعني الاختبار وين باش يكون؟
8: اختبار يكون إلا مع بعضنا البعض، نتحاكم مع بعضنا البعض. لو كان الإنسان جاء في محيط وشادت في لوحة كما يقولوا وحده ما ثم حتى حد، لبعث الله له من يعني يقلق وشكون اللي حاكوا إلى آخره حتى يبتلى. الله هو يبتلي الناس بالناس. فهذا الابتلاء هو يظهر الصفاء ويظهر المعدن نتاعك. هل أنت غافل عن الله فترى كل الأمور تشوفها من الناس؟ غفلة كبيرة هذه، نجم هذه وحدها برك ربي يعاقب عليها لو كان يحب سبحانه وتعالى فقط. أو تشوف أن الله يربيك ويفيقك ويخرجك من غفلتك، فتسمع يعني الحركات والسكنات اللي دايرة بيك كلها تسمعها من الله، تأخذ درسك. أخي تمشي أنت للجامعة تصلي تسمع القرآن كأنه يكلمك وحدك سبحانه وتعالى.
7: صحيح، أحيانا تستشعر الآيات تخاطب قلبك أو تخاطب، نعم، الوضعية ولا الحالة اللي أنت، نعم، فيها في اللحظة هذه.
8: ما فرطنا في الكتاب من شيء، تسمع القرآن يحدثك، تسمع الحديث يحدثك. فالغفلة هذه وأنه أننا نرى يعني الابتلاء من الناس هذه غفلة كبيرة. قل كل من عند الله، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الآية الأخرى يقول قل كل من عند الله، ابتلاء. فالإنسان لابد يرجع إلى، يجي في الوسط، يرجع إلى الحقيقة. أولا الدنيا هذه والأمل فيها والإكثار من كذا كذا راهي غير دائمة، هذه زائلة. أيوة، إيش قعد لنا؟ قعد لنا يعني ربي سبحانه وتعالى بشر المؤمنين وبشر المحسنين وبشر الصابرين وبشر الناس اللي هما العافين والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذوما الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ربي يمدحهم في القرآن. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن شاء الله ربي يجعلنا إن شاء الله من المحسنين، وإن شاء الله ربي يجعلنا دائما نكرر هذه. ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مش حتى اللي عايشين معهم اليوم، معناها فرض علينا وأننا ندعو لجميع المسلمين. هذه قالوا، اسمح لي ربما، معنى هذه قال أهل القلوب، قالوا أكبر حاجة اللي تطهر لك قلبك ومتخلي لك حتى حقد على المؤمنين أنك دائما تدعو المؤمنين، وتلقاهم ديما عندهم ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأذكار يهديها لكل المسلمين دائما، حتى لين يولي قلبه صافي نقي تقي كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس فيه حقد ولا حسد. إن شاء الله ربي يجعلنا منهم إن شاء الله بجانب الكريم.
7: فما كالدعاء الجميل، اللهم بارك له فيما أعطيته وارزقني من فضلك، وتطفئ نار الحسد أو الإنسان إذا كان انشغل بما في أيدي الناس. هذا الدعاء هذا نجم يبرد على القلوب إن شاء الله. يا رب إن شاء الله دائما قلوبنا عامرة بذكر الله، إن شاء الله دائما قلوبنا عامرة بالمحبة، وإن شاء الله دائما عامرة بخشية المولى سبحانه وتعالى. نشكرك برشا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، أدكم الله فهما وعلما، وربي يبارك لك إن شاء الله. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: إن الفلاح تزكية للنفوس، ابتغاء رضوان الله وسبيل الإيمان، نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة. نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
0: اللهم الطف بالتونسيات والتونسيين، وخول لهم الحياة الرغيدة والعيش الهنيء، واجعلهم منارة يسعد بها العباد وتزهر بها البلاد.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة. يا ربي وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم. هذا عن الإدغام من السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مال. ما لبش يكلمنا على الإشمام وشوفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقونة بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا. لو أطاعونا علاش؟ احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا؟ سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماهوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راهي مد بدل وصلا ووقفا، عندك ثلاثة أوجه. فدرأوا فدرأوا فدرأوا تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب يحسبن، وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام. والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري، شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سمال كل نافع وابن كثير وابو عمر البصري، زيد معاه وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري وذلك من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب. ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.

صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يجد

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين شو يعمل؟ ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم، آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه. انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيجي من تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما أخوي ربي يبعدنا عليهم أخوي، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدو الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هم مشاو الأمر ربي، أنت تزيد تعفص فيه هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل يزبك خويا، يا ربي ترحمهم يا ربي يا ربي. وتو عندك انت مشاو ضياف يا ربي ما تخيبهمش يا ربي، انت الغفار هما المذنبين هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات. مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسال في عمره امل تزيد تعفص فيه هو تخل في حيطه انت تزيد تحطمه في الغيط، ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي مع انت ما تهزش حاجتك بمقص العافيه وكيفاش وصلت لها الدرجه، تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد يلقى روحه مبحبح مع تغفر الذنوب بغيره. ولذلك المؤمن رحمة وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين، خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه، ولا الحرف الأخراني خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد فما استيسر. هذا يراه علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة.

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما خلوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول أ، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو، قولوا إب
2: إب،
1: ها باش نطول فيها، شو ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة 40 رخاوة. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قط بكت مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل بشي هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب، ممكن. أما الجيم الفصيحة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا، قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة. والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيد علي.
3: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام،

0: لين
1: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افطتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افطتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
2: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
1: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في سومات التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية. وقال

0: وكلوى سهالا
1: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد التجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان يقول لك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا يراه الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع أنت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي وفي القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسالش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرف سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية
3: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ عيسى الحجلاوي، برواية قالون عن نافع المدني.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت، بصوت القارئ عيسى الحجلاوي، برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
1: الإيمان ليس ما يسكن القلب فحسب، بل ما يظهر أثره في الخلق والسلوك. فحين نصدق ونرحم ونعفو ونحسن تتجلى فينا قيم الإسلام. تجليات، حيث تتحول القيم الإسلامية إلى أخلاق تعاش. تجليات. إعداد وتقديم الأستاذ محمد بن حمودة.
2: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عم نواله، وآل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تجليات.

أن تطوى السماوات

0: نعماك عمت كل حي، نعماك عمت كل حي في سائر الأكوان.
1: هناك أصوات نسمعها ثم تمضي، وهناك أصوات لا نسمعها فقط بل نعيش بها ونشعر أنها تفتح في داخلنا بابا كان مغلقا. صوت قديم يأتي من زمن آخر، لكنه حين يصل إلينا يبدو كأنه يعرف شيئا عن قلوبنا. من بين هذه الأصوات يظل صوت الشيخ سيد النقشبندي حالة تستحق التأمل.

0: لم يكن النقشبندي مجرد منشد ديني، ولم تكن قيمته في قوة صوته وحدها، بل في ذلك التداخل العجيب بين الكلمة والنفس والمقام والمعنى. صوت يذكرنا بسؤال: متى يصبح الإنشاد إبرازا للمعنى لا مجرد جمال للصوت؟ في تجليات اليوم لا نريد أن نروي سيرة النقشبندي فقط، بل نريد أن نصغي إليه، ثم نسأل: ماذا يحدث للإنسان حين يسمع صوتا يوقظ فيه شيئا نائما؟
1: سبح

يملأ الكون.

كنز العطايا أحكم الحاكمين كنز العطايا.

مستمعينا الأعزاء، ولد الشيخ سيد النقشبندي في بدايات القرن العشرين وعاش معظم حياته في مصر، واشتهر بصوته في الابتهالات والتواشيح الدينية حتى أصبح واحدا من أبرز الأصوات في هذا اللون من الإنشاد. لكن الشهرة وحدها لا تفسر بقاء صوته، فقد جاءت أجيال بعده لم تعرف زمنه ولم تعش تفاصيل حياته، ومع ذلك ما زالت تسمعه وتصغي إليه وتحبه. وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية، ما الذي يجعل صوتا يتجاوز زمن صاحبه؟ ربما لأن الإنسان لا يبحث في الصوت عن النغمة وحدها، بل يبحث عن نفسه. كان النقشبندي ينشد كلمات في التوبة والمحبة والرجاء والافتقار إلى الله والدعاء، لكن المستمع كان يجد نفسه داخلها. وهذه هي قوة الفن الروحي، أن يأخذ معنى عام ويجعله تجربة شخصية.

مستمعينا الأعزاء، الصوت الجميل قد يلفت الأذن، أما الصوت الصادق قد يصل إلى القلب، والفرق بينهما ليس في الحنجرة وحدها، إنه في العلاقة بين الصوت والمعنى. حين ينشد النقشبندي تشعر أحيانا أن الكلمات لا تقال فقط بل تعاش، وهنا يمكن أن نستحضر معنى عميقا عند أهل الله، أن الإنسان قد يعرف الكلمات بعقله، لكن المعرفة الحقيقية تبدأ حين تتحول الكلمة إلى حال. يمكن أن تقول يا الله فتكون مجرد لفظ، ويمكن أن تقولها فتكون وراءها حاجة وخوف ورجاء وافتقار وتضرع. اللفظ واحد، لكن الإنسان الذي يقوله ليس واحدا. ولهذا لم تكن قوة النقشبندي في ارتفاع الصوت، بل في قدرته على جعل المستمع يشعر أن وراء الصوت قلبا يبحث عن الله. في الإنشاد الديني هناك شيء لا تشرحه الموسيقى وحدها، إنه المقام، لكن ليس المقام الموسيقى فقط، هناك مقام آخر، مقام القلب، مقام النفس. فالخوف له صوته، والرجاء له صوته، والتوبة لها نبرتها، والشوق له ارتعاشه، والحنين له وجده. والدعاء حين يخرج من قلب منكسر لا يشبه الدعاء حين يخرج من لسان معتاد. ولهذا كان الإنشاد الروحي في أجمل حالاته ليس استعراضا للصوت، بل بحثا عن حاله. النقشبندي كان يمتلك أدوات الفنان، الصوت والمدى والتنقل بين المقامات والقدرة على التحكم في النفس، لكن هذه الأدوات كانت تخدم شيئا أكبر، كانت تخدم المعنى. وهنا درس مهم في حياتنا المعاصرة، ليست المشكلة دائما في أن الإنسان لا يملك الوسائل، أحيانا نملك الوسائل كلها، لكننا نفقد المعنى الذي من أجله نستخدمها.

0: مستمعين الأعزاء، لسائل أن يسأل: ماذا بقي من النقشبندي؟ قد يرحل المنشد ويبقى صوته، لكن الأهم أن يبقى المعنى. النقشبندي لا يعلمنا فقط كيف ننشد، إنه يفتح أمامنا سؤالا: كيف نجعل ما نقوله يشبه ما نعيشه؟ فالكلمة الدينية ليست زينة للإنسان، والإنشاد ليس مجرد جمال، والدعاء ليس مجرد حديث. كل ذلك يمكن أن يصبح طريقا إلى تهذيب النفس والقلب إذا خرج من الصدق وعاد إليه. وربما لهذا لا يزال صوت النقشبندي حاضرا في قلوبنا وعقولنا ويشنف آذاننا، لأن الإنسان مهما تغير زمنه يبقى محتاجا إلى من يذكره بأن في داخله مكانا لا تصل إليه الضوضاء، مكانا لا يسكنه إلا المعنى.
1: رمضان أهلا مرحبا، رمضان الذكر فيك يطيب،

0: أزل لك في نفوس الصالحين مكان.
1: مستمعينا الأعزاء، إن الصوت حين يكون صادقا لا يبقى في الأذن، إنه يعبر منها إلى القلب، وهكذا كان النقشبندي ينشد فيعبر صوته إلى قلوبنا ونسمعه بذاكرتنا وبحاجتنا وبأسئلتنا التي لا نجد لها أحيانا كلمات، ويقول لنا صوته دون أن يقول. ليس كل من يرفع صوته يصل، وليس كل من يسمع ينصت إليه، فبين الصوت والسماع مسافة اسمها القلب. مع أجمل تحيات محمد بن حمودة، هذه تجليات، نلتقي في تجل جديد إن شاء الله تعالى، حيث لا نبحث عن الصوت الذي يملأ المكان، بل عن المعنى الذي يملأ القلب.
2: الإيمان ليس ما يسكن القلب فحسب، بل ما يظهر أثره في الخلق والسلوك. فحين نصدق ونرحم ونعفو ونحسن تتجلى فينا قيم الإسلام. تجليات، حيث تتحول القيم الإسلامية إلى أخلاق تعاش. تجليات. إعداد وتقديم الأستاذ محمد بن حمودة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: نداء من القلب، نداء من القلب، نداء يفتح أبواب الروح على معاني القرآن وقيم الحياة. نداء من القلب، نداء من القلب، رسالة منا إليكم تصلكم عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نداء من القلب، نداء من القلب، من إعداد وتقديم سندس هلالي.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على بركة الله. ننطلق وإياكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في عدد جديد من نداء من القلب، منوعة مباشرة تجمعنا بكم على امتداد 120 دقيقة من البث المباشر برفقة طيبة يؤمنها تقنيا مهندس الصوت طبعا زهير المسعودي. كريم عتيق تنورنا في هذا المساء من خلال الإخراج الرقمي وتأمين البث عبر صفحتنا، صفحة الإذاعة. مرحبا بالجميع، وإن شاء الله نعديو مع بعضنا أمسية طيبة رائقة ومفيدة كالعادة. مستمعين الكرام، ولا يقطعن عادة طيبة حميدة بإذن الله تعالى، مجموعة من الأركان وثلة من الضيوف اللي إن شاء الله باش ينورونا ويفيدونا بعلمهم بتجربتهم في مختلف الفقرات اللي إن شاء الله باش تكون موجودة على ذمتكم وين ما أنتم، وين تكونوا موجودين في البيت بين أحضان العائلة. وإن شاء الله دائما ربي يجمع كل أسرنا على الخير والبركة وكلمة الحق، أو في سياراتكم. نعرف أنه أمسية الأحد، فمشكون يختار الترفيه، فمشكون يختار المراجعة لفلذات أكبادهم، وفمشكون ربما يستثمر الوقت هذا لممارسة بعض الهوايات. فهنيئا لكم في هذه الاختيارات، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع لما يحبه الله ويرضاه. احنا اخترنا ان نكون موجودين بيناتكم وين ما انتم موجودين معاكم من خلال موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمواضيع تلامس الواقع وتحاكيه كما هو. طبعا أهل القرآن موجودين معنا وبش يكونوا أولى ضيوف.

الدعاة للدين الإسلامي، شنو نقصد بالمصطلح هذا؟ شنو نجم نعرف عليه؟ وهل أنه كل إنسان مخول أنه يضطلع بهذه المسؤولية وبهذه الأمانة اللي هي ماهيش يسيرة بالكل؟ شموس الوطن، واليوم باش يكون موجود معنا شمس من شموس هذا الوطن العزيز الغالي اللي يشتغل في العمل التطوعي، اللي يقوم بتزيين المدارس اللي موجودة على مستوى منطقة المرسى، وخونا نزار باش نزيد ونتعرف عليه أكثر وأكثر. وبالتوازي مع فقرة شموس الوطن نحاول أنه هذه التجارب الفريدة من نوعها وهؤلاء الشموس نحكيه معهم من وجهة نظر دينية اجتماعية ثقافية علمية. باش يكون موجود معنا في هذا السياق الشيخ والدكتور لسعد بن حمودة، هذا بالإضافة إلى غسان بورقيبة من ولاية مدنين، وبالتحديد من ولاية من مدينة جربل جرجيس الجميلة. اليوم باش نحكيه على غسان بورقيبة كشاب تونسي طموح، شاب يشتغل على العمل التطوعي وعلى العمل الخيري دون انتظار مقابل من أحد. شغله الشاغل أنه يدخل الفرحة والسرور على الجميع بما فيهم الأطفال وكذلك فاقدي السند. تقريبا هذا في المجمل أهم الفقرات اللي باش تكون موجودة معاكم تباعا ومن الآن إلى حدود الساعة 5 بإذن الله تعالى. يتخلل هذا اللقاء أذان العصر اللي إن شاء الله باش يكون في تمام الساعة 3:43 مستمعينا الكرام، 34 دقيقة ما 3:34 موعد أذان العصر. شكرا زهير على تصحيح المعلومة، ما شاء الله يعني وقت اللي ربما تصير بعض الهفوات أو الأخطاء مهندس الصوت مباشرة يهرع لتصحيح هذا الخطأ. بارك الله فيك مرة أخرى زهير، شكرا، وإن شاء الله نعديه مع هذا الفريق أمسية رائقة طيبة بإذن الله تعالى. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل من جديد.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ

0: قرآننا حياتنا، قرآننا حياتنا،
1: قرآننا حياتنا. أولى أركاننا وفقراتنا الخاصة بمنوعة نداء من القلب، فقرة وصلنا المطلثة 15 دقيقة. نمشي مباشرة ولاية جندوبة وين باش نستقبلوا أمي طبعا نورة الحاجي، 64 سنة تقريبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا أمي نورة، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك أختي الكريمة، ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الزيتونة.
1: كيف الحال؟
2: والله الحمد لله بخير، الحمد لله.
1: كيفاش تلقيت خبر أنك باش تكون على المباشر في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الشيخة فاتن اللي نوجه لها التحية؟
2: تحية ليك وتحية لها والمستمعين الكل، وشكرا على الاستضافة.
1: العفو.
2: ولا يفرح برشا، أنا قلت فضلك فضل ربي عظيم، يعني واحد باش حتى يبين للإنسان كيفاش مثلا القرآن، كيفاش يحفظ القرآن، وكيفاش ما يتيسر القرآن لكل إنسان، مثلا مش بمستوى علم ولا مستوى عمر ولا مستوى يعني حتى شيء، ما يعيقك حتى شيء، اللي يهب له ربي ويصطفيه لحفظ القرآن ما يكونش حاجز حتى شيء، لا بالنسبة لا بالعمر ولا تعليم ولا حتى شيء.
1: نعم، موضوع المداخلة المباشرة معاك أمي نورة الحاجي من ولاية جندوبة بالفعل باش يكون حول هذه الرحلة الطيبة مع الكتاب. وقتاش انطلقت؟ شكون شجعك؟ أو كيفاش كانت الظروف العامة للانطلاق في هذه الرحلة؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إن شاء الله نبدو بيت من 2012 حفظ القرآن إن شاء الله، وحد ما شجعني، يعني واحد يسمع تم حلقة متاع قرآن مشيت. وأنا كنت في حياتي قلت نتمنى ديما نحب نحفظ، نقول إن شاء الله ربي يسر لي مرة ونحفظ قرآن، يعني أنا نقرأ نتلي ديما من المصحف أمام مش نحفظ، وديما نتمنى في حياتي لنا نحفظ القرآن. حتى اللي سمعت سمع حلقة قرآنية مشيت، يعني دخلت لقيتهم وقتها يحضوا جزء عام وقريب يكملوه، يعني ما خلطت على البداية.
1: نعم.
2: قريب يكملوه، بعدها بشوية بأسبوعين هكا تبدو يحضوا سورة البقرة، دخلت معهم سورة البقرة وحفظت معهم سورة البقرة. أول مرة جيت صعوبة شوية، خاطر واحد أول مرة حفظ أول مرة كل شيء، أما أكلي مثابرة ولازم نقول مع الأخوات يزمني نحفظ كل شيء، وربي يسر لي وحفظت وكل. وبعد يعني بقينا فيها عام حفظ القرآن البقرة، يعني نعمل فيها كل مرة امتحان في حزب في جزء في هكاك اللي كملناها، وبعد عملنا تقييم في سورة البقرة كاملة. احنا سبع أخوات وقتها، الوقت ذاك عملنا كل تقييمات نجحوا كل ستة وأنا من جسد.
1: هنا فما حكاية لازمنا نعرفوها. وهي كانت سبب من أسباب القوة متاعك أنت باش تكمل في نفس النسق.
2: وهي كانت العزم ليا والتمسك أكثر وأكثر.
1: نعم.
2: يعني وباش نوصل، وبكيت عليها، بكيت كي ما نجحتش، يعني وصحابي نجحوا وحسيت في نفسي برشا برشا، حسيت في قلبي عطيت القرآن من كل مطاق، من نومي، من وقتي، من أولادي، من كل شيء، شفتي أعطيته كل وقت، تعطيه هو القرآن تعطيه يعطيه.
1: نعم.
2: عقدت ما تعطيه القرآن يعطيك، وما أعرفش كيفاش نبكي، خاطر بالحق نعمة من عند ربي أنعمها علي، يعني نعمة عظيمة عظيمة عظيمة، اللي مثلا تسمى أمية، مثلا قارية ستة ابتدائي ونحفظ في 3 سنوات ونص، يعني معجزة من عند الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح. ماهيش سهلة بالكل.
2: ماهيش سهلة، يعني تصوري، يعني أنا الحمد لله أولادي كبار وكل، أما مثلا تجيني بنتي ضيفة والحاجة أكلي نسلم عليها شوية وعندي حاجة تجبدني اللي شنبرتي باش نمشي، عندي حفظ، عندي مراقبة،
1: عندك مسؤولية مع ربي سبحانه وتعالى.
2: ما عادش نحب، ما عادش نحب تليفونات، ما عادش نحب أرتب بصراحة، ما عادش نحب ضيف، ما عادش نحب، يعني عندي وقتي قرآن وقتها، والحمد لله والحمد لله ونعم بالله والشكر لله، أكثر نعم نعمها علي ربي. ونشكر زادة شيختي فاتن، ربي فضلها، كان حافز منها وكان تشجيع منها.
1: نعم.
2: وتسميع يعني وتصليح وكل شيء، والحمد لله يا رب العالمين، وجهد من نفسي، زادة جهد نفسي بالقداو، وفي الحمد لله ونعمة أكبر نعمة. يعني ربي أنعمها.
1: بعد إذنك أمي نورة، باش نتحدث شوية على الظرف اللي انطلقت فيه أنت في الحفظ. كنت تمر بابتلاء وفاة زوجك الله يرحمه، وكان العوض الجميل من خلال إقبالك على الحفظ وخوض هذه التجربة الرائدة الفريدة من نوعها، وهي أجمل تجربة الحقيقة أنه الإنسان يحفظ الكتاب ويخصص وقته ليه ويتفرغ التفرغ التام، يعني ينسى الدنيا وما فيها، وعنده مسؤولية واحدة هي حفظ الكتاب.
2: أي هذك هو، هي وقت مات زوجي 2010 وجتني صدمة كبيرة، يعني ابتلاء وقتها شوية رحمي، وقعدت وقتها في أصلاً دخلت حالة اكتئاب عام كامل، وأنا في حالة اكتئاب حزن وما تقبلتهاش، ما تعرف كان إيمان ضعيف شوي، وكل ما كي جاء الحفظ القرآن أنا قبل كل شيء كمت زوجي قلت إن لله وإني لا رجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها.
1: نعم.
2: يعني خلفني ربي بالقرآن خير من الدنيا وما فيها،
1: ما شاء
2: خير
1: الله.
2: من الزوج وخير من الأولاد، خير هو الأولاد نعمة والدنيا كل شيء،
1: ربي يحفظهم إن شاء الله.
2: القرآن أكبر نعمة، يعني حسيتها أكبر نعمة نعمني بها ربي، هي نعمة القرآن، يعني نور لي في الدنيا والآخرة، إن شاء الله يكون لنا نور في الآخرة يا
1: رب إن شاء الله،
2: إن شاء الله يكون حجة لنا ولا علينا يا رب العالمين، وإن شاء الله نحن نكون قد المسؤولية وقد يعني ما أعطانا ربي، إن شاء الله نكملوا الرسالة وإن شاء الله نبلغوا كما آية، ولو آية نبلغوا على الله سبحانه وتعالى كما تعلمنا إن شاء الله نبلغوا.
1: بسم الله ما شاء الله. اليوم أمي نورة بعد ما كانت يعني تحضر الدروس وتتعلم باش تحفظ، ووصلت والحمد لله أنك بلغت الهدف اللي حبيت عليه وأكثر، أنت اليوم حافظ القرآن بزوز روايات، رواية قالون ورواية حفص، ومازال عندك هدف آخر تسعاله إن شاء الله في قادم الأيام. اليوم أنت تعاون في الأستاذة فاتن والشيخة فاتن المختار، هكا ولا؟
2: هاي هاي هاي إن شاء الله هاي.
1: نعم، على مستوى المدرسة القرآنية.
2: القرآنية في تاج الدر إن شاء الله.
1: نعم.
2: معها في القرآن إن شاء الله.
1: ربي يثبتكم إن شاء الله.
2: آمين يا رب العالمين، إن شاء الله ربي يتقبلوا منا، وإن شاء الله نبلغوه كما تعلمناه يا رب، كما علمتنا شيختنا، إن شاء الله نبلغوه يعني ونكونوا في المستوى. وهذا هي نعمة من عند ربي نعمها علينا واحدة، باللي يتكلم الواحد على القرآن، باللي منوفوش حق ربي علينا.
1: صحيح، خاصة وقت اللي نحفظ القرآن ونحاول نتأثر به، نعمل به في حياتنا اليومية، نتعلم منه القيم، نتعلم منه المبادئ، نتعلم منه دروس في الحياة. وانت قلت كان إيماني ضعيف، ولكن بعد حفظ القرآن تبدلت أمور كثيرة في شخصية أمي نورة الحاجي، هكا ولا؟
2: هاي تبدلت وفي حاجات بالطاعة، يعني ولا الإنسان مثلا يصبر في السراء والضراء،
1: نعم.
2: في الابتلاء، مثلا يفرح الخوه المسلم كما تحبي الخوك المسلم كما تحبي لنفسك مثلا،
1: نعم.
2: يعني يغير فيك برش حاجات القرآن، مثلا مش تمشي البلاصة مثلا فيها هكا لا والحاجة تتجنبي تقولي لا أنا في صدق القرآن ما نزمش نمشي لك المكان هذا، كما بالحق اللي في صدر القرآن يربيك برشا، يربي الإنسان ويبعدك على كثير أخطاء مع ربي، إن شاء الله نكونوا يا ربي غير مذنبين مع الله سبحانه وتعالى.
1: ربي يثبتك إن شاء الله،
2: وتكون
1: على قدر من المسؤولية وعلى قدر من الاستقامة والثبات بإذن الله تعالى. حبيت نرجع معاك لحظة التتويش بحفظ كامل الكتاب، تتذكرها نورة؟
2: نتذكرها خاصاً أول ما ختمت أنا في داري، أول ما ختمت يعني وجدت ربي وطلبت طول شيخة فاتن، طلبتها طول وقلت لها أني آخر آية ختمتها
1: ما شاء الله،
2: منعرفش شعور لا يوصف، شعور لا يوصف، ما فماش فرحة في الدنيا تحسها كما فرحة في القرآن.
1: نعم.
2: شعور عظيم، ما نعرفش كيفاش نوصفه لك، يعني وخاصة نهار التتويج عيني منش نهزه في الناس، يعني ما من دون دموع الصب، من دون يعني انا نقول بالحق انا توحفظت كتاب ربي في كتاب هكون أنا حفظت كل كتاب ضايع.
1: رغم بسم الله ما شاء الله عندك شباب وشابات ناجحين في الحياة ومتميزين في دراستهم هكا ولا؟ كان من المفروض تكون الفرحة الكبرى وقت نجاحهم وقت زواجهم وقت اللي تراهم متهنين زادة في بين أسرهم وعائلاتهم.
2: هي ديك فرحة ني فرحة القرآن أعظم.
1: سبحان الله.
2: شفتي يعني فرحة بحق نجاح ولدك ولا بنتك ولا أي حاجة ديك حكي تفرح ني فرحة القرآن أعظم وأعظم. مثلا تفرحي ما تبكيش مثلا في نجاح ولادك مثلا فرحة هذا إذا قصدتي ما عرفشني من القرآن ذا ومن كثرة الفرح والخشوع ما عادش تتمسكي في نفسك من كثرة ما تتصدقيهاش نقول مثلا أنا وصلت يعني كما هكا وصلت وحفظت وتوا خاتمة يعني الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله والشكر لله على هذه النعم
2: والصفاء من عند ربي سبحانه وتعالى. هو ربي يصفي لمن يشاء يعني ما وننصح كل من يستمع إلي مثلا يبادر بحق القرآن خطر بالحق القرآن رو نعمة في الدنيا والآخرة يعني يجازيك ربي به ويحلك به أبواب ويهب لك به نور في الدنيا
1: نعم
2: من قالك في الآخرة
1: نعم أمي نورة فما شكون اللي يتعلل بضيق الوقت وكثرة الالتزامات وصعوبة الحفظ يقول لك أنا ما نجمش نحفظ الناس هذوما وصنف هذا من الأشخاص باش نجم تنصحهم من خلال التجربة اللي تعديت بها أنت يعني مستوى خامسة ابتدائي وتوصلت في النهاية إلى حفظ الكتاب كاملا في غضون 3 سنوات ونصف.
2: الله هو رب سبحانه قال في كتابه العزيز الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر يعني نعم. ربي يسر لكل المستويات وكل قلت لك الأعمار وكل والوقت بالنسبة للوقت حتى الواحد متعلم مثلا يخدم ولا يقرأ ولا معشني ثم فراغ ثم لازم ثم فراغ في الأوقات لازم ثم بعد الفجر مثلا نجم واحد في الليل بعد صلاة العشاء مثلا نجم يبقى في بيته يحفظ يعني لازم ثم تخصص وقت للروح واللي يحب يوصل روي يخصص وقت للروح ليش طولت وسائل الإعلام يعني البورتابل أهم يلقوا وقت للبورتابل باش يخدم البورتابل يتفرج ويدخل فيسبوك ويدخل التيك توك ويدخل ما عرفني ويلقيش وقت للقرآن يحفظ إنسان حتى ولو أيتين 3 أيات في اليوم يوصل مش باللزمة مثلا باش يعمل كيف نهاية 3 سنين ونص ثم الناس تبقى عمرها كامل تحفظ بشوي بشوي يعني اللي يحب يوصل أختي راو يوصل
1: نعم
2: اللي يحب يحفظ ويملى حياته ويملى فراغه ويعمل روي يحلك برشا أبواب وينسيك في المشاغل الدنيا الكل يتمسك بكتاب ربي ويتمسك بالحفظ ومراجعة أو حفظ وما عرفشني ومنافسة خاصة كي يمشي حلقات قرآن
1: فما منافسة شريفة
2: هي ثم منافسة غادي كينا هي خاطر يحفظ في دار وروي ينخبط وما ينجمش وينجم
1: يضعف ولا يتردد ولا يبخل أصل باش يحفظ
2: هي أما حلقات القرآن بالحق يتحفظ يلقى الكبير ويلقى الضعيف ويلقى العرب يلقى الكبير ويلقى الصغير ويلقى المتوسط مثلا واللي يتعلم وما يتعلمش يلقى الناس كلها تحفظ يتنافس بلكش فيها ذاك خير مني نازمني نحفظ نوصي أخواتي اللي يسمعوا في كل مش حتى الرجال والكل يعني
1: رسالتك للجميع
2: لحلقات القرآن وفيهم بحب القرآن بحق خطر هو نعمة أكبر نعمة اللي يحب يربح دنيته وآخرته يحفظ القرآن
1: واضح رسالة وصلت وإن شاء الله تكون مؤثرة في عامة الناس وعامة الأصدقاء المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا سواء على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أو على المباشر في الراديو. ربي يبارك فيك باش نخلي لك كلمة الختام. أولا لشكون تتوجه بالشكر والامتنان؟
2: والله نتوجه بالشكر أكثر الشكر لشيختنا فاتنة مختار ربي فضلها
1: ربي بارك فيها الشيخة فاتنة
2: وجزاها عنا خير لحد الآن مزلنا نأخذ من عندها في العلم ومزلنا تشجيع منها في المراجعة وفي كل شيء مزلنا نأخذ منها
1: نعم.
2: ونشكر أخواتي في القرآن الكل ربي بارك فيهم ومحبتنا مع بعضنا وإن شاء الله ربي دمها محبتنا ونشكرك أنت على ضيافتك ربي بارك فيك وجزيك خير
1: تمنيتك تكون موجودة بيناتنا في الأستوديو إن شاء الله المرة الجاية.
2: والله إن شاء الله إن شاء الله
1: نفرح بيك أكثر بإذن الله.
2: بيك وبيك إن شاء الله إن شاء الله يا رب يعطينا الوقت والعمر إن شاء الله. ما تمنى حتى مش نشكر إذاعة الزيتون إن شاء الله اللي أتحت لي الفرصة باش نحكي إن شاء الله، وإن شاء الله نكون أديت رسالة يا ربي للمستمعين.
1: هي أحسن رسالة تشجيعية من حافظة الكتاب لكل السادة المستمعين والمتابعين حتى يقبلوا على القرآن الكريم وحتى يفهموا المعنى والمقصد الموجود فيه، لأنها أجمل وأطيب رحلة هي الرحلة مع الكتاب. بارك الله فيك أمي نورة حاجي، 64 سنة حافظة للكتاب من ولاية جندوبة في أمان الله. نبقى مع القرآن الكريم. شكرا. نبقى مع القرآن الكريم قبل لرفع أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس.
3: بكل محبة ووفاء
4: نزرع الفرح ونصنع الحياة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من القلب إلى القلب.
3: من القلب إلى القلب.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: لا

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: صدق الله العظيم.
1: بالقيم نرتقي، بالقيم نرتقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مستمعين مشاهدين ومتابعين الكرام، مرحبا أهلا وسهلا بكل من التحق بنا في متابعة هذه المنوعة التي تحمل عنوان نداء من القلب. وهنا في هذا التوقيت بالذات نصل إلى تمام الساعة 53 دقيقة، وين باش نواصلوا طريقنا معاكم ورحلتنا معاكم في ركن بالقيم نرتقي، ونستقبل على بركة الله الأستاذ والشيخ نوفل بن علي إمام خطيب بولاية سليان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا بك شيخ نوفل، أول مرة معنا في المساء في هذه المنوعة بالتحديد، شكرا على قبول الدعوة والتدخل معنا للحديث عن الداعية والمهمة التي يطلع بها الداعية للدين الإسلامي. وهنا نذكر أول داعية في الإسلام ألا وهو مصعب ابن عمير الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليعلم الأنصار الإسلام ويفقههم في الدين ويقرئهم القرآن. مصعب الخير، مصعب بن عمير، وهو أول سفير في الإسلام. هنا نعود بالذاكرة إلى قول جميل جاء على لسان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال كونوا دعاة إلى الله وأنتم صامتون. بالفعل هذه الكلمة تثير نقاط استفهام كثيرة، كيف لنا أن نكون دعاة إلى الله ونحن صامتون؟ فكانت إجابته شافية وواضحة، قال بأخلاقكم. إذن ماذا يمكن أن نبين من خلال هذه المعاني الراقية وهذا الاختيار الجميل والجميل جدا للفاروق ابن عمر بن الخطاب ليعرفنا بالداعية شيخ؟
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
3: سعيد جدا بحضوري معكم.
2: مرحبا، وإحنا أسعد شيخ.
3: الله يبارك فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى الستر والعافية في الدنيا والآخرة.
2: آمين يا
3: رب. مشكورين على هذا الاختيار الدقيق المحوري الجوهري، صراحة موضوع على غاية من الأهمية. أولا مش تحطوا الأمر في نصابه، الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأمة وشهد لهذه الأمة بالخيرية في كتابه، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن بشرط شنو؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. عن المنكر. لكن السؤال قبل ما نعرف شكون الداعي، لأن ربما في هذا الباب خاصة ثم نوعا ما من مش سوء الفهم، لكن ربما الموضوع ما يضربش من زاوية عميقة.
2: نعم.
3: من هو الداعي؟ هل يعتقد أن الإمام فقط والعالم فقط والخطيب فقط؟ الأمر أوسع من هذا بكثير. النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية.
2: نعم.
3: يعني كل واحد، كل فرد مسلم يدعو ويكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى على قدر استطاعته. نعم. على قدر استطاعته. لهنا بلي حبيت باش نعرض على مثلا.
2: تفضل.
3: إذا الإمام الخطيب يقابل الناس بعض الدقائق في الأسبوع، الوالد والوالدة يقابل الأبناء وهو مكلف بالدعوة على مدار الأسبوع، مش بعض الدقائق. إذا الإمام الخطيب يخبر الناس مثلا بحسن المعاملة، الإبن نجم يرى هذا معاينة في البيت.
2: نعم.
3: يعني لهنا ترى معناها إنه دعوة الوالد بحاله وبأخلاقه في بيته خيركم لأهله. يعني إذا مش نتحدث على الأخلاق لابد أن نرجع للأصل. وأعظم الدعاة وأقرب، شكون أقرب إلى قلب الابن؟ هو الوالد.
2: نعم.
3: يعني لو كان الواحد من يحب يربي ابنه على بر، يكون هو بار بأمه وأبيه، الابن بطبيعة الحال مش يكون على ذاك الحال. لذلك هنا لابد، علاش أنا أمانة معناه سررت بهذا الموضوع؟ لأنه محوري وجوهري. أولا بعض الناس يعتقدوا أنه معناه الدعاة هم المكلفين على المنابلة، كل من كان معناها يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وله القدر من الاستطاعة، خاصة الوالد والوالد، لهما عظيم التأثير خاصة بالأخلاق. نجم الولد ما يتكلم حتى كلمة، لكن يرى مثلا الابن حسن معاملة الوالد للوالدة، يتعلم الإنسان حسن المعاملة والمعاشرة. إذا رأي الابن حسن تعامل الوالد مع أخيه، مش معناه في بعض الزمن نحن في هذه الأزمنة معناه الإنسان ربما الابن يسمع ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الابن من الوالد على أخيه. لذلك معنى الدعوة، دعوة الحال أقوى بكثير من دعوة المقال، وخاصة هذا الأمر مكلف به الآباء، لأن لو أصلحنا ما في بيوتنا بإذن الله السميع العليم سينصلح كل الحال.
2: نعم.
3: يعني الدعوة لا تقتصر على الداعي على الإمام الخطيب، بل بالعكس، وتعاون على البر والتقوى. وربما كما قلنا أثر الوالد والوالدة صمتا بمجرد الأعمال ينجم يكون له الأثر الكبير على على على صالح الأبناء.
2: نعم. شيخ نوفل نس قبل يقولوا الصمت حكمة، وبالفعل هو الصمت حكمة، خاصة وقت اللي يحمل بين ثناياه مجموعة من الرسائل القوية المؤثرة، ولو بمجرد ابتسامة ترسم على الشفاه، أو ربما بعض الإيماءات التي ترسم أيضا على الوجه تكون معبرة وتكون توصل إلى قلوب الناس بسرعة، وتحمل أو تعكس نبل السريرة وصفاء القلب والعقل كذلك. فأنت أكدت على معطى مهم ومهم جدا يتعلق بالأسرة المسلمة، وما أحوجنا إلى أفراد أسرة يكونوا دعاة للخير، دعاة للأحسان، دعاة للبر، دعاة أيضا للأخلاق الطيبة الحميدة، والتأكيد على هذه القيم التي ربما فقد البعض منها في ظل هذه الموجة من الانفتاح وهذا التأثر الذي فاق كل الحدود بالآخر الغربي، اللي كان من الأجدى أنه نأخذ الإيجابي منها ونلقي بالسلبي عرض الحائط. فللأسف اليوم البعض يفقد نوعا ما من النضج والقدرة على التمييز بين الغث والسمين، فيدخل في معترك التقليد الأعمى للآخر، وبالتالي يفقد هذه الصفة حتى يكون داعي للإسلام وداعي للخير.
3: أكيد الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى عندما شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بشهادة القرآن ما شرفه بالعلم، ولكن شرفه بثمرة العلم. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني خلق الصمت خاصة، هذا دليل على الحكمة. ونرجع بالمثال الوالد، لابد معنى الوالد لو هز جبال على ظهره، ولكن يكون صامت ويكون صابر. فرسالة للابن إنه يتربى على أن هذه الحياة ما هيش مش مجرد معناها له، بل بالعكس
2: وراحة واستجمام، بالعكس
3: هي مسؤولية
2: ومشقة وتعب.
3: لابد يا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
2: نعم.
3: إنسان لابد أمانة معنى رأي بعض التفاصيل، رو إذا أنت مثلا الابن يطلب من أبوه قلم يجيبه له من الإدارة، لكن الأب يقول له ولدي هذا يرى حرام، ذاك اعتداء على مال العال. فهذه رسالة عميقة جدا. نعم. لأنه ذاك يكون الابن الصالح اللي يعرف اللي ما يمدش يده لهذا الأمر، هذا معناه مجرد سلوك بسيط. إذا يرى مثل الأم مريضة والوالد هو اللي قائم بشؤون البيت، إيه شنو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بشؤون البيت، فيرى التعاون، يراه يحسه ويقرب، يكون أعظم الأثر عليه. إذا يرى حسن الخلق من والد في صمت وعلى أذى الجار، فيتربى الإبن على هذا، مش يتربى على رد المعنى.
2: نعم.
3: الأذى بالأذى.
2: تعرف شيخ نوفل، أنت ذكرتني بمعلومة قيمة تلفظت بها دكتورة في علم النفس، تقول أبنائنا ليس في حاجة إلى النصيحة بقدر ما هم في حاجة إلى ملاحظة ما هو جيد في تصرفاتنا اليومية معهم.
3: لكن قلنا احنا اذا تحب تربي ابنك على البر يكون بار بيك، لو انه يكفي انه ابنك يشوف معاملتك انت لامك وابوك.
2: نعم.
3: اذا يرى ذاك الاحترام وذاك تلك المحبه مباشره، مشي ما غير ما تربيه تقول انت ولدي لازمك تعمل هكا وهكا، ليه باش يرى هذا الامر؟ اذا يرى خاصه ديما نعاود نرجع راهي للاصل، النواه هي خيركم خيركم لاهل
2: حديث. نعم.
3: النبي عليه الصلاه والسلام يرى الصبر، يرى المحبه، لان الحياه ما مش ورديه بكل فلابد الابتلاء يرى الصبر، يرى التعاون، يرى الكلمة الطيبة. هل من المعقول يعني، هل من المعقول في أسرة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وتتلو القرآن أن يذكر الأب العم للطفل، معنى أخوه يكون عم للابن بسوء في مجلس؟ ما لا, لا يستقيم الحال لهنا، ولا كيف يستقيم الظل والعود وأعوج؟ يعني لهنا لابد إذا ننظر في الأصل. الأصل معناها الوالد والوالدة خاصة في الدعوة. نحن علاش قلنا الناس يعتقدوا اللي هي ما هيش منوطة بالأيام والدعاة فقط، هذوك ما عنده مجال ضيق، أنت مجالك أوسع وتأثيرك أوسع.
2: نعم.
3: سمحني، فما النبي عليه الصلاة والسلام يعلم معاذ الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يعلمه، قال إني أحبك في الله، علاش؟ ليستجلب القلب، ابنك يحبك بالفطرة. يعني كل ما مش يكون منك مش يقبله بالفطرة. معنى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هو معناها دعاء وحب يفتح باب الحب بينه وبين معاذ، هو مفتوح بطبيعته بالفطرة بينك وبين الإبن، يعني يقبل منك مباشرة. يعني أسأل، ولو إنه نحن في كل بيت كان الأب والوالد والوالدة مثال لهذا الداعي الذي يستقيم على أخلاق الإسلام، بإذن الله سميع العليم ينصلح الحال، الحمد لله.
2: والحمد لله رب العالمين. يعني نفهم من خلال حديثك هذا الممتع والمفيد شيخ نوفل بن علي أنه الداعية يمكن أن يكون عابر سبيل، أن يكون إنسان متعلم أو غير متعلم. يعني هذا الداعي ليس مرتبط بمستوى ثقافي أو علمي للشأن الديني، بالعكس كل إنسان من ناحيته من الوظيفة اللي هو يحتلها في المجتمع يمكن أن يرقى إلى هذا المستوى.
3: أكيد النبي عليه الصلاة والسلام هو ما يذكر لكل دين خلق، وخلق هذا الإسلام الحياة.
2: نعم.
3: تذكرش أنت الكبار كانوا قبل رغم المستوى الثقافي معناها ما فهمش علم وما فهم، لكن ديما تسمع كلمة احشم. احشم هذيك هي الحياة، والنبي قال الحياة خير كله. شوف كيفاش كانت معناها كلمة مداولة بين كبار السن اللي هم ما عندهمش معناها لا ثقافة لا دخلوا مدارس، لكن تتداول بينهم كلمة هي العمود الفقري اللي كانت متمسكة به المجتمع. وقت اللي يقول له احشم خوك الكبير، احشم رجل كبير، احشم المعلم، فكلمة احشم هذيك وكان ترجع أنت للسنة تلقاه النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء وخير كله، بل هي علامة لهذه الأمة لكل دين، والعلامة لهذه الأمة هي الحياء. معنى شوف أنت هاي كلمة متداولة مش ما بين المثقفين بين الناس، معنى كانوا مستوى التعليم.
2: شيخ نوفل، إن وجد الخلل فلا بد من إصلاحه، أين الخلل في وقعنا المعيشي اليوم؟
3: نرجع للأصل، من أضاع الأصول حرم الوصول، لأن كل واحد منا مش عارف دوره هو، لأنه ربي سبحانه وتعالى هو كي خاطب الوالد يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. سأل الإنسان يبدأ بنفسه وبأهله. نحن معناه الإنسان ينظر في كل من هو معناه يمكن ينظر للحومة الكل، ينظر للمدينة الكل، يمكن ينظر حتى لمدن أخرى، لكن ما ينظرش في حاله هو حال أهله. معناه مش كل ترتيب للأمانة، معناه الإنسان الأصل فيه إنه يبدأ بدعوة حاله وهو وباستقامته هو، ثم دعوة لأهلي، ثم ما ندرجه. يعني الإنسان يبدأ يحسب، سامحني مش يحسب العشرة، هل واحد ونحن معنا أمر بسيط.
2: ربي جزيك كل خير كالعادة. الحديث معك شيق شيخ نوفل بن علي، وأسلوبك سلس يصل حقيقة إلى قلوبنا بسرعة، والأهم من هذا أنه نحاول تطبيق وترسيخه في يوميات المواطن التونسي ويوميات المسلم، حتى نكون في القمة إن شاء الله بإذن الله تعالى، ونكون دعاة للخير بأخلاقنا بإذن الله سبحانه.

0: يرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجئ. وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة

اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر

الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: رقي المبدأ، رقي المبدأ، رقي المبدأ. الحياة مجموعة من الاختيارات، والحقيقة كل إنسان يختار طريقه، ولكن مهم جدا أن نسلط الضوء على هذه الاختيارات الصائبة الإيجابية المثمرة والمفيدة للفرد وكذلك للمجموع. في هذا السياق وفي فقرة رقي المبدأ نستقبل على بركة الله الشاب التونسي غسان بورقيبة. طبعا هو في الأصل أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء، وكذلك ناشط في المجتمع المدني وفاعل خير متطوع بامتياز. غسان سبق وكان موجود معنا في أكثر من مناسبة، تزامنت اتصالاتنا الهاتفية به خاصة مع العودة المدرسية، لأنه غسان من الناس اللي تحاول وأنها تدخل الفرحة على قلوب الأطفال، خاصة منهم اللي أول مرة تطأ أقدامهم المدرسة، فيحاول وأن يفرحهم بأبسط الأشياء، بقصص، بأي شيء يمكن أن يثلج صدورهم. وحقيقة مثل هذه المجهودات الفردية اللي يقوم بها غسان بورقيبة، معلينا إلا نشجعوها وتكون محور حديثنا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. ومواصل غسان في نفس السياق المتعلق بالأعمال الخيرية، وتقريبا شنزيد ونعرف أكثر تفاصيل من خلاله هو على المباشر معنا مباشرة من مدينة جرجيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غسان مرحبا بك.
1: وعليكم السلام، تحية ليك أخصندس، تحية لكل مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم.
0: مازال عندي برشا حديث النجم نحكيه على غسان بورقيبة، ولكن باش نخلي لك أنت الفرصة تحكي أكثر وتوضح آخر حاجة قام بها غسان.
1: كما قلت توا هو النشاط في العودة المدرسية اللي توا السنة 11 على التوالي نقوم به، يعني كل سنة نمشي المدرسة كما حكينا حتى قبل في إذاعة زيتون، ويعطيكم الصحة على المتابعة. في كل عودة مدرسية نحاول أن نفرح الصغيرات، خاصة السنوات الأولى، نعرف السنوات الأولى وهيك رهبة العودة المدرسية والدخول المدرسة واكتشاف الحياة المدرسية لأول مرة. نحضر لهم القسم، نزين لهم الأقسام تاعهم، نعطيهم مجموعة من الهدايا باش يدخلوا ويكتشفوا عالم جديد، عالم يكتشفوا أنه بالعكس حاجة مبشرة، حاجة اللي تخليهم يتشجعوا ويتعلموا بالباهي وما يخافوش، ويكتشفوا ان المدرسه راهي مكان باش يتعلموا فيه وباش يحققوا احلامهم ويدرسوا ان شاء الله وينجحوا.
0: مؤخرا قمت بزياره لجمعيه صوت الطفل لاطفال فاقدي السند اللي موجوده بولايه مدنين. لو ناخذ معك اكثر تفاصيل على جمعيه صوت الطفل، وقتاش تم تاسيسها، قداش من طفل موجود فيها، والجمعيه هذه اكيد احتياجاتها كبيره وكبيره برشا، خاصه بين احضان جدرانها مجموعه من الاطفال والرضع.
1: أكيد هو زيارات متعددة كانت للجمعية صوت الطفل للأطفال الفقيدية سند بمتنين. الجمعية هذه تضم مجموعة من الصغار من 8 إلى 10 صغار، كل مرة معناها يكون العدد حسب فما شكون اللي يخرج، فما شكون يجي صغير، من عمر واحد يوم لسنتين. الزيارة هذه كانت مع أخويا فادي آخر زيارة. كما قلت الأطفال هذم محتاجين للدعم، الدعم النفسي والدعم المادي أساسا، يعني حتى الدعم النفسي زادا ما نستهين هنوش به، يعني زيارتهم وإننا نلعب معهم ونزولهم كما قلت مجموعة من الحاجيات بتاعهم بالحق، معناها حاجة لتشجع. زيارات متتالية كانت للجمعية هذه، نشكر الإدارة بتاعهم بالحق، معناها إدارة الجمعية اللي يكونوا يستقبلوا معناها في الضيوف ولهين برشا بصغار هذم، ودعوة عبر إذاعة الزيتونة لكل من يحتاج في ولاية مدنين أنهم يتوجهوا للمقر الجمعية بالحق، حتى يحتاجوا برشا دعم، كما قلنا برشا دعم نفسي ودعم مادي. هذا
0: علاش التأكيد على الدعم النفسي ومن بعد هيجي الدعم المادي في مرحلة ثانية، رغم الاحتياجات الكبيرة وكبيرة برشا للجمعية هذه صوت الطفل، وانتوما وقت اللي مشيتوا في زيارة خاطفة لهذه الجمعية هزيتوا المواد اللي يحتاجوها الأطفال هذوما، فاحنا نحبوا زادة كفاعلي خير، احنا والسادة المستمعين والمتابعين نحبوا نكون يكونوا جزء لا يتجزأ من هذا الفريق الذي يعمل لوجه الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد كما قلت هو الدعم المادي هذا موجود، وخاصة الحاجيات اللي نجم يحتاجها كل صغير ناق ورام صغار عندهم حاجيات خاصة كما حليب صغار كما الليكوش كما مواد التنظيف، معناها برشا حاجيات، وهم حل حاجة الباهية هذا في الجمعية كي تتصل بيهم يعطيك الوقت هاك اللي باش تمشي فيه يعطيك يقول لك معناها راه الحاجيات في الوقت هذا راه بار اكزومبل حاجتنا بالحليب من 0 ل 6 اشهر، يعني متفاعلين الحقيقه وين ما نمشي نتصل بهم ويعطونا الحاجيات نتاعهم. وبالحق حبيت نشكر عبر الاذاعه كل اهالي جرجيس في جرجيس وفي خارج جرجيس،
0: مين
1: ما نطلبوا المساعده ونقولوا رانا باش نمشوا بالحق ما تتصوريش السندس الدعم الكبير اللي جينا من جرجيس ومن اهالي جرجيس في الخارج خاصه.
0: ان شاء الله الدعم المره هذه يجي من خارج ولايه مدنين ومن خارج معتمديه جرجيس عن طريق التواصل المباشر مع جمعيه صوت الطفل لاطفال فاقدي السند بولايه مدنين عن طريق الرقم 75 632 616، 75 632 616. حقيقه مهم جدا انه نراعي مشاعر هالأطفال هذوما ويكون دعمنا لهم نفسي وكذلك مادي. هو زيارتك غسان في الظاهر مادية لأنه مشيت وأنت محمل بمساعدات يعني يحتاجوها الأطفال هذوما، ولكن يعني لو نتعمق في باطن هذه الزيارة باش نلقاو أنه المحتوى جميل وجميل جدا، يرتقي إلى أو ربما يترجم حقيقة حديث سيدنا صلى الله عليه وسلم حين تحدث عن أحب الناس إلى الناس أنفعهم للناس. يعني أنت حاولت وأنك تنفع الأطفال هذوما فاقدي السند، حاولت أنك تدخل عليهم الفرحة والسرور والبهجة، فياريت إن كنا نكونوا مشاركين في هذه الرحلة الطيبة.
1: أي هم الملائكة ديما نقول أني ملائكة
0: صحيح،
1: وبالحق معناها خاصة هني تو تمشيت لهم المرة الأولى تحسي روحك تحسي تمشي تلقائيا، معناها تحسي أن الصغير هكا ولا من العائلة، يعني معناها تحبي ديما تشوفيه معناها سبحان الله.
0: وليت عادة بالنسبة ليك غسان أنك تمشي وتزور الجمعية؟
1: أي في الأعياد وما غير الأعياد، وليت أي مشي المدنيين حتى مانيش ماشي معناها بالذمة للجمعية، نمشي المدنيين في قضية لازم تعدي تحسي روحك معناها لازم تمشينا.
0: وفما ناس تتفاعل معاك وقت اللي يتم تنزيل الفيديوهات وإلا الصور الخاصة بالزيارات اللي تقوم بها، فما ناس تتفاعل معاك تحب تمشي مرة أخرى تزور هالأطفال هذوما اللي موجودين في جمعية صوت الطفل في ولاية مدنين؟
1: أي ما نحكي لكش على بعد ما نهبطوا الفيديوهات، ما نحكي لكش على الرسائل اللي يوصلوني، برشا يحبوا يمشوا، برشا يسألوا على البلاصة، برشا يسألوا إذا ما قبلهمش بها هي الجمعية، برشا يسألوا حتى على كيفية التبني، يعني إجراءات التبني. آخر مرة الحقيقة في هبطنا هذا الفيديو برشا اتصلوا بي حتى من خارج تونس، برشا عبروا عن استعدادهم أن يتكفلوا بصغار، يعني قالوا لي كل شهر نجم ونبعثوا الصغير هكا نتكفلوا بيه، معناها كل ما يلزمنا نتكفلوا بيه. زاد قادمين إن شاء الله في الأيام القادمة وقاعدين نشوفوا باش نشوفوا زاد طبيب خاص معناها يكون في زيارة شهرية
0: يتكفل بالصغار هذوما،
1: يعني كل شهر ولا كل أقل يمشي يعمل فيديو، يعني بالحق معنا قادمين على برشا مشاريع للصغار هذه. وإن شاء الله نشكر الناس كلها اللي تساعدت معنا وفي بس بعد ما هبطنا الفيديو.
0: إن شاء الله غسان احنا بطبيعتنا بالتوازي مع حديثنا معاك على المباشر قاعدين السادة المستمعين وينجموا يرجعوا لصفحتنا صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة وياخذوا أكثر فكرة على الزيارة هذه للجمعية. نحب نشكرك في ختام هذه المداخلة.
1: سامحيني أختم بس الأخير بالمناسبة الحوار مع إذاعة زيتونة، حبيت نترحم على المربي الفاضل في عبد السلام الشراد، هو مدير مدرسة مدى الشام المدرسة.
0: الله يرحمه.
1: الله يرحمه إن شاء الله، مربي فاضل الحقيقة كان دعم وسند لي في عديد الأنشطة في مدرسة مدى الشام اللي كنت قمت فيها في آخر نشاط العودة المدرسية، كان هو متواجد وكان دعم لي حبيت نترحم ونواسي العائلة، والله يرحمه والله يصبر عائلته.
0: الله يرحمه، وشيء من مأتاه لا يستغرب. مرة أخرى نحب نشكرك جزيل الشكر غسان بورقيبة، شاب تونسي طموح، شاب تونسي معطاء لا ينتظر الجزاء والشكور من أي أحد، فقط الجزاء من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ربي ثبتك على هذه الأعمال التطوعية وعلى هذه الأعمال الخيرية، وإحنا في متابعة لصفحتك، متابعة مستمرة حتى نكون على اتصال مباشر معك كل ما فما جديد. غسان
1: شكرا بالحق، يعطيكم الصحة وعلى المتابعة، متابعة بالحق معنا في الحاجات اللي تفيد، ويعطيكم الصحة إن شاء الله ديما تعملوا حتى انتم في الخير، وبارك الله فيك.
0: شكرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك غسان بورقيبة. هذا الجانب المضيء من وسائل التواصل الاجتماعي اللي في كل مرة توفر لنا المعلومة بعد أكيد ما نتأكدوا من صحتها ونزاهة كل ما يبث عبر هذه الصفحات. نحاول ننتقيوا الأخبار اللي ترجع بالفايدة على عامة الشعب التونسي وكذلك كل متابعينا خارج حدود أرض الوطن، باش يعرفوا قديش التوانسة رحماء وقديش فما جانب إيجابي في التوانسة لابد وأنه نركز عليه ونسلطوا عليه الأضواء في وسائل الأعلام التونسية وغيرها. مستمعين الكرام مواصلين في نفس الجانب الإيجابي المشرق من خلال فقرة شموس الوطن بعد هذا الفاصل.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: شموس الوطن، شموس الوطن. فقرة شموس الوطن توصلنا لأربع 31 دقيقة، باش نستقبل ضيوفنا. جد سعيدة بوجودهم بيننا في هذه الأمسية في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نبدأ بنزار الغربي، فنان تشكيلي. سلام عليكم. مرحبا بك.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا تفاجأت اللي أنت خو المقرأ والشيخ أيمن الغربي اللي ديما نسمعه في تلاواته عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إن شاء الله ربي يبارك فيكم.
2: عايشك. بارك الله
1: فيك. الحقيقة باش نعطي الفرصة للسادة المستمعين أنهم يتعرفوا أكثر على شخصيتك.
2: يعيشك به. أنا نزار غربي، سيدي داود المرسى. نعمل معناها رسم وفن تشكيلي ونحت، فهمت؟ معناها هذا هو عصام التكوين.
1: نعم.
2: نحاولوا ديما باش نصلحوا معناها اللي نقدروا عليه كما قلنا معناها في
1: انت نزار. حاولت وانك تخرج من بين جدران المنزل والا الرواق اللي انت تشتغل فيه باش تبرز هذا الجانب الجمالي في المؤسسات التربوية. لو تعطينا فكرة على هذا العمل التطوعي اللي قمت به.
2: باهي. بالنسبة للتطوع، احنا معناها في سيدي داود عنا الكشافة التونسية هي اللي تزرع فينا معناها روح التطوع.
1: ملا أنت ابن الكشافة.
2: ابن الكشافة
1: ما شاء الله.
2: أفتخر.
1: الشيء من مأتاه لا يستغرب. أنا شخصيا يعني خذ تجربة مع القيادة العامة ومع الكشافة، وكانت تجربة لا تنسى، تقعد في الذاكرة وتتعلم منها دروس.
2: تنجم تقدم بالفرد معناها الكشاف يكون ديما عنده روح تطوع، عنده
1: حب الآخر،
2: حب الآخر بطبيعة، حب الوطن، حب فهمت معناها هذوما كل حاجات قيم تتزرع في البشر. صحيح. عن طريق الكشف.
1: من هنا بدينا.
2: فهمت. من هنا بدينا
1: التجربة اللي هي حقيقة تجربة تثلج الصدر وقت اللي يمشي نزار ويتنقل في الصيف، واحنا شفنا الحرارة الكبيرة السنة يعني اللي عشناها في فصل الصيف، حرارة الحقيقة لم تشهد لها بلادنا مثيل. ولكن صحيح. نزار كان موجود، كان موجود في المدارس وتحمل الحرارة هذه وكمل الإبداع.
2: احنا المسألة هذه ماذا بينا ريت صغارنا توا التلامذة هذوما بتاع السنة الأولى والثانية والسيزيام، فهمت؟ حتى الكوليج ماذا بينا كي يدخلوا المدرسة يلقاوها معناها كما يقولوا منورة.
1: ايه.
2: باش معناها يزيد يحب على الأقل،
1: يشرع على القراية.
2: ايه صحيح. خاطر معناها عندها دور كي تكون مدرسته نظيفة ومزينة، معناها مش كيما مدرسة. احنا للأسف معناها برشا مؤسسات تاعنا العمومية تكون فيها معناها مش كيما مثلا المدارس الخاصة،
1: ما تليقش بالتلميذ.
2: آه. المدارس الخاصة تلقاها ديما معناها فيها برشا ديكوراسيون نظيفة معناها.
1: صحيح.
2: هذا هو.
1: شنو أهم المدارس اللي قمت بتزيينها؟
2: والله زينت يمكن ثم مدرسة في المهدية.
1: ما شاء الله. يعني خرجت
2: مشيت حتى رسليانة
1: ما شاء الله
2: اللي فات مع جمعية.
1: ايه.
2: و معناها والاخرين في المرسى معناها في مطعم ديت المرسى.
1: ورواد؟
2: رواد كلموني زاد ان شاء الله باش ربي يسهل باش نمشي لهم.
1: كيفاش تكون ردود افعال الطفل اول ما يدخل للمدرسه ويشوف الرسوم ويشوف الجمال هذا؟
2: انا فما روضه خدمتها قبل، خدمت فيها معناها كوميك من الكوميكات، فهمت؟ كي الروضه دهنت وفسخت الكوميك هذاك ولا ما عادش حب يمشي يقرا، لين رجعت عاودت له نفس الكوميك في الباب باش يرجع يقرا.
1: يعطيك الصحه مره اخرى. معنا شيخنا ودكتورنا الاسعد بن حموده، مرحبا بك. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: سؤالي ليك، العمل اللي يقوم به نزار الغربي في اي خانه يمكن نحطوه او يمكن تصنيفه اصلا؟
3: عمل يعني انساني، وعمل يعني يركز قيمة من القيم الإنسانية وقيمة من قيم ديننا الحنيف، وهي قيمة النظافة وقيمة الجمال.
1: نعم.
3: النظافة من الإيمان.
2: وكي الله جميل ويحب الجمال.
3: نعم. الله جميل ويحب الجمال. نعم. سينيزار ما انتظرش أنه يكون مسؤول ولا يكون عنده، لا، فقط أنه عنده يد فنان وعنده عين فنان، وكيشوف مدرسة هكاكا يمشي وحده وما يقولش أنا شم دخلني وما شم تاعي،
1: وكان ينجم يقتصر على ممارسة هي هواية ولا مهنة.
2: هي الحكاية بدأت من ثم محفوظات اسمها أنا الفتى النظيف.
1: أي
2: به عندي أمي الوالدة أنا تتصور زادة تعرف ترسم وكذا، وخالتي زادة خالتي فاطمة نوجه لها تحية
1: إن شاء الله.
2: فهمت؟
3: بفضل أمر.
2: أي عاد رسمت لي مره طفل هكاك معناها لابس حوايج هكا في كراسه المحفوظات. من وقتها قعدت قلت معناها بيد هذيك الصغيره امي تنجم تخرج حاجه هكا، قعدت ديما نبحث معناها، وليت نعاند فيها ونقلد
1: من وقتها انطلقت الرحله مع الفن التشكيلي.
2: انا ضحيت انا الفتى النظيف.
1: بالعكس بالعكس، ماكش ضحيه. انت فنان
2: معناها بدات الحكايه من غادي، فهمت؟
3: يعني يدخل المكان ويغيره، يعني مكان يكون نوع كي يدخل سينيزار ويبدل الصور ويبدل الجدران اللي كانت ملوثة وكانت فيها ممكن كلام بذي وكانت فيها كذا، يجي هو يبدلها. المدرسة تاخذ معنى آخر بالحق. التلميذ كي يدخل المدرسة مزينة مش كيما يدخل المدرسة يلقاها هكاك سوداء رمادية يعني مكتئبة. الألوان اللي يعطيهم
1: الألوان فضاء يحلو فيه التعلم والتمدرس،
3: ألوان أخرى تعطيه الحياة تعطيه الأمل. وهذا بالإضافة لديننا الحنيف كما قال الله جميل ويحب الجمال. نعم. وسي نزار أكد هذه القيمة، يعني العلم نور، ولكن هذا النور لا يكون إلا في محيط يعني جميل.
1: نعم.
3: وفي محيط نظيف. سي نزار خذي على عاتقه يعني متطوع، حتى بعد ساعات السلعة لو كان يحكي لي الدهن من عنده والجهد من عنده وكل شيء من عنده ووقته من عنده، يعني وقته من عنده، ويبدأ معلق في الحيط بالساعات باش يخرج هيك الجدارية الممتازة، وإن شاء الله كل حرف يكون في صحيفة حسنات
1: إن شاء الله. يعني إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله يحافظوا على هذه الجمالية.
3: هذا وغير هذا، شفت من رأى منكم منكرا فليغيره.
1: نعم.
3: فبيده، هذا بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، واحد يجي يقوله ولا بقلبه. الإيمان نحن عندنا في الدين 74 شعب.
1: نعم.
3: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن التاريخ. يعني هو فما أذى أذى يعني سي نزار غيره.
1: نعم.
3: فما بالك الإنسان اللي يقع يحط في الأذى هذا يحط لهنا. يلزمنا نشجعوه سي نزار، وكان عندنا نماذج كيف
1: نشجعوه وندعموه زاد لأنه يستحق الدعم.
3: هو قال انا يكلموا فيه، قال مستعد انا نمشي
2: غير وقت يعني لا
1: تنجمش تقول لا وما تنجمش تقول
2: لا تحشم معناها، فهمت؟ معناها تكلمك معلمه ولا دانيال مو كلمتني معلمه من المرسى تقريبا، المدرسه من المرسى، قالت لي باش نخرج للثلاث نحب نخلي بصمه معناها في الخط العربي. هي تحب الخط العربي، تحب تخلي البصمه نتاعها في المدرسه. معناها ساعات يجيوك حاجات في الساحه
3: في القسم في الساحه
2: يجيوك حاجات معناها يلزم ما تنجمش تقول لا. ما تنجمش.
1: علاش ما تنجمش تقول لا؟ شنو الهدف وشنو الغايه؟
2: رغم
1: اللي يكون فيه برشا تعب.
2: جيك رزينا
1: الحكايه. لا وبرشا تعب.
3: تجاوز الانانيه في نزار، يعني انسان كوني، انسان يعني تجاوز ياك الانانيه وما عنديش وقت وختاني لا ولا يعيش من اجل الاخرين يعيش من اجل تونس الوطن هذا يغير على المدرسه ما يقولش هذيك لا يقول مدرستي هذيك بسيدي داود النظف هذيك كذا تابعني الحي هذاك تابع يعني يعطي قيمه لل
2: الحمد لله تونس كامله تابعتني
3: يعطي الصحه وهذا من
2: بالحق
3: من اي تقول انا نغير
1: قوه الانتماء قوة الانتماء للوطن يعني يا شيخ
2: بالحق ما أنا حتى هواتات مش نخرج ما نحبش نخرج
3: يعطيك صح
2: حب نقعد على بلاصتي
1: ويحب يخلي بصمته زيادة
2: بتبيع
3: ويا حب ذات تتعامل معهم الناس هذوما تدعمهم البلديات وتدعمهم حتى بالجهد حتى بالامكانيات حتى بالادوات يعني وكل الحفيظات نتاع النظافه يتزينوا الامكنه السوداء في القعده يتزينوا
1: الحدائق العموميه الموجوده المناطق الخضراء كذلك
3: الكل نجم نغير كي نحبوا البلاد ما يلزمش ما عندنا برشا يعني امكانيات يكفي فقط انك عندك النيه وعندك الاراده
2: هذا
3: اراده ونيه
1: ونلقاو ناس تحب تونس بصدق زاده
3: حب بلاد ويعطيك حب بلاد هاي بلادي
2: ننتمي كان للكشافة التونسية
3: والكشافة هي مدرسة يعني
2: والكشافة التونسية بعيدة عن جميع التيارات السياسية
1: صحيح والحمد لله
3: مدرسة
2: مدرسة الحمد لله
3: تعلم المسؤولية وتعلم العطاء
2: تحية الفوسي دي
3: والأجل من الآخرين والعايش من أجل الآخرين والقوي يحمي الضعيف
2: بالطبيعة
3: كل شعار متاع الكشافة كشافة هي مدرسة وحب ذا يعني يرجعوا لها الأطفال تكون وتنشئ لنا كما سينيزار هكا يكون يعني مواطن بالحق يحب تونس
1: إن شاء الله إن شاء الله هذه رسالة من خلال نزار الغربي رسالة للأولياء أنه ما يترددوش ولا لحظة باش يشجعوا صغيراتهم يقبلوا على هذه المنظمة التونسية اللي هي الكشافة لأنه بالفعل هي مدرسة يتعلموا منها القوة يتعلموا منها المسؤولية الأمانة يتعلموا منها أي قيمة تنجم تفيدهم في الحاضر وفي المستقبل
3: قيمة العطاء خاصة العطاء أنه يعطي وقته يعطي جهده يعطي صحته وهنا هاني التونس هذا كله في نهاية الأمر للعالم التونس
1: بالضبط.
3: لبلادي هذيك باش ننهض بها من موقعه كسينيزار كفنان تشكيلي يقول أنا من موقعي باش نبذل كل جهدي لإعلاء هذه الراية والإعلاء هذه البلاد كل واحد من موقعه يقول أنا مش لا أكتفي يعني بهكاك بالنظر والبكاء واللوم أشعل شمعة في هذا الظلام يعني
2: نجم يعاون بحاجة ينجم معناها يقدم
1: نزار قبل ما تكونوا أنتم ضيوفي كان معنا غسان بورقيبة من ولاية مدنين بالتحديد من جرجيس يقوم حقيقة بعمل تطوعي يعني شخصي وبمبادرة ذاتية منه هو يمشي ويتنقل على عين المكان الجمعية للأطفال فاقدي السند يهز نصيب اللي كتب باش يفرحهم والحقيقة فما ناس تدعمه وراء
2: ثم إحساس معناها كي تعمل حاجة هكي والناس تبدأ فرحانة ثم إحساس الداخل معناها ما نعرفش كيفاش نجم نوصف أما
1: ما يتصرش
2: ما إحساس ما
1: صحيح
2: بحق ثم إحساس
3: ما يعيش وكان اللي عاشوا
2: يعني تجرب أنت هكي نهار باش نجم تحس بالإحساس
1: صحيح
2: تحس فرحة تحس حاجة كانت نوع كي رديتها أنت نوع آخر سواء المدير ولا التلميذ ولا المعلمة ولا كي يبدأ متعدي راك تخدم أي ولا تكسح ولا فهمت هذاك الكل يطلع لك في المورال ويخليك تقول أي بيها صبا أنا عملت حاجة قدمت بيها فهمت
1: وأكيد يعني ديما تنتظر محطات أخرى باش تقوم بيها وباش تمشي لها وباش
2: الفن هذا بصفة عامة هو أصلا تحدي بين الفنان وروحه ونفسه معناه فهمت اليوم خدمت أنا مثلا حاجة غدوية كنحب نخدم حاجة مخير طولت ظلي هذيك سهلة فهمت اليوم شديت مثلا حديد رديته كيني لوح غدوية كالي نحب نخل اللوح رده كيني حجرة فهمت فهمت
3: شنية معناها
2: تقعد تمارس في المواد هذوما الجبس السيمان الحديد هذوما كلهم تقعد معناها تولي تلموت تحسهم مثلا تخدم بهم تحفة ولا حاجة تولي ما عادش تعيطوا حديد تولي تعيطوا سيل حديد
1: تعطيه قيمته
2: هو يعطي قيمة لروحه يولي في مثلا تطعم به نحت ولا حاجة تولي معاش تقول سيمان هذايا معناها هذايا حاجة أخرى فهمت؟
1: ايه خاصة وقت اللي تكون وقت اللي تشوف ثمرة مجهودك وتعبك بعد وقت طويل وبعد يعني حتى الإنسان يوصل يفكر ويتعب يعني فكريا باش في النهاية يوصل الحمد لله حاجة مزيانة.
2: الحاجة الوحيدة اللي في تونس معناها قاعد يقدم معناها كانت قبل ما يعطيوش قيمة للفن وكذا فنتوا قاعدين يقدموا قاعدين معناها يفرحوا كيراو حاجة مزيانة يشكروا الفنت.
1: نجم نسألك على المشاريع المستقبلية فما مدارس أخرى باش تمشي لها وتتنقل
2: إن شاء الله قلت ربي أنا مدامي حي باش نمشي
1: ربي عاونك إن شاء الله قبل ما نكمل وقت
2: نعمل مثلا سمحني
1: تفضل
2: نعمل معناها يكون ماش كيما حاجة باش نكونوا الأجيال إن شاء الله اللي بعدنا إذا كان نجموا معناها هذا صارت الحكاية البارح ولا البارح في جامعة تاع سيدي داود
1: هي
2: الجامعة قاعد ثم شكون معناها يعطيه الصحة سي منير مثال شنو نذكر الأسامي سي منير برجب فهمت القاعد يقدم بينا في جامعة سيدي داود عطيت بروبوزيسيون باش نخدم حاجة للحيط تاع الجامعة فهمت يا أخي ثم شكون معناها من اللي معانا قال لي توا باهي تنجم أنت تعمل هكايا أما نهار آخر معناها شكون باش يعمل لونتروتيان تاعو في صورة معناها العبد هاي قلت ربي إن شاء الله ثم أجيال جاية تنجم تخدم بلكشي خير من نزار الغربي فهمت معناها نزار الغربي في الأخر ثم شكون يجي خير منه معناها أكيد من نفس المنطقة
1: المهم المبادرة موجودة
2: ماذا بينا نعلمها ما احنا طول الصغار في سواء في نادي بتاع كشافة ولا في مقر واحد آخر يكون التكوين معناها الصغار على الخط العربي ولا الحاجات اللي نعرفهم انا مستعد نعطيهم يعني فهمت هذا هو
3: يعدي العلم
2: يعدي ونعملوا باتاسيون
1: يعطيكم الصحه باش نواصلوا حديثنا معاكم نحب نسمعك تلاوه قرانيه بصوت اخوك ايمن الغربي وبعد نرجع ان شاء الله نكمل حديثنا مع بعض

0: عدنا والعود أحمد مستمعينا ومشاهدينا الكرام. قبل ما نفوح حصتنا مازالوا 10 دقائق تقريبا أو أقل. نحب رسالة منك كفنان تشكيلي وكمتطوع لتزيين و يعني إدخال الفرحة والبهجة على نفوس الأطفال المقبلين على سنة دراسية جديدة. شنو الرسالة اللي توجهها على المباشر للناس اللي تسمع فيك؟
1: بصراحة نقول إن شاء الله تكون سنة دراسية معناها ناجحة.
0: أمين يا رب.
1: إن شاء الله ربي ينجحهم الكل. وماذا بينا نرسخ في صغارنا الحب للفن، خاطر الصغير يكون يحب الرسم ولا النحت ولا الغناء ولا الفن بصفة عامة، ينمي من المهارات بتاع الطفل ويخليه معناها يقدم في حياته. فهمت معناها ما نقفوش في حكاية كل اللعب بالتليفونات ودرسوا مثلا، ماذا بينا نعمله حتى
0: خلي الصغير يمارس هواياته، لأنه الهوايات اليوم عاش موجودة.
1: احنا ولات صغار الكل شادين تليفونات، ماذا بينا نعمله حتى دي كلوب توريه الفيسبوك، توريه الشينيول، توريه المنشار، توريه ناس كلها ما ينجمش يستعملوا تو الصغير. فهمت يوصل عمره 15 سنة 16 سنة ما يعرفش يمسك ماتريال. فهمت
0: ما عندوش هواية أصلا،
1: ما عندوش هواية
0: يعدي فيها وقت فراغه
1: اللي يلعب فيهم في التليفون. فهمت
0: نعم.
1: معناها نحاولوا بالحق صغارنا ماذا بينا نحيوا لهم التليفونات شوية ويتلهوا في حاجات أخرين بيدهم. معناها
0: نعم.
1: مس بيده
0: شيخ الأسعد. رسالة مضمونة الوصول. رسالة نحتاجوها الناس الكل. نعم. كبار وصغار، حتى احنا الكبار زادة مهمة أن نمارس هواياتنا ونحاول نبتكر ونجد في ذواتنا من خلال ممارسة هذه الفنون ومن خلال الإقبال على الحياة بنكهة أخرى. نعم. وبرؤية أخرى.
2: نعم، وخاصة الرؤية الفنية اللي يحكي عليها. نعم. في نزار يحتاج الإنسان في تكوينه النفسي وتكوينه يعني العقلي وتكوينه الفكري أن يعني يكون عنده رؤية فنية. الفنان خاصة في الخط العربي يعني.
0: نعم.
2: الخط العربي يعني قيمة فنية أساسية، ولهنا احنا يعني الغاية متاعنا من تكريم سي نزار أنه نسلط الضوء على العمل اللي يقوم فيه، ولكن نسلط الضوء على قيمة أساسية من القيم هي القيمة الجمالية. وإن شاء الله وزارة الثقافة تساندوا وتعملوا يعني ولا الهيكل المختصة يساندوه في العمل اللي قاعد يقوم به. عمل خطر فرد، هو ما هو إلا إنسان ما نجمش يكون، أما كان يساندوه وبالمواد الأولية ولا بال ويولي هكا حتى بشي كما قال الفكرة متاعه أنه باش ينشأ خط
0: نوادي
2: أولاد ويعطي يعني يعدي المعرفة متاعه والفن متاعه ويعديه للأجيال القادمة، وهذه حاجة باهية.
0: نزار ما كانش أناني في الثروة اللي هو يتمتع بها.
2: قلبه كبير
1: عليه.
2: وهذه بلادنا وتونس هكا تولي مزيانة. كان كل واحد يرسم زهرة كما هو قال، يرسم زهرة ولا يكتب حرف ولا يكتب كلمة ولا يكتب في المدارس في المساجد في يعني الجدران.
0: تونس تتحول إلى بستان.
1: حتى الصغار تو مثلا في الساحة وين تقرأ أنت؟ فأنا مثلا فأنا قاعة معاش اختنا من قاعة رقم واحد وقاعة رقم اثنين. مثلا القاعة اللي فيها التابلو بتاع جربة مثال، مش نقرأه في القاعة اللي فيها التابلو بتاع الخط العربي. فهمت معناها نعملوا نبدلوا حتى هذا النمط اللي ديما معناها
0: تقليدي الكلاسيكي
1: ياسر وكلاسيكي وفدينا منه بصراحه يعني. صحيح. فهمت صحيح. اجيال واجيال
0: خاصه مع جيل اليوم منفتح وما شاء الله يشوف الهاتف الجوال كيفاش الدول الاخرى متقدمه علينا في برشا حاجات. نحب نحكي شويه على ترك الاثر، لأنه نزار الغربي بالرسوم اللي قاعد يرسم فيها في المؤسسات التربوية قاعد يخلي فيه بصمته، بصمة تجيب له برشا دعاخير.
2: نعم
1: صار.
2: وهذا في ميزان حسنات، والمكان اللي يدخله نزار كي يخرج مش هو بيدو يعني يتغير ويخلي البصمة ويخليها بصمة بتاع فرحة ومتاع بهجة. كل إنسان يجي يشوف كيفاش كان الحائط رمادي أسود ولا ملون ولا فيه بهجة العلم وبهجة الحياة. وهذا هو الأثر يعني الأثر اللي يكتبه إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين. يكفي انه هاك الجهد والعرق في السخانه هذه هو على صرافه ويكتب في الاحرف هذاك كله في ميزان حسناته. هذاك حاول باش يعني باش يقول انا على الاقل المدرسه هذه باش نساهم في العوده المدرسيه باش نساهم باش الاطفال كيجيو يكونوا هكا فرحانين وتكون فيها بهجة والمدرسة نتاعهم منورة ومزينة و... وأي واحد
1: ثم فرحة ثم فرحة في عينين الصغار تشوفها معناها
2: ماهيش
1: كيما ثم مدرسة خدمتها داروا بيا ليه دار فهمت ما ثم فهمت
0: غيرت الجو العام
1: وليه عاملين لي
0: باهي الرسوم هذه تقتصر فقط على المؤسسات التربويه ولا بصمتك تشمل مناطق اخرى؟
1: انا فهمت ريستورانات قهاوي ديار بيوت صغار روضات جوامع خدمت في المحراب معناها كل شيء معناه فهمت توسكي ديكوراسيون فهمت نعمل دي تابلو في جداريات معناه يكونوا في وسط المحل ولا خارجه والا بار حتى تابلو معناه نخدم حتى كلي روشي هذوكم اللي في البيسينات الفوسبيير
0: نزار بعد ما تكمل الرسمه خاصه في المؤسسات التربويه شنو نصيحتك للاطفال اللي يكونوا موجودين اهم حاجه انهم يحافظوا عليها
2: حفاظ على
1: ليه هما بصراحه توا اللي لاحظتوا توا ساعات نتعدى قدام المدارس اللي خدمتهم تلقاهم مازالوا كيما هما هي قاعدين الحمد لله راهو كي كل واحد يدز طرف راهو قدرة ربي ان شاء الله ان تتبدل العقليه
0: الوعي الوعي
1: الوعي صحيح هي الوعي وثم حب للحاجه هذيك الصغار ولاو يقول لك حيت مازال نظيف وفيه مثلا عبره ولا حاجه ولا تصويره ماذا به يستحفظ عليه
0: يعطيك الصحه كنت جد سعيده بهذا اللقاء نورتنا في اذاعه الزيتون القران الكريم وشكرا على هذه الهديه اللي كتب عليها اسم برنامج نداء من القلب اذاعه الزيتون للقران الكريم ابداع وجمال وروعه في اختيار الالوان
2: عايش. فنان ما تنجم تقول يعني عنده رؤيه فنيه يعني.
0: بارك الله فيك نزار.
1: نحب نشكر سي سفيان مرسى تي في وسي مروان الدالي باج بتاع زاد بوسلسله بتاع عاصمه المرسى
0: يخدموا في خدمه مزيانه
1: ما شاء الله عليهم
0: ويعديوا في صوره مزيانه على تونس وعلى المرسى
1: من اروع ما قابلت في المرسى يعطيهم الصحه بالحق
0: نرجع نقولوا ما احوجنا الى الناس الواعيه صحيح. اللي تحب تونس بصدق
1: صحيح
2: نعم. وهذه تونس الحقيقيه
1: ان شاء الله معناها تونس يبقى عليها الستر
0: اللهم امين يا رب
2: يحبوا بلادهم واللي يحاولوا باش يغيروا نحو الافضل واللي يكونوا نماذج في العطاء ونماذج في نكران الذات ونماذج يعني في التضحية بكل ما يملك يعني عنده موهبة فنية
1: اللي يقصر على حاجة دي ما نقول اللي يقصر على حاجة يصدم معناها فهمت يصدم
2: وما يقولش ليه أنا مش متاعي
1: ما ثميش عليش باش تخصص مثلا سبيعتين ثلاث سبيع من وقتك ماهيش باش يغيروا العالم معناها
2: ملك المدرسة ملك الناس الكل
1: إذا هي ملك المدارس
2: معهد ملك الناس الكل إذا هي ملكي يعني أنا نغيرها الأولياء يجي مش نحط ولدي وروح وكه وملكنا هذيك ملكنا يعني متاعي أنا يعني كيما سي نزار يقول أنا نجي نلونها أنا نجي ننظف نعم وهكا تونس تولي أحلى وتونس تولي أنور وتشرق الشموس كيما
0: صحيح شموس الوطن شموس الوطن محلاه الحديث معاكم إن شاء الله يعني إن شاء الله يا رب ربي يكثر منكم الناس وإن شاء الله في كل مرة ينورونا ناس الخير الناس اللي تحب تونس بصدق ينورونا بالحضور باش يحكيوا على تجاربهم ويأثروا في الآخر شيخنا تفضل
2: أما زبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض يعني اللي حتى الجدارية والكتيب تبقى والأخر الحديث المرء حديث بعده يقول لك العام سي نزار كان هاو يعمل كذا هذاك هو اللي يخلي أنه يخلي هذيك البصمة والصفحة متاعه الباية وهذا كما ينفع الناس
0: يرحم والديك نزار
1: يعيشك من غير مزيد
0: ومحليها دعوة بالحق
1: يعيشك
0: فما برشا ناس يخليوا الناس ترحم على والديهم ترحم على الأشخاص اللي ربوهم أحسن تربية وثمرة التربية هذه قاعدين نشوفوا فيها بالعين المجردة شكرا لك شيخنا بارك الله فيك شيخ الأسعد بن حمودة نجدد شكري لك نزار الغربي فنان تشكيلي ومتطوع لتزيين المدارس خاصة على مستوى المرسى شكرا زهير المسعودي كريم عتيق في أمان الله مستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو

فذرهم وما يفترون.

من ربك بالحق. فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم.

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.

وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.

الله أعلم حيث يجعل رسالاته.

كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله
2: أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.
1: علم القراءات يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها.
0: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية حصة نصحبكم فيها إلى أوجه القراءات السبعة من القرآن الكريم.
1: الوجه الثاني هو بضم ميم الجمع وصلتها بمقدار ألف.
0: حلقة ننهل فيها من فيوض القراءات المتواترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نبدأ بمقدمة الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو الكتاب المسمى بحرز الأماني ووجه التهاني، والمشهور عند العامة بمتن الشاطبية.

0: الله فيكم.
1: اللآلئ المرضية من القراءات السبعية، برنامج يقدمه لكم الشيخ محمد مشفر مع ثلة عطرة من طلبة القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم، وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها فيهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد السحاب الجارية، وصل على سيدنا محمد عدد الرياح الذارية من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما هبت عليه الرياح وحركته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وأقلت من قدرتك. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في سبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة يا ربي، وعلى آله وأصحابه وزوجاته وأهل بيته كلهم أجمعين ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من كتاب غيث النفع في القراءات السبع للولي الصالح الشيخ سيدي علي النوري بن محمد السفاقسي رحمة الله عليه، إلى أن قال: ومأواه إبداله للسوس لا يخفى، وقيل لهم. هذا عن الإدغام السيدي السوسي، هو مش بتكلمنا على الإدغام، خاطر سبحان الله ديما يعمل الربع فرش الحروف ومن بعد يجيب معناتها الممال والمدغم، سواء المدغم الصغير ولا الكبير يجيبه مال. ما لبش كلمنا على الإشمام وشفناه حلقة الفارطة، هو قرأ هشام وعلي بإشمام كسرة القاف الضم والباقونة بالكسر، وتكلمنا فيه والحمد لله ما فيه الكفاية. قال: لو أطاعونا ما قتلوا. قرأ هشام بتشديد التاء والباقونة بالتخفيف، معناتها كان سيدي هشام يقرأ قتلوا والباقونة بالتخفيف قتلوا، وإنما قيدناه بأطاعونا. لو أطاعونا علاش؟ احترازا من لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فلا خلاف بينهم في تخفيفه. ما لكلمة كان لو أطاعونا ما قتلوا؟ سيدي هشام هذه اللفظ الوحيد يقراها قتلوا، ما قتلوا. فدرأوا ثلاثة ورش فيه لا يخفى. شنو معنى ثلاثة ورش؟ قال مش تخيبوا ماوش مد بدل، كل همزة قطع ممدودة راي مد بدل وصلا ووقفا، عندك ثلاثة أوجه. فدرأوا فدرأوا فدرأوا تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري وعلي بكسر السين والباقون بفتحها. نعود لكم هذا: تحسبن. قرأ هشام بخلف عنه بياء الغيب يحسبن، وتحسبن وجهان له بالتاء وبالياء، سيدي هشام عن ابن عامر الشام. والباقون بتاء الخطاب، وهو الطريق الثاني لهشام. وقرأ الحرميان وبصري، شكون من الحرميان وبصري؟ معناتها سمال كل نافع وابن كثير وابو عمرو البصري، زيد معاه وعلي الكسائي، معناتها بكسر السين والباقون بفتحها. تحسبن والباقون تحسبن. وللحديث إن شاء الله بقية، ننتقل على بركة الله إلى قراءة ما تيسر من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري وذلك من قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إلى رأس الحزب. ورأس الحزب كما تعلمون هو قول المولى سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان

أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر

فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج وما

الصراط ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير.
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا

0: العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحصة المباركة هو ما عنونه القاضي عياض بن موسى اليحصبي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الشفاء، الفصل الرابع: بر آله وذريته وأمهات المؤمنين. وتوقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، كما حظ عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، سورة الأحزاب. وقال تعالى: وأزواجه أمهاتهم. ملأ الناس اللي ربي يهديهم ويسبوا زوجة سيد النبي بعض زوجاته، هذوما ناس ضالين. إذا كان ربي اللي خلق الأكوان قال، ما قالش وبعض أزواجه أمهاتكم، لا، قال وأزواجه جميعا، معناتها أمهاتهم أي أمهات المؤمنين. وبه ساق الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي 3 مرات صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا كتاب الله وعترتي، وهم شكون؟ أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قال: أنا مسألتكم لا فلوس ولا أنا نحبكم، حبوا آل بيتي وخلفوني كيني أنا موجود. لقيتهم خرجوا على الطريق المستقيم، قالوا: لا، جدكم سيد النبي هكا تعمل، مال الاخرين شو يعمل؟ ارجع يهديك بكلام لين وحلو، وما تخليهمش يفقروا باش يوصلوا، خاطر الصدقه هي حرام عليهم، آل بيت النبي يوم القيامه تحرم عليهم الصدقه. انت ما لعتيهم الهديه ديما هدايا وغير لاجل سيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: معرفه آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار. معرفة آل محمد صلى الله عليه وسلم براءة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط، والولاية لآل محمد أمان من العذاب، اللي يحبهم ويواليهم أمان من العذاب. هذا الحديث الذي ذكره رحمة الله عليه وساقه القاضي عياض. قال بعض العلماء: معرفتهم هي معرفة مكانهم من النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفوا منزلتهم من سيد النبي صلى الله عليه وسلم قديش حبهم وقربهم، وإذا عرفهم بذلك عرف وجوب حقهم وحرمتهم بسببه صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن أبي سلمة لما نزلت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، قال: وذلك في بيت أم سلمة، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه رواية الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. وعن سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية المباهلة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وحسنا وحسين وفاطمة، وقال: اللهم هؤلاء أهلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علي: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. هذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث ذا، رواه أيضا الإمام الترمذي. دعاء قال فيه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، رواه الإمام مسلم. معنا احنا الصحابة الكل رضي الله عنهم، يكفي أن نور سيد النبي رواه هو حي، وكلامه ضرب في وجوههم وفي صدوراتهم وفي كل شيء، وخذاه الخير الكثير حب من حب وكره من كره. وربي قال رضي الله عنهم ورضوا عنهم هؤلاء الصحابة. احنا تو يجبدوا في الصحابة تيش تتلهى بهمك ساعة، قالوا همك منك وأقداس، هذوما اللطف الناس هذوما، قالوا نعرف همي من وقداس، نعمل له عساس همي وما انتهلها كان بهم الناس. هالناس هذوما اخويا ربي يبعدنا عليهم اخويا، هالهموم هذوما ربي ينجينا منهم. ما ولذلك ما نجبدوا الناس اللي ماتوا الكل سواء باهي ولا على مراد الله، تو ندعي لهم بالرحمة. مشاو مساكن هما، مشاو الأمر ربي، أنت تزيد تعفص فيه. هذوما الناس اللي ما يصلحوش قبل نقولوها بكل، يلزمك تقول يا ربي ترحمهم، يا ربي يا ربي، وتو عندك انت مشاو ضياف، يا ربي ما تخيبهمش، يا ربي انت الغفار، هما المذنبين. هكا تبدا تقول للموتى باش ربي ان شاء الله تدخل عليهم رحمات، مش زيد انت تو يجي بالله هنا تو ما كانش يصلي نعمل له يسال في عمره، اما تزيد تعفص فيه هو تخل في حيطه انت تزيد تحطمه في الهي، ما تعمل له عمره وحجه وتقرا القران وتهويه وتهدي له ثوابه باش ترفعه ان شاء الله. قداش من واحد يوم القيامه يقوم يلقى روحه في درجات عليا يقول له يا ربي انا ما نعرف روحي، مع انت ما تهزش حاجتك بمقص العافيه، وكيفاش وصلت لهالدرجه؟ تقول له لا وصلت بك وليدك هذاك في سجودك، في سجوده يدعي لك وفي ويصدق عليك وعمل لك عمراد، يلقى روحه مبحبح مع تغفرت ذنوبه بغيره. ولذلك المؤمن المؤمن رحمة، وخاصة الموتى. ننتقل على بركة الله إلى القراءة الفردية. تفضل سيدي محمد بلال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
0: جزاك الله كل خير. ردوا بالنا السادة المستمعين، خاصة إذا كان الحروف كلها مرقة وجي بعدها حرف مفخم، راهو ينجم معناتها الحروف الكل تمشي معاه، ولا الحرف الأخراني خاصة كما قول ربي سبحانه وتعالى فما استيسر. إذا كان ما انتبهش للسين اللي قبلها تولي صاد، يقول فما استيسر تولي صاد، فما استيسر. هذا يراو علم القراءات علم جميل ياسر، لكن ديما مقدم عليه علم التجويد هو التحسين. أي تفضل سي محمد علي.
2: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة،

0: جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوي، واتقوني يا أولي الألباب.
1: جزاك الله ألف خير. بالنسبة للسادة المستمعين، الوقف على الحج، الحج ننزلوا عليها، أما خلوش الحج الحج وين، لا شديد، لكن حروف الشدة درجات، هذا برشا ما يعرفوش الحرف الشديد راهو درجات، مش كلهم فرط شدة. تو كيف نقول لك الهمزة مثلا، قول أ، قولوا مع بعضنا، زيد طول فيها، ما تنجمش في أعلى درجات الشدة. الباء شو، قولوا إب
2: إب،
1: ها باش نطول فيها شو، ما أنت فما شوية من الرخاوة. كيف تقول لك بالله أوزنها مثلا، نقولوا 85% شدة و 15% فما رخاوة، فما شوية رخاوة. الجيم 60% شدة، 40 رخاوة. والحج، والحج فما ناس يقول لك لا شديد يلزموا شدة كلها فرد قمة، يكذب اللي يقول هذا، يكذب. الحروف الشدة أجد قط بكت، مش الكلهم فرد درجة في الشدة، وهذا يعرفوه المختصين أو يسمعوا فيها. أما جي تزيدوا حرف الديل باش هو يولي شديد، يعمل هك والحج، تعرفش عمل هنا قلب مخرج الجيم جملة واحدة، الجيم من وسط اللسان، قولوا إج، هو رده من طرف اللسان. والحج، والحج شنو معناه؟ طرف اللسان لصقوا باش زادوا الدال وغيره، هذه ممكن تكون لغة في العرب برا، ممكن. أما الجيم الفصيحة، آخر دراسة من إنسان أردني الله يجزيه كل خير، دراسة قال تتبعت، هذه مش في علم التجويد، هذه في علم الصوتيات والألسونية، قال تبعت نلقى الجيم في عند العرب فيها أصوات كبيرة وكثيرة، أما الجيم الفصيحة قربنا، قال نلقاو الجيم الفصيحة في حلب في سوريا وفي تونس، والله هكا تونس وحلب، هذيك الجيم الفصيحة اللي نطقوا بها معناتها أهل مكة وأهل المدينة. والبقية ممكن أكلوك البراغيث وبني يربوع وبرع، هذيك لغات أخرى. ملا بارك الله فيك وربي يجزيك خير، تفضل سيدي علي.
3: ليس عليكم

0: ربي يجزيك كل خير. تنتكلموا زيد على الضاد راهو الاخوي ما هو الشديد تو برشا يقولوا فاذا افطتم تاش عملنا يدغمها جمله واحده تولي كاينها معناتها ما عادش فما ضاد افطتم الله الله وهي افضتم رخوي مش حتى متوسط حروف توسط لن عمر هذا يا رخوي حروف شده اجد قط بكت لن عمر توسط البقيه الكل حروف رخويه من جملتهم الضاد. بارك الله فيك ربي يجزيك كل خير. تفضل اختمنا سيدي حامد.
1: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب.
0: الله يجزيكم كل خير إن شاء الله. قول صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: الله يبارك لك إن شاء الله. وبسرعة قراءة البيتين في سومات التلخيص خطر حصة بارك الله بطينا فيها شوية. وقال

0: كالواو سهالا
1: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
0: وبالسوء إلا أبدلا ثم أدغاما
1: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
0: وفيه خلاف عنهما ليس مقفالا
1: أخبر رحمه الله أن قالون والبزي وافق أبا عمرو في إسقاط الهمزة الأولى من المفتوحتين ثم قال وفي غيره أي في غير الفتح أي الذي في غير الفتح وهو الكسر والضم يعني أن قالون والبزي سهلا الهمزة الأولى من المتفقتين بالكسر فجعلاها كالياء أي بين الهمزة والياء وسهل الهمزة الأولى من المتفقتين بالضم فجعلها كالواو أي بين الهمزة والواو وقد تقدم أنه أولياء أولئك لا غير في المضمومتين فما كان هذا المثال في القرآن لا غير وقوله بالسوء إلا أبدلا ثم أدغما أخبر أن قالون والبزي شقراو بالسوء إلا بدل الهمزة حرف مد وأدغمها فيما قبلها بعد تجديد بالسوء إلا أبدل الهمزة الأولى من بالسوء بدلها إلا ما رحم ربي إيش بدلها واو ثم أدغم الواو الساكنة التي قبلها فيها فصارت واوا واحدة مشددة مكسورة بالسوء في الوصلة أما لو كان قلك اقف عليها القالون ترجع بالسوء في الوقف بالسوء إلا خلاف عن قالون والبزي يعني أن فيه ما ذكر من الإبدال والإدغام ووجه آخر وهو التسهيل الأولى بين الهمزة والياء والتحقيق الثانية على أصلهما في المكسورتين وقوله ليس مقفلا هذا الكلام هذا نقوله اللي هو شكون الشارح ابن القاصح يعطينا أوجه اللي احنا بيدنا فما أوجه ما نقراوش بها علاش لأنه هو مات قبل ابن الجزري نحبكم تفهموا الشارح مات 801 وابن الجزري مات 833 مع انت بعاد على بعضهم هذا يعتبر كتاب غول تاريخي وفي القراءات معناتها لا مثيل له لذلك كان اختيار معناتها جمع الزيتون أي ليس مقفلا ولا مقلقا معناتها مقفلا أي ليس مقلقا ولا مشكلا لكون صاحب التيسير ما ذكره وذكر البدل والإدغام فالتسهيل من الزيادات ثم انتقل إلى الهمزة الثانية فقال هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر مسالش نخليه كتاب معناتها الرعاية للحلقة القادمة بإذن الله إن كان في العمر بقية اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين سألناك بسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد سألك سيدنا سليمان به في القرآن العظيم متعرفوا سيدنا سليمان هذا درس من دروس مشايخنا الله يرحمهم اسأل ربي بسيد النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال وأدخلني برحمتك أي بجاه رحمتك شكون هو محمد صلى الله عليه وسلم قال ربي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سيدنا سليمان ايش قال وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي اللهم بجاه محمد هذا عين الرحمة أدخلني في عبادك الصالحين اللهم سألناك به وسألناك بذاتك العلية وبأسمائك الحسنى وبجميع الرسل والأنبياء والأولياء حسن الخاتمة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بحرمة القرآن والسنة اللهم لا تخيبنا اللهم أصلح لنا الذرية بحرمة خير البرية يا ربي وافتح أبواب الرزق والخير والطاعة في وجوه أبنائنا وبناتنا اللهم زوج أبناءنا من الصالحات وزوج بناتنا من الصالحين ويسر أمورهم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة سيدنا هذا الدعاء فلا تردنا خائبين نواصينا بيدك ليس لنا غيرك لا إله إلا أنت ولا خير إلا خيرك يا ربي زدنا من فضلك ولا تنقصنا آمين آمين آمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: كنتم مع برنامج اللآلئ المرضية من القراءات السبعية.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كل دم في الجاهلية موضوع. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا.

0: ولهن عليكم حقا. لكم عليهن ألا يواطئن فروشكم أحدا تكرهونه، وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فأعقلوا. أيها الناس اسمعوا قولي فإني قد بلغت. أيها الناس إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس اسمعوا قولي فإني قد بلغت.
1: اللهم نعم
2: اللهم نعم اللهم نعم.
0: قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد.

0: أبا مويهبة.
1: أبا مويهبة إلى أين؟
2: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج معه إلى البقيع.
1: ماذا سيفعل صلى الله عليه وسلم؟
2: يستغفر لأهله.
1: قل يا أبا مويهبة، أقد شفي رسول الله؟
2: بل لا زال به وجع يا حسان.
1: اللهم اشفيه واكشف الضر عنه.
2: اللهم آمين.
1: هيا إذن الحق برسول الله يا أبا مويهبة.

0: قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة.
1: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة.
0: قال صلى الله عليه وسلم: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. اللهم اغفر لأهل البقيع، اللهم اغفر لأهل البقيع.

0: أترى يا حسان؟ لقد اشتد الوجع برسول الله.
1: أجل، إنهم يهرقون عليه الماء.
0: فقد جلس رسول الله وعصب رأسه، إنه يريد أن يصعد المنبر ويخطب في الناس.
2: قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. أيها الناس، أنفذوا بعث أسامة، فلعمري لئن قلتم في إمارة أبيه من قبله، وإنه لخليق للإمارة، وإن كان أبوه لخليقا لها. يا معشر المهاجرين، استوصوا بالأنصار خيرا، فإن الناس يزيدون، وإن الأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم كانوا عدتي التي آويت إليها، فأحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
3: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين.
0: أقد مات رسول الله يا حسان؟
1: مات يا عروة. على رسلك يا عروة، إن الذي خلق محمدا وأرسله نبيا وأنزل عليه القرآن لراده إليه.
0: كيف لنا صبر على فراق رسول الله؟
1: اللهم اقبله في جناتك، واجعله شفيعا لنا يوم حشرك يا رب العالمين.
0: هذا والله يوم لم نر مثله. ألا ترثي رسول الله يا حسان؟
1: بل سأظل أرثيه ما دمت حيا يا عروة. ما بال عينك لا تنام كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فظللت بعد وفاته متبلدا، يا لهف نفسي ليتني لم أولدي، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير، وقد تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون، ومثلاها من الجفن تسعد، مفجعة قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد. أطالت وقوفا تذرف العين جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد. فبوركت يا قبر الرسول، وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد. لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد. يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض، فالناس أكمدوا.

0: هذا حسان بن ثابت الذي تبدل من بعد الكفر إيمانا ومن بعد الجاهلية إسلاما، فكان مدافعا عن رسول الله منافحا عن الإسلام، بذ أقرانه وخشيه فحول الشعراء في عصره، لم يكف عن أداء رسالته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه واصلها كما كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم. وقد اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته، إلا أن الأرجح على أنه توفي في زمن علي كرم الله وجهه، فإلى رحمة الله وجناته يا شاعر رسول الله. حسان بن ثابت.
1: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام.

صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله،

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد

بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد

إياكم وجعلنا إياكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا اعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

0: أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
2: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
1: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يعده ويقدمه بشير الطبابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على

0: القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا البرنامج الذي يسلط الأضواء على كل الفروع المحلية والجهوية التابعة للرابطة الوطنية للقرآن الكريم في كامل تراب الجمهورية. زرنا عديد من الولايات. اليوم إن شاء الله نعود ونزور ولاية زغوان، هذه المدينة الجميلة. مع بعضنا نمشي مباشرة إلى الفرع الجهوي التابع للرابط الوطني للقرآن الكريم. من هناك هو رئيس الفرع بيشهزنا الفرع من الفروع المحلية التابعة لهذا الفرع. خلينا مع بعضنا نرحب بالأستاذ الشيخ ياسين بن تركي. السلام عليكم أستاذ.
1: وعليكم السلام سي بشير، مرحبا بك.
0: صحتك بخير؟
1: الحمد لله بخير.
0: لباس كيف الحال؟
1: الحمد لله، خاصة مع القرآن أكون دائما بخير.
0: أكيد دائما نكون مع القرآن الكريم. شيخ، نحن سجلنا معك سابقا في الفرع المحلي بمدينة زغوان.
1: نعم.
0: اليوم إن شاء الله فين بتسجلنا؟
1: الحقيقة اليوم هو فرع مميز يعني. نعم. اليوم استناه حصة ما شاء الله دسمة ومزيانة برشا. اليوم احنا في مدينة المقرن معتمدية زغوان.
0: تابع كل مش تابعك استاذ الفرع؟
1: أكيد، ويتبع الفرع الجهوي للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. ومدينة المقرن أيضا مدينة جميلة جدا. زيدا
0: مدينة جميلة جدا. شكرا، بارك الله فيك. خليني أنا قيدت ملاحظات من الحصة الماضية لازمني نقولها، لأن ملاحظات جميلة جدا. في الفرع المحلي بمدينة زغوان سجلت مع تلامذة صغار، طلبة صغار ما شاء الله عليهم في الأعمار، في 19 سنوات. أنا سجلت مع عديد، لكن أنا خذيت عينة ولا اثنين ولا ثلاثة حاجة ما كتبش، نذكر أسمائهم تكريم لهم. الأولاد الصغار تحية لهم من هذا البرنامج، وتحية لوالديهم، وتحية للمشايخ اللي قروا فيهم واللي ربوا فيهم، اللي هي مريم عمرها 9 سنوات، تقرأ سنة رابعة، حافظة 10 أحزاب، المعدل انتاحها ما شاء الله 19.54، معدلها 19.54. كذلك عندنا محمد ريان على ما أظن عمره 9 سنوات، هو كذلك يحفظ تقريبا 15 حزب، المعدل نتاعه 19.53، المعدل نتاعه 19.53. أنا خذيت هضم الزوز اللي حبيت نقول عليهم كرسالة للأولياء وللتلامذة، وخاصة نحن في سنة دراسية. إن شاء الله يا ربي هضم الوليدات الصغار هذوما اللي هما سجلنا معاهم إن شاء الله يكونوا رسالة ويكونوا قدوة لوليداتنا الصغار. وخليني نقول سياسين قبل طريف قال ما دمنا مع القرآن نحن بخير. كل طالب أو كل تلميذ تلقاه يحفظ القرآن الكريم، وأنا جربتها وشفتها مع كثير من الفروع في كامل تراب الجمهورية، كل طالب نلقاه حافظ القرآن ولا طالبة حافظ القرآن ولا أنها تقرأ في القرآن ولا حافظ نصيب من القرآن الكريم، إلا وتلقاها مميزة في المعدل انتها ما شاء الله. تلقى بنية تقرأ سنة رابعة معدل انتها 19.54، ما هذا ما يزيد البوها وامها والشيخ اللي قري فيها إلا تكريما وشرفا. تحية لهم الكل، تحية للأولياء اللي سهرين، تحية لهذه الفروع. نعود لك سي ياسين بن تركية، قل لي خويا فين نمشي وتولي.
1: تعقيبا على كلامك، احنا نعم خلال ثلاث سنوات الماضية كان شعار متاعنا في ولاية زغوان
0: نعم
1: انه المتميز في الدراسة هو المتميز في القرآن. فتشوف المناسبات الرسمية معنا التكريمات مع السيد ولي زغوان، احنا نعطيه المعدل في القرآن يكون متفوق وطنيا
0: نعم
1: وحتى جهويا، ثم معدله في الدراسة متاعه. فهم متميزين في المناظرات الأوائل معنا ما شاء الله عنا في زغوان،
0: ما شاء الله
1: متميزين في القرآن، وهذا يزيد تأكيد انه القرآن
0: كذلك
1: يزيد الفعل.
0: نرجع لملاحظة قالها لي سي حاتم رئيس الفرع المحلي، قال لي كنا قبل في زغوان واحد يبدأ يمشي في الشارع تمل عليه آية قرآنية يقول لك، يعطيك الآية، يقول لي نحن الهدف نتاعنا في مدينة زغوان نحب نرجع هذه الثقافة، نحبوا زغوان كلها قرآن.
1: نعم، هذا نحبوه والناس زادة تحبوه، لأنه هو الصورة جميلة جدا محليها. نعم. معناها العيش مع القرآن، ناس كل رو اللي تحكي مع أي إنسان يقول لك أنا أتمنى أن الصورة هذه ترجع، والحمد لله هي بدأت ترجع يعني ومتواصل الجهد. احنا الفرع اليوم الحقيقة
0: نعم
1: هو فرع استثنائي، وبدون مبالغة هو استثنائي حتى من الجانب الوطني. الفرع الميزات متاعه أولا هو ديما أجواء احتفالية، أجواء أثرية. نبدأ
0: قال لك الجواب من العنوان تاعه. نحن كدخلنا لهذا الفرع استقبلونا استقبال

0: نقول حتى يخر تفضل ابدا تفضل كامل وصل.
1: ثم الفرع هذايا رغم انه يعني حداثة سنه
0: نعم.
1: لانه في وقت وجيز عمل سيت ما شاء الله
0: ما شاء الله ظاهر
1: فرع متميز نبدا
0: تفضلي
1: هو فرع يعني الهيئه المديره نتاعو الكل من السيدات والكل من المتميزات راه في المجتمع
0: فرع نسائي
1: هو فرع نسائي نعم. ما شاء الله فهمني
0: فرحان بها الحكايه
1: اكيد هذا تزيد الكتب تي
0: نعم
1: ما شاء الله الحقيقه ولا والتميز يعني نشاط وتميز الحقيقه من الجانب العلمي
0: نعم
1: من الجانب انه التلميذ لاقي راحته فلاقي راحته هذا يخلق بعد تميز
0: نعم.
1: ثم المشرفة على هذا الفرع هي الحقيقة يعني مدام منى بن زايد
0: نعم.
1: قائمة بجهد كبير هي نعم. امرأة استثنائية الحقيقة وتكتشفوا هذا إن شاء الله
0: إن شاء الله, إن شاء الله. خليني نقول أنا ديما نقول تحية للنساء الحقيقة معنا هذه واقع نعيشوه لأن كل ما زرت كامل التراب الجمهورية في الفروع عمري لقيت ملاحظة باش نقولها حتى كان توجع شوي ما يسالش خليه توجع باش الناس تفيق على رواحها عمري لقيت تناصف ما بين النساء والرجال ديما نلقى حتى ثلث نتاع الرجال ما نلقاشو نلقى بالحق كان لاحظتهاش انت عضو في الرابط الوطني وشفت كل الفروع في كامل تراب الجمهورية تلقى أكثرها نساء هنا وصلنا نلقاو فرع على فرع تلقاو كله حتى الهيئة نتاعها نسائية أنا نعيشها اليوم
1: هو نعشناه والحمد لله
0: والحمد لله
1: التميز شوفوا وين وصل
0: الحمد لله يا رب تحية للنساء وهذه رسالة للرجال نقول لهم إيجاو لو في الآخر ما تلقى كالقرآن لو ما ينفع كالقرآن وتحية للنساء نقول لهم زادة مثال خذوا بدين رجالكم وجيبوهم معاكم للفروع خليهم يحفظوا القرآن لو إذا تلقى أسرة المرأة والرجل يحفظ القرآن بإذن الله الولد ما يضيعش ما بيناتهم أو البنية ما تضيعش ما بيناتهم هذه هي ملاحظة نحب نقولها تحية لكل أهالينا في ولاية زغوان على هذا الحرص الكبير لحفظ وتحفيظ القرآن الكريم قلت اليوم نمشي للفرع المحلي بمدينة
1: المقرن
0: المقرن حبابنا الكرام خلينا مباشرة نرحب بالأستاذة والشيخة رئيسة الفرع المحلي بمدينة المقرن التابع للفرع الجهوي التابع للرابط الوطني للقرآن الكريم منى بن زايد أهلا وسهلا أستاذة مرحبا بك
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين طبتم وطاب ممشاكم
0: شكرا
2: وبواتم من الجنة مقعدا إن شاء الله بارك الله لكم هذه الزيارة وهذه اللفتة الكريمة من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم التي ما فتئت تنور العقول ويعني تشحن القلوب بالإيمان وبالقرآن فبارك الله لكم إذن نحن هنا في مرحبا بمعلماتنا وبطلباتنا وسي حاتم مرحبا بكم سيد حاتم وعلى رأس الجميع السيد ياسين من تركيا رئيس الفرع الجهوي بولاية زغوان
0: شكرا بارك الله فيك تحية للسيد حاتم العجيلي رئيس الفرع المحلي بمدينة زغوان تحية كذلك سي ياسين من تركيا رئيس الفرع الجهوي تحية لكل الطلبة وكل الطالبات كل المشايخ اللي يقرأوا ويدرسوا في هذه في هذا الفرع المحلي مدينة المقرن أستاذ نبدأ معك هذا الحوار أنت ظهر فيك من استقبالك لإذاعة الزيتونة ظهر فيك أنسة الحقيقة استثنائية خليني نتعرف من هي منى بن زايد
2: منى بن زايد أستاذ مدارس ابتدائية مميز فوق الرتبة وحلت على شرف المهنة عندي تقريبا سنتين كنت من قبل معناها مهتمة بأمور القرآن وبعد أن أحلت إلى على شرف المهنة يعني تضاعفت مجهوداتي والحمد لله وملأ يعني حياتي كلها تقريبا القرآن والحمد لله رئيس فرع دار القرآن بالمقرن
0: دار القرآن بالمقرن خليني أقول ملاحظة بربي أنا ديما أقولكم ركزوا على بداية الحوار مع الناس اللي يديروا في هذه الفروع حقيقة تلقاهم كل نسات مثقفين كل تلقاهم من أسرة تربوية معناها كل فرع نمشي ونلقاه الهيئة المديرة نتاع الفرع نلقوه سبحان الله نلقاهم اللي مسكين هذه الفروع نلقاهم على درجة كبيرة من الثقافة ومن العلم. أنا اليوم إن شاء الله باش نتعرفوا على الهيئة اللي تسير في هذا الفرع، بداية من رئيس الفرع منى بن زايد. منى بن زايد،
2: أنا راني رئيسة اللجنة الجهوية للمرأة والشباب والطفولة في كعضوة في الجهوية.
0: عندك حاجة أخرى تحب تقولها زيد؟ تفضل قرب الميكرو. ميساس ميساس عندك حاجة أقول مش مشكل.
2: أيك نعود.
0: نعم
2: نعود.
0: تفضل عود، هي مش مشكل.
2: أنا كذلك رئيسة اللجنة الجهوية للمرأة والشباب والطفولة في كعضوة في الرابطة الجهوية للقرآن الكريم بزغوان.
0: نعم، قدش عندك أنت ماسكة هذا الفرع؟
2: ما عنيش برشا، احنا الحقيقة هو فرع يعني فتي. أنا بدأت الممارسة يعني بصفة فردية، كنت أدير حلقات في
0: نعم بصفة بداية تأسيس هذا الفرع هو حلقات.
2: نعم، علش هو أنا باش نجاوبك علش نساء، لأن البداية كانت كنت عندي حلقة.
0: نعم.
2: حلقة نساء.
0: نعم.
2: الحلقة هذه خاصة المغرب فيها كم من ألف ساكن، لكن كل تجربة لم تنجح من قبل في معنى القرآن لازم باش يعني تفشل هذه التجربة، مش عارفة علاش.
0: نعم.
2: ولكن أنا بحكم عندي برشة ميزات يعني ربي هو اللي معناها هو اللي كتب لي هكا. أولا أنا بنت المنطقة.
0: نعم.
2: هي مسقط رأسي وحبي الأبدي هي المقرن. كذلك يعني أنا درست وتزوجت والكل، لكن في آخر مسيرتي في التعليم قريت في المدرسة.
0: نعم.
2: قيت 15 سنين قريت في المدرسة، ورغم أني نسكن في زغوان قلت لا نخرج في بدأت في سنة أولى ابتدائي أقرأ معناها نقرأ في المدرسة، قلت لا أنهي مسيرتي في التعليم في المقرن، فنعمل نمشي ونجي على زغوان لين كملت مسيرتي في المقرن.
0: نعم.
2: بحكم علاقتي الباهية بالأولياء.
0: نعم.
2: وعلاقتي الطيبة بالأطفال والكل، معناها كان هذا زاد حافز للأطفال وللناس باش يلتفوا حولي معناها ونزيد نشجع أكثر القرآن. بديت بمجموعة صغيرة، نجحت هذه المجموعة. من الأول خوفوني قالوا لي لا باش تضمحل هذه تقريبا راهو بشوي بشوي والناس بطلوا ما عادش.
0: نعم.
2: لكن بحكم الحمد لله بحكم خدمتي تعودنا على التشويق والترغيب والمداومة
0: معنى أنت هيئت الأرضية.
2: طبعا
0: زرعت وبعدين لقيت الأرض مهيئة.
2: الحقيقة راهو مش أنا نويت فرع من الأول.
0: نعم.
2: لا، أنا حبي للقرآن دفعني أني أنفع أكثر ما يمكن عدد من الناس.
0: نعم.
2: فمن المجموعة الأولى أصبحت مجموعتين.
0: نعم.
2: أصبحت مجموعتين.
0: نعم.
2: بعدها ولت ثلاثة مجموعات نساء، وبعد بديت نستدرج في الأطفال هيا نحفظوا القرآن. الحق طالباتي زاد عاونوني برشا برشا اللي يعملوا معايا، نعملوا حملات قبل ما نبدأ ونعملوا.
0: لقيت شكون يساندك معنا؟
2: طبعا.
0: نعم.
2: الحق احترام كبير وحب كبير بيني أنا وياهم.
0: تحية لهم الكل.
2: أي. وهذاك الأطفال بندمهم يحبوني، خاصة كي خرجت أنا في قلت على شارة في المهنة ساتي باش نخلط عليك. باش نحبش تبعد علينا، نحب نجي قلت لهم اللي يحب يشوف ساتيه منى يخلط عليها يقرأ القرآن. وهكذا
0: قرأ القرآن ويجمعونا. نعم.
2: أنا كي تجمعت عندنا معناها مجموعات احتجت إلى معلمات، ما جبناش من برا، من تتميز في الاختبارات تولي معلمة معايا عند الاختبار والكل. بدينا بشوي بشوي لين وليت عندنا مجموعات، كذلك تقسيم الأقسام بالنسبة للأطفال.
0: جاتك من الفكرة جاتك من الفكرة نتاع تأسيس هذا الفرع؟
2: جات كنتيجة، لذلك قلت لك
0: نتيجة. نعم.
2: إناث.
0: نعم.
2: لأنها جات كنتيجة لحلقة.
0: نعم، حلقة أفرزت مجموعة نسائية أسست بها هذا الفرع.
2: طبعا. نعم.
0: أذكر لي المجموعة اللي معاك في هذا الفرع عندي يسيروا في هذا الفرع.
2: أي. نعم. الأخت هادية فرحات نائبة الرئيسة.
0: نعم.
2: الأخت
0: ماذا بيا كانت نجم تذكر الصفات نتاعها إذا ما ثماش إحراج معناها. هاي يذكر الصفات باش الناس يسمعوا شكون هم اللي يسيروا في الفروع.
2: أستاذ تعليم ثانوي، أستاذ الإنجليزية.
0: نعم.
2: أخت هادية. ثانية كاتب عام نتاعنا اليوم عندها ظرف طارئ ما نجمش تحضر.
0: تحية لها. نعم.
2: تحية لها خولة الأخضر من صاحبة الشهادة العليا في الإعلامية والمحاسبة. نعم. هي الكاتب العام. نائب كاتب عام عندنا الأخت نيلة. نيلة كريم اللي هي مختصة اجتماعية وتدرس يعني الحالات الاجتماعية. صاحبة شهادة عليا كيف كيف.
0: نعم.
2: بعدها أمين مال الأخت رفيقة بن يوسف مهندس فلاحي فضل هذا نعم. عاد باش يعرفك نائبة أمينة المال الأخت إيمان الشابي إيمان الشابي مرزوقي أستاذ مهندس فلاحي بالدرجة الأولى وأستاذ في مدارس ابتدائية
0: ما شاء الله
2: وبعد زيدوا ذكروني أي الأخت فايزة عوضة أستاذ فرنسية
0: ما شاء الله
2: فرنسية الأخت زهرة زهرة العريبي معنا
0: نعم.
2: ربط بيت
0: نعم.
2: الأخت دليلة عبد الله اللي هي يعني اللي هي بالجانب اللوجستي ما شاء الله عليها معناها
0: تحية لي.
2: الله عليها الأخت سعاد ساسي زادة كيف كيف ما شاء الله عليها الأمنا الكبيرة وأختنا الكبيرة عايشة عبد الله ذي كانت بركوا بها معناها هي طالبة عندنا
0: ما شاء الله
2: وتساعد زادة كيف كيف ما شاء الله عليهم هذا هو عنا نازد عضوة أخرى ناجية
0: نعم تحية للناس كل
2: هي بيطرية إذا نعم. هو فلاحة
0: ما شاء الله برشا أعضاء هوني في الفلاحة ما شاء الله خطري مدينة فلاحية
2: والله بصدفة هي طالباتي هما
0: ما شاء الله عليهم تحية اللي ذكرناهم وتحية اللي ما ذكرناهمش من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى ربي يجزيهم عنا كل خير وهضم كله ناس نساء لهم متطوعين كنقول لهم كل فرع يشرفوا عليه النساء ضومة تصور انت امرأة تلقاها تقري نهارها كامل تعدي في الفرع تحفظ في القرآن تلقاها مسيبة زوجها مسيبة دارها مسيبة أولادها وفي الأخر تلقاها متطوعة ما ينجم كان ربي سبحانه وتعالى هو اللي يجزيهم عنا وعن القرآن كل خير
2: متطوعات ما يقريوا معايا متطوعين زاد
0: ما شاء الله هذاك على شو نجح الفرع
2: نحتاجوا لأي حاجة في الفرع الناس كل تتعاون مع بعضها ونشريوا الحاجه ونعملوا الحاجه لكل المعلمات
0: ما شاء الله تبارك الله تبارك الله عليهم ان شاء الله ربي يجزيكم كل خير تقريبا قد يضم من طالب من طالبه في هذا الفرع اللي يدرسوا عندك تقريبا
2: تقريبا عندي في حدود 100 طالبه
0: ما شاء الله
2: والطلاب في حدود 150 طالب
0: ما شاء الله
2: موزعين
0: ثم قبال ثم قبال معناها
2: ما شاء الله احنا عملنا ريت علاش التعليم بفضل الله سبحانه أنا في التعليم والأعضاء معايا اللي هما في التعليم عملت معناها منحبش نتكلم بأناخة كان نتكلم مع بعض عملنا يعني التقسيم كيفاش أولى وثانية
0: نعم.
2: أولى وثانية
0: نعم نعم
2: ثالثة ورابعة مع بعض
0: نعم
2: خمسة سادسة مع بعض لأن إذا تعليم القرآن لطفل صغير ست سنوات سبع سنوات ليس بنفس الطريقة عندما تدرس تلميذ 13 سنة 14 سنة 18 سنة حتى في طريقة الخطاب حتى في العبرة الأخلاقية نحن قلنا القرآن يجب أن يكون على الألسن وفي القلوب وكذلك بالجوارح نصدق هذه القلوب بالجوارح إذا نطبق هذا القرآن
0: إذن
2: فكل درس قرآن لا يجب أن يخلو من عبرة أخلاقية وعبرة حياتية تعلم الطفل كيف يعيش كيف يتعايش كيف يصلح من نفسه وخاصة كيف يكون بأخلاق طيبة ونحن نعلم أن هذه الأخلاق هذه القدوة انتفت تقريبا في هذا العصر
0: نعم.
2: إذن نحن نعمل على ذلك لذلك قسمنا هؤلاء الطلبة إلى مجموعات حسب الأعمار وحسب مستويات الدراسة وما شاء الله يعني أكثر المتميزين هم متميزون في الدراسة
0: ما شاء الله
2: على المعدلات نتاعهم
0: ما شاء الله خليني نقول ملاحظة هذا فرع نسائي باش تعرفوا روحكم لكن مش كم قاعدين انتم وحدكم فرع نسائي انت تتحدثي وين الراجع في الارشيف ذكر زرت فرع في أم العرايس تحية للجنوب التونسي ولاد قفصة أم العرايس كذلك هناك فرع نسائي كذلك نسوة كمكة مع بعضهم عملوا مجموعات حفظوا القرآن مع بعضهم جيت من الفكرة وكونوا فرع كمكة هو فرع ما شاء الله عليه مميز كما هذا الفرع ويدوروا فيه نساء
2: رو احنا
0: نعم.
2: مش اختيار نحن
0: نعم.
2: لسنا ضد معناها
0: لا لا لا نعرف نعرف نعرف مش
2: هو
0: ضد
2: هو
0: نعم.
2: بدأ شفت القصة كيفاش
0: نعم. نعم.
2: لكن احنا نمد أيدينا إلى الرجال مرحبا بكم يعني تتعلمون القرآن من معلم قرآن ماذا بينا معلم قرآن يجينا ونعملوا مجموعة رجال حاولنا نعملوا سنة الفرع
0: نعرف هذا ما فيه لو ما فيه حتى مشكل ما هوش عيب أن النساء يكونوا الفرع ويجيبوا رجال يقريوا ويجيبوا مشايخ يقريوا ما هوش مش أنا عجبتني الفكرة كيفاش النساء اخذوا على عاتقهم هذا التحدي ووصلوا عملوا كونوا حاجة كما كان، لأنه مش بالسهل أن مرأة، نحن نعرف المرأة عندها ولدها يقرأ وعندها زوجها عندها البيت انتاحة، مش بالسهل بالسيب كل شيء وتكرس حياتها في المسجد تقرأ القرآن وتكون ثلة من الطالبات، وبعدين الثلة ذيك يبنيه بها مشروع. المشروع في الآخر نلقاو النتيجة اللي هذا هو المشروع اللي نحن قاعدين فيه، بنات ونساء منورين ما شاء الله، ربي يحفظهم وربي يتمم عليهم. نعم تفضل.
2: وأن المعلمات عنا احنا للأطفال عملنا يوم السبت خاص بالأطفال من الصباحة للعشية.
0: الأطفال الأعمار من اللي؟
2: الأعمار من 6 سنوات إلى ما فوق معناها.
0: نعم.
2: العطل مضاعف المجهود، وعمري ما نقول المعلمات يوم رانا عنا باش نعملوا حصص مراجعة وتقولي لا ما نجمش.
0: ما شاء الله.
2: يكل معناها حتى كي نوزع ساعات الوقت ما غير ما نسألهم على خطر هما يقبلوا. ما شاء الله.
0: نعم.
2: الحق هما متطوعات ويحبوا القرآن. الحاجة الميزة كون نعم. هما طالبات نتاعي أنا في البداية، يعني مشاو بالطريقة نتاعي أنا ولاو واخذوا المشعل ويحتملهم خير مني، وإن شاء الله ربي يبارك لهم
0: إن شاء الله
2: في أعمار.
0: نعم. واللي درسوا عندكم هوني النساء اللي درسوا تبعينك ويدرسوا معك؟
2: أي طبعا.
0: حفظوا معك هنا جو من برا كيف؟
2: لا أنا حفظ.
0: أنت حفظتهم وخرجوا؟
2: ما هما طالباتي من الأول.
0: نعم.
2: أنا من الأول أنا حفظت في زغوين أنا.
0: نعم.
2: في حلقة عادية.
0: نعم.
2: وبعد عند ستي نقولها ستي أنا هادية بن موم إن شاء الله ربي يبارك.
0: تحية لها. نعم.
2: تعلمت معها أبجديات التلاوة.
0: نعم.
2: وبعد ذلك حسيت روحي ما زلت ناقصة.
0: نعم.
2: حب تعليم أكاديمي.
0: نعم.
2: أحكام والقراءات وكذا، فسجلت في مدرسة سيدي عثمان الأنداري.
0: نعم.
2: درست
0: تحية للشيخ عثمان. نعم.
2: تحية لي إن شاء الله ربي يطول في عمره ويبارك فيه. درست فيها معناها مدة 2 سنين، خذيت فيها شهادة في الحروف العربية والكل، وخذيت فيها شهادة في رواية الإمام نافع براويي قالون وورش.
0: نعم.
2: ثم عملت حبيت أنا ختم زلت نحفظ ما كملتش، وأنا نقري مسؤولية كي تسألني معناها طالبة كي تقول لي شنية أنا ننطق هذه وشنية كيفاش ننطق، يجب أن نكون أنا نعرف القرآن من الجلدة إلى الجلدة.
0: نعم. نعم.
2: إذن فسجلت عند سيدي لنداري في قراءة 60 حزب القرآن كاملا تلاوة ودراية.
0: ما شاء الله.
2: يعني سبقت الحفظ.
0: نعم. وكونت ثلة معك وهنا في هذه المدينة.
2: أي.
0: وتوا لقيتهم اليوم يقدرسوا معك.
2: معناش برانية.
0: سبحان الله.
2: معناها كي كل وين نتعديو من جزء نعملوا اختبارات. ساعة أنا ديما كما في نعملوا كيف المدرسة. نحفظوا حزب فترة نقفوا في فترة.
0: نعم.
2: مراجعة ثم تقييم ثم دعم لما وجدناه في التقييم من
0: نعم.
2: من يعني نقائص.
0: نعم.
2: ما نوصل.
0: نعم.
2: يعني ما نوصلوش إلا ما نعمل الاختبار.
0: نعم. والرواية اللي درسوا بها شنو هي؟ ورش حفظ قالون
2: عن نافع المدني.
0: قالون
2: من نافع. نعم.
0: قالون. معلمات اللي درسوا عندك تعملهمش دورة تكوينية؟ جيب الشيخ من برا يعمل دورة تكوينية كدي أكاديمي؟
2: لا في محاضرات مثلا.
0: نعم.
2: وأنا متكفلة بحصة أحكام وأصول قالون كل أسبوعين عنا حصة.
0: نعم.
2: لم فيها كان مشكل المعلمات اللي تحب تقرا الكل معناها
0: طالب مفتوحه حصه مفتوحه للعموم
2: للعموم.
0: نعم.
2: ونعملوا فتره معناها مراجعه للمحور.
0: نعم.
2: مثلا كما نقولوا المدود فتره مراجعه نعملوا كل اختبار صغير تثبيت هذاك اللي شفنا شنو نقاص شنو مش فاهمين نتعداو للمحور.
0: نعم. ما عندك شك برنامج انك تجيب مشايخ كبار يعملوا لكم تكوين؟ نبعث لك انا مشايخ يعملوا لك تكوين.
2: احنا ماذا بينا متطوعين لان
0: اي نبعث لك انا مشايخ يجوا
2: احنا فرعنا.
0: نعم.
2: كله تطوع الحقيقه.
0: نعم.
2: ممكن ماناش قادرين على المشايخ الكبيره.
0: هاي نتفقوا من تو في السنه الدراسيه الجايه كل 15 يوم خل حذر قسم ثله موجوديه وكل مره ننسق مع سياسيين يجيك شيخ لهنا متمكن شيخ ما شاء الله عليه يعطي حتى الاجازه ويعمل لكم دور تكويني.
2: نقول لهم استناوا شويه نبطاوا شويه حتى نزيدوا نقفوا على ساقين.
0: نلقاو باذن الله نلقاو باذن الله السميع العليم.
2: الشيخ له حق علي لم اذكره اللي سامحني ساعه نذكره.
0: نعم.
2: سيدي محمد البارودي.
0: تحيه للشيخ محمد البارودي
2: معلمي وسيدي، يعني قريت عنده وهو اللي اعطاني شهاده معلمه وقريت عنده بتميز وديما يشكرني وديما يزورني.
0: تحيه لي.
2: احتفلنا بجزء عام مع الاطفال جاء وحضر معايا وان شاء الله ربي يبارك له، وانا مازلت معاه في مشروع 60 قاعده نكمل في الحفظ نتاعي وحتني. نعم. زاد معلمه معاه عندي مجموعه للتسمين يسمعوني معناها في المجموعه نتاعو ان شاء الله ربي يبارك له ويطول في عمره.
0: تحيه للشيخ محمد. وتعملوا مسابقات في هذا الفرع؟
2: لا عندنا مسابقة في آخر
0: صيف. في آخر صيف أخذتم بغير كي بدين جديد معنا ما زلتوا تكونوا فيه.
2: حبينا نعملوا ساعة نكملوا الأحزاب هذوما وفي
0: نعم.
2: صيف نعملوا يعني باش نتهيئوا للمسابقة في الجهوي.
0: الجهوي الجاي. والبرنامج تاع التدريس تحطوه حدكم أنتم هنا ولا تستعينوا بالفرع الجهوي؟
2: الحاجة الباهية في الفرع الجهوي كونه مخلي الحرية لكل فرع لأن كل فرع عنده خصوصية.
0: نعم.
2: مش كما فرع فيه مع معناها نساء ولا حتى القسم بنفسه ساعات فيه نسبة من المثقفات وفما في قسم آخر في نفس القسم تعملت الاختبار متاعك لهذه والهذه معناها يختلف من من من مكان إلى آخر من وسط إلى آخر.
0: أنا سياسي خليكم على راحتكم.
2: نعم حق حق.
0: دعمكم.
2: أي ما شاء الله عليه.
0: ما شاء الله. لا كذلك تعملوش هك رحلات ترفيهية.
2: أي قررنا إحنا مش نحبوا شاورتهم زيادة.
0: نعم.
2: بقعة فيها بحر إحنا ما عندناش بحر عنا جبل جميل جدا.
0: جميل.
2: لكن البحر نمشي ولو ما نجموش نجيبوه.
0: أكيد محضرتوا معناها
2: معناها فعليا ما حضرناش أما تشاورنا وكلنا رانا نستشيروا بعضنا ومش معناها أنا معلمتهم ولا هما تلامذتي كل مع بعضنا.
0: نعم.
2: سألتهم والحق الناس كل يحبوا يمشي. الأطفال فيها شوية مسؤولية كي يلزمها.
0: نعم.
2: يلزمها إعداد كبير واستعداد ما خاطر ماني قلت لك معناها أنا راني في التعليم ونعرف كيف شنو معناها رحلة.
0: نعم.
2: للأطفال.
0: نعم.
2: لازم فيها تهيئة كبيرة ومسؤولية كبيرة.
0: شكرا أستاذة بارك الله فيك. خليني قبل ما نمر للمشايخ اللي درسوا عندك هوني شنو عندك شي حاجة نسيت تحب تقولها عندك شي ملاحظة تحب تقولها قبل ما نمشي نسمع العينات ونمشي للنساء اللي درسوا في هذا الفرع؟
2: والله الحمد لله حاجة بركة.
0: نعم.
2: معناها نحب الدعم المعنوي.
0: نعم.
2: نحب الدعم المعنوي
0: والمادي كذلك. خليني أقول أنا رسالة نوجهها لأهل الخير لو النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه لو تعليم القرآن لو مش أنك تقري القرآن كهو لو حتى تقول كلمة طيبة في إنسان يقري في القرآن والإنسان يحفظ القرآن ولا تقول كلمة طيبة فرع من الفروع الله ربي سبحانه وتعالى يكتب لك الأجر. هذا فرع نسائي ما شاء الله عليهم. قلت لكم المشاهدة ليس كالسامع إجاوا على عين المكان وتو تشوفوا الثمرة بالحق. فرع ما شاء الله عليه كل نساء وبكلهم عندهم حرص على حفظ القرآن الكريم. ماذا بينا الإنسان اللي يقدر باش يعاون ويد يد يد المساعدة لهذه الفروع ما ينساهمش يجيهم ويزورهم ويدعمهم باش ينجموا كاكا نحافظوا على رسالة القرآن الكريم. وكذلك أنت تكون تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تفضل عندك شي حاجة أخرى؟
2: الحق ساعات نلقاو مساعدة يجيبوا لنا كتب حاجتنا بحاجة ساعات نلقاو نقص في كتب في حاجة في
0: كتب قرآن مصاحف قرآن
2: مش ديما نحتاج وإحنا راهو عيد برا مدرسة نحتاج مثلا كراسات للتدوين أقلام.
0: نعم.
2: يعني مش الحق فما شكون يعاونونا يجيبونا مثلا مجموعات أقلام يجيبونا مجموعات كراسات لأن إحنا زادا نخدو شوية كل مدرسة نعملوا كراسات ويدونوا فيها الأطفال.
0: نعم نعم
2: وكذا معناها فهمت كما مثلا الأثاث ناقصين بالقدا في الأثاث.
0: إن شاء الله الرسالة نتاعك وصلت لله إن شاء الله الخير يسمعوك ويزوروكم ويمدوكم يد المساعدة. توا نحب نمشيو للمشايخ أو الأساتذة اللي قريوا عندك معلمات.
2: لولا هن لما كان لما كان
0: يعني نحن ممكن نسق علينا هون
2: أن يقف على يعني قدمي هذا المشروع ما شاء الله عليهم. ماني قلت لك الحاجة الباهية كونه هما الطالبات متاعي يعني عنا كل الميزة متاع معلمتهم أنا
0: يحب
2: ينفعوا وإلى الآن مازالوا يوصلوا في الحفظ متاعهم واجتهادات معناه ما قلت لكش أنا اللي احنا عنا مجموعات على تيليجرام نكملوا بها العمل متاعنا
0: ما شاء الله.
2: في جائحة كورونا ما وقفناش بالكل عنا تقريبا 12 مجموعة كل مجموعة واختصاصها
0: ما شاء الله.
2: لأني نمشي حسب الاختصاص مثلا جزء عام ما يزموش يقرأ مع جزء الملك مش كيف كيف مستوى عنا صورة الكهف عنا صورة البقرة عنا معناها ما شاء الله نعملوا احنا دورات لهنا رانا.
0: نعم.
2: ونعملوا معناها دورة صورة البقرة دورة سميناها صورة سينام القرآن ما شاء الله تعديت الصورة هي تعدى يوم الفرد اللي محفوظ للمحفوظ من سورة البقرة. يعني عندي ختم وقت سورة البقرة وعندي مجموعتين مازالوا، مجموعة مشيت في حزب الثاني ومجموعة مازالت. إذا أنا عملت مجموعة اسمه يوم سنام البقرة،
0: نعم
2: بيتش نحرمهم،
0: نعم
2: يومها معناها تقوم الطالبة بسرد سورة البقرة كاملة
0: ما شاء الله.
2: لكن ما حرمتش الأخرين، عملت حلقات صغيرة كلها في الجامعة، حلقات صغيرة اللي حافظة حزب عندها معلمتها تسمحها الحزب، حزبين ثلاثة، وإحنا هكا يعني كان يوم احتفالي يقولك سياسين روع، يوم رائع كان
0: ما شاء الله. ما شاء الله.
2: المعلمات اللي معايا نبدأ بالأخت هادية فرحات اللي هي نائبة متاعي، ولا الأخت زهرة كيما كي.
0: أنت قولي باش نبدأ الاختيار لي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
3: هادية فرحات.
0: شكون هادية؟ يا خلينا نتعرف عليك أكثر. هادية
3: أستاذة لغة إنجليزية،
0: نعم،
3: بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية.
0: ما شاء الله.
3: عندي مسيرة 20 سنة فما فوق.
0: ما شاء الله. ومسيرتك مع القرآن قديه؟
3: ما زالت في البداية.
0: في البداية.
3: بين 5 أو 6 سنوات ممكن في البداية.
0: ما شاء الله. على من تقري أنت؟
3: معلمتي الأستاذة منى.
0: منى هي تقري فيك؟
3: الأستاذة منى بن زيد.
0: واضح والحفظ ولا؟
3: لا الحمد لله.
0: الحمد لله.
3: أخيرا قلنا هدينا ربي للطريق هذايا، إن شاء الله ما عادش نحيدوا عليه وننهلوا من بركاته وفضله إن شاء الله.
0: نعم. شنو ضافك القرآن لمسيرتك؟
3: والله ضاف لي حاجات كبيرة. عطاني معنى لحياتي، خليني نفهم برشا حاجات
0: ما شاء الله،
3: خليني نتغير في برشا في برشا في مواقفي، في نظرتي للعباد، في معاملتي معاهم. الحق نحس في روحي تغيير كبير كبير برشا والحمد لله.
0: نعم. اللي تخو فيه القرآن، معاملة القرآن قاعد تزرع فيها في العائلة نتاعك؟
3: نحاول قدر المستطاع. عائلتي مش صغيرة، هما زوجي وابني الحمد لله، حتى ولدي يقرأ معنا في الفرع لهنا
0: ما شاء الله،
3: وبالواقع بدأ هو قبل.
0: نعم.
3: كنت أنا نوصله للجامعة ونروح، بعد في لحظة من لحظات علاش نوصله، وفما نساء يقرأ ونوصل ولدي ونروح هنا للدار ونعود نرجع له للجامع. بديت من وقتها بديت بشوية بشوية، وفي الدار نشد عليه وانه يسمعني
0: ان شاء الله.
3: هكا بداك الغرامة ذاك
0: وزوجك،
3: حتى انا نطرق الباب هذا
0: وزوجك طرقش الباب؟
3: مازال، اما في الدار هاو كان نعطي شوية، هاو كان في الدار وكان صلح له حاجات يسمع مني، اما مش برشا.
0: يجيبوا معاك عملوا كيما ولدك يجيبوا معاك؟
3: مش كي حاولت، اما مازال هان كنت خلي بشوية بشوية ما نفرضش عليه.
0: ربي يسر له ان شاء الله.
3: ربي يهدينا جميعا.
0: تحية ليه والله. تحية ليه
3: يعمل حق. تحية ليه خاطر مش معارضني في حد شيء في الوقت، حتى في شؤون الدار مش معارضني، كان فما تقصير ربي بارك له ما يعرضنيش.
0: الحمد لله.
3: في الوقت في المشي في الجاي ما يعرضنيش، وصلني هو ديما ما دام ماشي للجامعه ربي يسر لك. فربي بارك
0: الله عليك. معناها تحكي على راجلك انت ولا تحيه ليه، معناها مش مقصر بالحق.
3: لا الحمد لله الحق
0: يعني يقرا معاك اللي ناوي تو
3: نقص شوي.
0: تحية
3: جميعا إن شاء الله.
0: تحية لي. شكرا بارك الله فيك. وانت تقري لهنا؟
3: اي بعد ما احفظ ما تيسر مع علمتي منى واجتزنا الاختبار هي ترشحتني اللي تعلمت ونجي ننور به البراعة مذومة والنورات.
0: تعرف الصغار انت؟
3: قسم تاع صغار.
0: نعم.
3: وكنت عاد نراجع مع مجموعة النساء للبقرة.
0: البقرة. الصغار لا يقرأوا في المدرسة ولا ما هي؟
3: في المدرسة. في المدرسة يقرأوا، في حصص في الجامعة مثلا.
0: نعم.
3: شيء تثبت وإلا توا في الصيف بدلنا 2 و4 توقيت تبدل، معناها برمجة صيفية جديدة ما شاء الله مقبلين صغارنا
0: ثم قبال معنا.
3: لا ما شاء الله.
0: لقيت معهم صعوبة الصغيرات؟
3: لا بحكم في التعليم معناها عندك البيداغوجي نتاع المعامله وكل محبه
0: حاجه البيه في هذا الفرع بكل ما الاختصاص معناها ما شاء الله. تعرفوا كيف تاخذوا المتعلم؟
3: الحق الحمد لله لقينا منهم تجاوب ومحبه كبيره.
0: نعم.
3: حتى كي يعرضونا في المعهد نستي وقتاش ترجعينا نستي تجي قرينا بكل مجموعه نستي قرينا انت.
0: كيفاش تحس هاك المعامله مع الصغيرات؟ التلميذ يقرا عندك القران ويقول لك نيسي نحبك تقريك، مش تشري هذيك؟
3: ما تشراش، ما عندهاش، ما تتقدرش بثمن بصراحه.
0: تتقدرش فعلا؟
3: تتقدر اكبر هذيك الحمد لله اكبر نعمه نجم هي محبه الناس وخاصه. نعم. محبه الصغار
0: ما شاء الله.
3: ان شاء الله ربي قدرنا اننا ننفعوهم وان شاء الله نكونوا
0: ان شاء الله يا رب.
3: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا بارك الله فيك. خلينا نسمعوا العينات اللي يقراوا.
3: مشروعنا ناجح بامتياز.
0: نعم.
3: كل مجموعه فيها برشا ثمرات
0: ما شاء الله.
3: انتقينا البعض، هذا ما يمنعش انه رغم البقيه اللي مش حاضرين معنا زاده ممتازين ومتميزين.
0: نعم.
3: ربي يبارك لهم ويجازيهم كل خير. نبدو مع الاخت المجتهده المناضله الحريصه اللي ما شاء الله الله يبارك يترك لها رغم تعثرها وتعتعتها انها تكبش في القران تعطيك شعور رائع. اختي نعيمه.
0: ويني نعيمه؟ أسلم يا نعيمه.
4: أسلم.
0: لاباس عليك؟
4: الحمد لله.
0: صحتك بخير؟
4: الحمد لله.
0: شو تعمل في حياتك؟
4: مربت بيت.
0: ربت قاعده في الدار؟ قاعده في الدار؟
4: لا قاعده في الدار.
0: اي نعم. كي جاتك الفكره باش تحفظ القران تقرا القران؟
4: والله ان شاء الله ربي خلاها وربي يطول في عمرها.
0: هي اللي
4: ولا بن زايد هي اللي كانت فيا السبب. انا ما نعرفش نقرا.
0: اي
4: والله ما شاء الله هي اللي علمتني وهي ومعلمتي زادة ما شاء الله نجمة البنات زادة معايا بالقدي ويعلموا فيا وتعلمت والحمد لله.
0: نعمة
4: الحمد لله.
0: نعم عايش شنو بسمعنا ثم شنو بتقرأ لنا
4: سورة الحمد لله.
0: ما يسأل شيء الحمد لله.
4: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: امين صدق العظيم. شكرا بارك الله فيك. فين نمشيو بعدين؟
2: بعد الاخت نعيمه نمشيو لنورتنا مريم المرزوقي.
1: مريومه عسلامه يا مريومه.
3: عسلام
1: لاباس؟
3: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
3: 10 سنوات.
1: فين سنه تقرا؟
3: رابعة.
1: معدلاتك من رجلين؟
3: الثلاث الثاني جبت 18.7 وسئلة 76
1: ما شاء الله.
3: وفي الثلاث الأول جبت 18.45
1: ما شاء الله تبارك الله. ربي يحفظك إن شاء الله. إيش تقرأ؟
3: سورة الأعلى.
1: متى يسر من سورة الأعلى؟ تفضلي.

0: وما يخفى.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. في نمشي أستاذة
2: بعد مريم إن شاء الله إليف الجعفري.
1: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: لبس عليك؟
3: الحمد لله.
1: قد عمرك؟
3: 11 سنة.
1: فين سنة تقرأ؟
3: 5.
1: شنو حوالي المعدلات؟
3: الحمد لله في الثلث الأول 18.24، الثلث الثاني 17.73، والثلث الثالث 18.14.
1: بارك الرحمن. تفضلي. شنو باش تقرأ لنا؟
3: سورة المزمل.
1: متى يسر من سورة المزمل؟
3: متى يسر من سورة المزمل؟

0: طويلة.
1: صدق الله العظيم. شكرا الله. بارك الله فيك. نمر للتلميذة الموالية. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شنو اسمك؟
0: زينب الزهراوي.
1: زينوبة، قد عمرك؟
0: 10 سنوات.
1: فين سنة تقرأ؟
0: السنة الرابعة.
1: شنو أحوال المعدلات؟
0: بخير.
1: قد بخير؟
0: الثلاثي الثاني 17 فاصل.
1: ما شاء الله. قداش حافظ القرآن؟
0: أحفظ جزء عاما كاملا، والآن أواصل الحفظ مع معلمة منى بن زايد.
1: بارك الله عليك، حتى في اللغة فصيحة. شنو تقرأ لنا؟
0: سورة البقرة.
1: ما تيسر من سورة البقرة تفضلي.

0: أولئك هم المفلحون.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. فين نمشيو من بعد استاذة؟ قدس. عسلامة يا قدس.
2: عسلامة.
1: لبس عليك؟
2: لبس.
1: قد عمرك؟
2: 6 سنوات.
1: فين السنة تقرأ؟
2: تحضيري.
1: تحضيري. هاي شنو سمعني؟
2: سورة الناس.
1: سورة الناس. شكون يقري فيك في التحضيري؟
2: ساتي كريمة.
1: ساتي كريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا لله. اسم الكريم؟
3: سناد الدخلاوي.
1: سناد الدخلاوي. لبس عليك؟
3: أنا أمه.
1: أنت أم البنوتة قد تقرأ؟
3: نقرأ مع بعضنا.
1: تقرأ مع بعضكم؟ شكون يحفظ هذا الصورة؟
3: احنا نقرأ عن معلمتي ستي مبروكة العويني.
1: ايه؟
3: ونهزها معايا.
1: ما شاء الله. تو قرأتي؟ تو مش تقرأتي؟ تفضلي. البنية وبومها في شي قراوي. تفضلي.
3: متى يسر من سورة الشمس.
1: تفضلي.
3: أعوذ

0: إله.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي. السلام عليكم.
2: السلام.
1: لاباس؟
2: لاباس.
1: قد عمرك؟
2: 8 سنوات.
1: فين سنة تقرأ؟
2: سنة ثانية.
1: معدلاتك مرجلين؟
2: نعم، 17-77.
1: 17-77، ما شاء الله عليكم. أنا ما عاش نسأل على المعدلات، تأكدت المعدلات بكلها ما شاء الله امتياز. شو مش تقرأ لي؟
2: سورة النصر.
1: تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للتلميذ الموالي، نختم معه في صنف الصغار. السلام عليكم.
3: السلام أول رحمة الله وبركاته.
1: اسمك؟
3: مروان.
1: مروان، فين سنة تقرأ؟
3: رابع.
1: قديش حافظ؟
3: أحفظ جزء عام، والآن أواصل الحفظ مع ستيمونة.
1: شو مش تقرأ لنا؟
3: متى يسر من سورة التكوير.
1: متى يسر من سورة التكوير، تفضل.

0: قتلت.
1: صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. خلينا نمر للأستاذة الموالية اللي تدرس في هذا الفرح. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نورت هذا المكان. شكرا جزيلا على قدومكم. أنا زهرة المكي. أنا طالبة عند السيدة منى، بدأت طالبة عند السيدة منى بن زايد، والآن أصبحت معلمة
1: إن شاء الله.
2: الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
1: نعم.
2: كانت بدايتي مع السيدة.
1: أنت بنت هذه المدينة؟
2: أنا لست بنت هذه المدينة حقيقة، أنا من جنوب.
1: من الجنوب؟
2: أنا من الجنوب، من ولاية قبلي، من منطقة جمنة تحديدا.
1: أعرفها
2: جمنة.
1: أعرفها لأني أنا من الجنوب.
2: أهلا وسهلا ومرحبا حبيب. بك، حياك الله. إذن سعيدة جدا حقيقة. أنا متزوجة من هذه المنطقة، يعني من ولاية زغوان.
1: نعم.
2: يعني انتقلت إلى ولاية زغوان، يعني تزوجت من هنا.
1: نعم.
2: ولكن من منطقة الجنوب. نحييها،
1: تحية لأهلنا في الجنوب.
2: الجنوب جميعا. بدأت القرآن مع في تعليم تعلم القرآن.
1: صدق قبل نتمشي ونتعامل، شنو تقول لأسرتك في الجنوب؟
2: نعم.
1: أسرتك في الجنوب شنو تقول لها؟
2: نحييها أسرتي في الجنوب. احنا القرآن معناتها مش غريب علينا الحقيقة في العائلة، يعني بابا الله يرحمه كان المصحف يعني ما يبعدش عليه.
1: مدينة قبلي هي مدينة قرآنية بامتياز.
2: الحمد لله والشكر. نعم. لله الحمد لله. نحييهم بالحق، مش غريب علينا القرآن. لكن كيف جيت للمنطقة هنا، يعني الحقيقة ما دخلتش مدارس في القرآن.
1: نعم.
2: علمت يعني من العائلة يعني. نعم. تعليم القرآن، لكن أحكام التجويد، لكن أحكام التجويد تعلمتها الحقيقة هنا. معناتها بدأت بدايتي مع سيدة منى بن زايد، نوجه لها تحية حقيقة.
1: تحية لها. نعم.
2: تحية لها، وبارك الله فيها، جعله الله في ميزان حسناتها وحسنات. نعم. والديها. يعني كانت حريصة على حفظنا، وكانت حريصة وكانت جدية حقيقة. هذاك هو اللي ساعدنا باش نحن نواصله بإذن.
1: نعم.
2: الله.
1: وانت تقرر الآن أنت تحفظي القرآن في هذا الفرح؟
2: أنا نحفظ القرآن. قبل ما كنت نحفظ القرآن، وقبل ما تعطيني سيدة مدام منى بن زايد المسؤولية في تعليم الأطفال والنساء، الحقيقة خدمت على نفسي ودخلت دورات في عن بعد. دخلت دورة المتن الجزرية تقريبا، بقيت فيها سنتان، ودخلت دورة الابتداء، الوقف والابتداء، ودخلت أيضا دورة القاعدة النورانية، وأجزت فيها يعني.
1: نعم.
2: الحمد لله. أعطتني مدام منى مشكورة يعني قسم للأطفال ما شاء الله، وهذه عينة من الأطفال
1: ما شاء الله.
2: شاء الله. نعم. وأعطتني قسم للنساء، الآن وصلنا إلى الحزب الثالث في سورة البقرة
1: ما شاء الله.
2: وأعطتني أيضا قسم لمجموعة سورة الكهف، وعندنا أيضا بالتوازي على التليغرام، يعني عندي مجموعة على التليغرام في سورة آل عمران وسورة الكهف أيضا.
1: نعم.
2: والحمد لله.
1: الحمد لله. شكرا، الوقت يداهمنا. خلينا نمر للعينات اللي يقرأوا عندك، نجم نسمعه.
2: هم العينات هذا كان.
1: نعم.
2: مروان منهم.
1: نعم.
2: كانت مريم وكان زينب.
1: فما عينات أخرين باش يقرأوا لنا؟
2: نشوفه مع مدام منى إذا كان
1: واصل مع الطالب الموالي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا لله. باش تقرأ لنا ما تيسر
3: من سورة الكهف.
1: تفضل ما تيسر من سورة الكهف.

0: أفواههم.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نمر للطالبة الموالية. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إذاعة زيتونة بيننا.
1: شكرا، بارك الله فيك للا.
2: موظفة متقاعدة.
1: نعم.
2: من الوظيفة العمومية، بالضبط مركز ولاية زغوان، العمر 69 سنة
1: ما شاء الله.
2: بدأت متأخرة في القرآن.
1: حفظ القرآن الكريم. القرآن ما عندوش عمر للا ما شاء الله. شنو باش تقرأ لنا؟
2: توا سورة غافر.
1: تفضل، متى يسلم سورة غافر؟ تفضلي.
2: أعوذ

0: إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه.
1: صدق العظيم، شكرا، بارك الله فيك، ما شاء الله. نمر للتلميذ الموالي نختم معه هذه التلاوات. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبا. الاسم الكريم شنو اسمك؟
2: نبيل.
1: نبيل، شنو تعمل نبيل؟ تقرأ في السنة
2: ثانية ثانوي.
1: ما شاء الله، قداش حافظ؟
2: جزء عام وتعديت مع مدام منى.
1: ما تيسر، شنو باش تقرأ لنا؟
2: سورة الغاشية.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن

0: لسعيها راضية.
1: صدق الله العظيم، شكرا، بارك الله فيك. نعود الأستاذة
2: المعلومة نبيل العياري، معناه طالب عندي مجتهد جدا، بارك الله عليه، موهوب جدا، يقلد يعني مقرئين كبار، يجيب لك النغمة بالضبط، مجتهد ويحب القرآن حب لا يوصف. في الشباب في عمره تقول له شنو تحلم، يقول لك نحب نولي طيار ونحب نولي. هو شنو الحلم تاعه؟ انه كونه يولي إمام كبير وشيخ كبير معروف وعامل قراءات. ان شاء الله ما شاء الله عليه، يعني صلى في شهر رمضان، بدأ بالشفع والوتر، إن شاء الله يكمل البقية، صلى بالجماعة
1: إن شاء الله ربي يوفقه. وشكرا، بارك الله فيك أستاذة منى بن زايد. تحية لكل أهل زغوان، تحية لكل الهيئة التيسيرية لهذا الفرع، كذلك تحية لسياسين بن تركية رئيس الفرع الجهوي بمدينة زغوان. أحبابنا الكرام، نتوقف عند هذا الكلام إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج في فرع جديد في ولاية جديدة. إلى ذلكم الحين، استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. دعوة خيرة لرفع راية الخير، راية القرآن الكريم. راية القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
4: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
3: هي دعوة نستأنس فيها بأنوار الفرقان من خلال جولة بالفروع المحلية للرابطة الوطنية للقرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
5: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة أحباء البيئة متتبعي برنامج منتدى البيئة على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية. أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة، اليوم الأحد الموافق للسادس عشر ربيع الثاني 1442 هجري، والموافق كذلك للعشرين من سبتمبر 2026 ميلادي. اخترنا هذا الأحد أن نواصل في نفس المحور، محور الاحتفاء باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون. طبعا الحماية ذي متواصلة منذ سنوات، ارتأينا أن نخصص حصة ثانية لمزيد إذن نشر ثقافة الحماية هذه. نحكيه على المشاريع اللي باش تحافظ على طبقة الأوزون، نحكيه على التفعيل خاصة في بلادنا، شنو الحاجات اللي عملناهم، شنو المشاريع اللي عملناهم، شنو الإجراءات المتخذة من المؤسسات ذات الصلة سواء الرسمية أو الخاصة، من تقوية قدرات، من تكوين، من لوجستي كذلك، من تحسين إذن أو تطوير قدرات الفنيين. هذا الكل باش نتناولوه اليوم في موضوع تفعيل تعديل كيغالي، بتسليط الضوء على مشروع إحداث مركز تجميع ومعالجة وإعادة استعمال غازات التبريد الغير الطبيعية بتونس الكبرى نموذجا كنموذج، أنه المشاريع عديدة ومتعددة لهذا الغرض. سادة الكرام، دعونا حضورا بالأستوديو إذن الشخصية تعرفوها، المهندس زهير لندلسي، هو كاتب عام الجمعية التونسية للتبريد والتكييف، بطبيعة الحال المرجع الأولاني في الجمعيات والجمعية الوحيدة المختصة في المجال هذا، وخبير خاصة الخبرة متاعه في المجالين، في مجالي التبريد إذن والتكييف. باش نحكيه على إحداث المركز، نحكيه على التجميع والرسكلة، إعادة الاستعمال غازات التبريد هذه الغير طبيعية، وعلى إطارها القانوني، عن قانون الإشهاد وين خلطنا فيه، إلى جانب فكرة إذن حول إعداد الخطة العمل الوطنية للتبريد. ولو باش نفردوها بخبر خاص سي زهير، مرحبا بك مجددا وعودة ميمونة لكن ديما بالجديد في برنامج منتدى البيئة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك سي توفيق، عطيك الصحة، بارك الله فيك على الاستضافة. اليوم إن شاء الله نحاول نبسطه هل المحور اللي كنت تحكي عليه
1: بالضبط، وخاصة الجديد في المجال هذا هو، وبارك الله هذا هو جبنا راه باش نتبعه نحن من 2015، ونحن خطوة بخطوة باش ننوره وإذا ننشره ثقافة المحافظة على البيئة في المطلق، خاصة هذه معناها المحافظة على طبقة الأوزون والوقاية من الاحتباس الحراري، إذن التغيرات المناخية. كذلك باش تكون معنا في مداخلة هاتفية السيدة عايدة سليتي، هي خبيرة في مجال التبريد والتكييف، ومداخلة حول ضرورة دعم مجال التكوين وإدراجه ضمن الأولويات في المؤسسات لدى الفنيين والخواص كذلك. ما ننساوش في مداخلة الأولى الفقرة التأصيلية لأثاثها فضيلة الشيخ الدكتور

كريم طرابلسي في إذن الافتتاحية حول موضوع مقاربة تأصيلية لمعاني التلوث السمعي. طيب نعرفوا علاش من الفحشاء إلى الكلام البذيء إلى غيره من الملوثات اللي ربما آن الأوان أن ديما نذكروا وضعان حد على القليلة أخلاقيا وربما تحفيز الهمم لتجاوز مثل هكذا سلوكيات إذن اعتمادا أو رجوعا إلى القرآن والسنة. ما ننساوش الفقرة الإخبارية القارة كالعادة في برنامجنا لضم عديد الأخبار أو النشاطات والمواعيد البيئية. في الإخراج اليوم أختنا لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي وأخونا أحمد الطبابي عودة مونة في الإخراج الرقمي. قبل ما نمشيو الفاصل والومضة نرفع أيدينا بأكف الضراعة كالعادة سائلين الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين أرض الجبارين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم. كما نسأل الله سبحانه وتعالى الغيث الصيب النافع حتى يسقي الأرض ويروي الحرث ويعم الخير العميم بلادنا وسائر بلاد المسلمين. هذا معنا اليوم نعود بعد فاصل وممضة قصيرة إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروا. عدوا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نبدأ في البرنامج مع مداخلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. قبل هذا نذكر اللي موضوع اليوم، وخاصة بالنسبة اللي تحقوا بينا في الإبان، هو تفعيل تعديل كيغالي مواصلة الاحتفاء باليوم العالمي حماية طبقة الأوزون، إحداث مركز تجميع ومعالجة وإعادة استعمال غازات التبريد الغير طبيعية بتونس الكبرى نموذجا. ما تبعدوش برشا على الإذاعة، خلنا نبدأ الافتتاحية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك أستاذ التوفيق، مرحبا بك بضيفك الكريم وكل متابعين عبر موجات إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
2: نعم،
3: نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: نعم،
3: في الحقيقة يعني لما نسمع كلمة التلوث نذهب مباشرة إلى الدخان والنفايات وتلوث الماء والهواء والتربة، وهذا يحكينا عليه مرارا
2: أكيد.
3: ولكن هناك نوع آخر من التلوث قد لا نراه بأعيننا ولكننا نشعر به وتتأثر به حياتنا اليومية.
2: نعم،
3: هذا التلوث السمعي.
2: نعم،
3: يعني المهم هنا أن ندرك أن القرآن والسنة لم يستعمل مصطلح التلوث السمعي
2: أكيد.
3: بطبيعة الحال، ولكنها يعني نلقاه موجودة في القرآن وفي السنة النبوية ما يشير إلى ذلك.
2: نعم،
3: من ذلك مثلا استوقفنا آية في قول عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك.
2: نعم،
3: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يعني شوف، واغضض من صوتك، لم يقل القرآن لا تتكلم ولا لا ترفع صوتك أبدا، وإنما قال واغضض من صوتك. يعني المطلوب ليس إسكات الصوت، وإنما أن نضبط هذا الصوت، أن نقدر هذا الصوت، أن نراعي المقام وحال الآخرين. يعني هذا معنى مهم في الحديث عن التلوث السمعي. يعني ليس كل صوت مرتفع هو تلوث، وليس كل ضجيج محرم، ولكن الصوت حين يتجاوز الحد المعقول ويؤذي الناس ويحرمهم من السكينة ومن الراحة، ينتقل من كونه مجرد صوت إلى كونه ضرر.
2: نعم،
3: وذلك علاش القرآن لم يقل فقط واغضب من صوتك، بل أعقب ذلك بقوله: إن أنكر الأصوات
2: لصوت
3: الحمير.
2: نعم،
3: يعني هذا إشارة إلى أن جودة الصوت ومستواه والأثر متاعه هي معاني معتبرة، وليس المهم مجرد وجود الصوت. وهذا علاش يعني نشوفه معنى آخر في القرآن، وهو حق الإنسان بالسكينة وعدم الإيذاء. يقول ربي عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني الآية تعلمنا أن مراعاة الأصوات والأمكنة والأوقات جزء من الأدب. يعني الصوت والارتفاع متاعه عنده مقامه. يعني مش الأماكن الكل باش تحكي فيها بنفس النبرة،
2: واضح
3: هكا ولا؟ مش الأوقات الكل باش تحكي فيها، يعني وقت الظهيرة مثلا مش كيما في الصباح، مش كيما في الليل، إلى غير ذلك. وهنا نقترب أكثر من مفهوم التلوث السمعي كل توفيق. يعني صوت السيارة في الطريق قد يكون ضروريا.
2: نعم،
3: صوت الآلة في
2: المعمل
3: هو حاجة ضرورية. صوت أجهزة التبريد والتكييف الكليماتيزور حاجة ضرورية. لكن يا أخوي كي تولي عندك موتور ما نعرفش أنا اسمحهم أنت متاع بعض الشباب ربي سمحهم في وسط الأحياء السكنية، تلقاه موتورات ما غير كليشاتمون ولا كيفاش
2: بالضبط.
3: يا أخوي هذا تلوث، وهذا يعني يجيب حتى الأذى يعني والشتم لأصحابه.
2: أكيد أكيد منتشرة الدار هذه. نعم،
3: هذه منتشرة وفي وسط الأحياء يا أخوي، في وسط الأحياء السكنية لا يرعون في ذلك إلا ولا ذمة. لا يقولوا أطفال صغير، لا رجل كبير، لا
2: مريض. نعم،
3: لا مريض، لا حد شيء. وسؤال يطرح نفسه: هل يمكن تقليل هالصوت هذا؟ هل يمكن عزل هالأصوات هذه؟ هل يمكن اختيار تقنية أقل إزعاجا؟ هل يمكن مراعاة وقت الناس وراحتهم؟ أحيانا الصوت هو نعمة. أنا أقول حتى في المشي يعني الصوت المرتفع، أنا لاحظ حاجة في الطريق أنه التونسي يمشي بوذنيه مش بعينيه. قل لي كيفاش.
2: كيفاش
3: يعني لاحظت أنه التونسي كي يمشي يركز على السمع مش على البصر. يعني وهذا خطر. يعني كي يجيب شي شق كياس من كثرة ما أنه استانس بالصوت ما يتلفتش على اليمين وعلى اليسار، ما سمع الصوت
2: لا اله الا الله. نعم
3: وهذا خطر. يعني يلزمنا نعزو السمع كذلك في حياتنا اليوميه. فاحيانا نقول الصوت نتاع الكهرباء اللي يكون مرتفع قد يكون فيه يعني رحمه باش انه هاني جاي هاني متعدي
2: بالضبط.
3: هاني موجود. لانه كي تكون يعني سياره احيانا اليوم فيها صوت، احنا نحبوا السيارات دون اصوات، لكن للاسف احيانا السياره ما غير صوت تنجم تكون سبب في حوادث.
2: نعم
3: لانه تعودنا انه نسمع صوت السياره اللي تمشي اللي موجوده في الطريق. ف يعني هنا نردوا بالنا من الضرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.
2: نعم
3: وهذه قاعده عظيمه، لان الاسلام لا ينظر فقط الى ما راه انا، بل ينظر الى ما يلحق غيري من اذى بسبب التصرف. وقد نعم. يقول شخص هذا صوت عادي وأنا لا أتضايق منه، لكن العبرة ما يش بما يشعر به وحده. يعني ممكن يكون يعني جار سبحان الله يكون مرهق ومتاعب يكون مريض، فسبحان الله ما يجيش أنا وقت مظهر لي وقت الظهر وقت الناس باش ترتاح وقت القائلة وأنا شد المهريس وساكن في انتي في أبارتمون، وقتها باش تظهر لك معناتها تبدا تستعمل لك المهراس هذاك،
2: مهراس ميكسير ماشين تاع صابون. اي وقص على ذلك هذه خويا المهراس
3: مثال يعني فهمت. يعني فعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصوره العمليه هذه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه.
2: سبحان الله.
3: كيما واحد يصبر على جاره مثلا سبحان الله مش ديما باش يبدا عنده شانتي، هو عنده مرمى، فلا يمنع جاره ان يغرس يعني خشبه في بيته في حائطه. احيانا كيبدا واحد عنده مرمى يعني يقولوا نحن يعني سبحان الله يصبر عليه الفتره هذيك، ولكن الانسان يعني ما يتمداش وما يأذيش الناس. فما فترة متاع بكالوريا ناس تعدي، فما وقت متاع امتحانات سبحان الله ناخذوها
2: بعين الاعتبار أكيد.
3: ومن هنا يمكن أن نقول أن التلوث السمعي يكشف لنا أخلاق الإنسان في الفضاء المشترك. يعني ما كش تعيش وحدك في العالم خويا، وهذاك علاش نقول صوتي ليس ملكي المطلق إذا كان سيصل إلى غيري ويؤذيه.
2: بالضبط.
3: الصوت هذاك راه باش يوصل غيرك، وهذا معنى نجده أيضا في النهي عن رفع الصوت في مواضع يكون فيها ذلك إزعاجا للآخرين. ومن أجمل ما يكشف دقة التشريع النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في سفر لما رفعوا أصواتهم بالتكبير، قال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه هذا حتى في الجامع، خرج يلقى الصحابة يقرأوا في القرآن كل واحد يصلي ويقرأ بصوت معناتها مرتفع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك باش ما يشوشوش على بعضهم وعلى المصلين وغيره. فعلى كل حال إن شاء الله ربي يتقبل منا وربي يحفظنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله الهداية والتوفيق والسداد وأن يرزقنا الصبر إنه ولي ذلك مولاي.
2: أمين يا رب العالمين. مشكور جدا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطبرسي على هذه الإفادة والإنارة فيما يخص التلوث السمعي بين ظفرين بإشاراته في من خلال القرآن والسنة. شكرا جزيلا لك. فاصل ثم نعود للحوار مع ضيفنا.
4: من القلب من القلب إلى القلب.
1: زعما يجي نهار ونشوفوا كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي،
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. باش نبدأ حواري مع ضيفي المهندس زهير الدلسي، باش نحكيه اليوم على أحداث مركز تجميع ومعالجة وإعادة استعمال غازات التبريد الغير طبيعية بتونس الكبرى بطبيعة الحال، والإطار القانوني والتكويني إلى آخره، وما يحوم حول هذا الموضوع الهام اللي في حقيقة الأمر سلطنا عليه الضوء في الأسبوع القادم، وارتئينا أنه ناخذ أكثر تفاصيل اليوم. لكن تقريب مرحبا بك ساعة مرة أخرى سيد زهير، عندك تعليق قلت لي على فضيلة الشيخ.
5: بارك الله فيك.
2: تحيي كاسك.
5: بارك الله فيك التوفيق يعطيك الصحة. ساعة نحب نحيي كل المستمعين والمشاهدين. عندي تعليق، ذكرنا الشيخ في حديثه ذكر التبريد والتكييف، نحب نقول لكم إحدى الأبعاد الضرورية عند اختيار وقت باش تختار الكليماتيزور نتاعك فيه البعد الصوت.
2: سبحان الله.
5: يعني كل مصنع على عامل نسبة قداش خاطر الانسان باش يعيش مرتاح ما يقلقوش الصوت حوالي تقريبا 47 ديسيبل
2: بالضبط.
5: يعني الصوت يقاس بالواحد ديسيبل يعني كل مصنع يحط لك 50 55 ديسيبل دونك الصوت عنده دخل. احنا لما تختار مكيف ولا في الكيت شارج في كل الشروط تاع المؤسسات تشتري مكيفات احدى الشروط هو مدى ضجيج المكيفات. يعني حاب نتصديق تصديق للشيخ احدى ابعاد اختيار باش تختار المكيف نتاعك ولا الجهاز التبريد فيه بعد الصوت
2: بالضبط
5: موجود ويعطي صحه الشيخ يذكر بعد
2: شكرا جزيلا لك. ايوه
5: نرجع لموضوعنا. الموضوع تاعنا ان شاء الله باش يكون حول ما تنشر اليوم يوم 16 سبتمبر بمناسبه اليوم العالمي للاوزون واحداث مركزي التجميع والرسكلة والمعالجة لوسائل التبريد وتقريبا 18 مركز لمجرد الرسكلة
2: لعادة نعم.
5: التدوير. دونك احنا باش نقولوا لواش الرسكلة لواش نعملوا في الرسكلة ولواش نعملوا في في في عادة التدوير
2: نعم.
5: في عادة التجديد وتشكيل صحيح للوسائل التبريد هذه والغازات هذه. اولا بعد مناخي بعد تمشي مع البرنامج
2: بالامثله ماذا بيك تذكر الناس بعض امثله من الغازات هذه الوسائل السوائل
5: هذه نعم. والغازات هذه والوسائل التبريد المستعمله عندنا ثلاثه وسائط. عندنا واحد احدى الوسائط اندثر يسمى بالسي اف سي كلورو فلورو كربون من 2020 ما عادش نستعملوه. ثم بعد بعد تعديل كيغالي على مؤتمر على بروتوكول مونتريال جاء لاضافه بعض الوسائط التبريد الاخرى اللي كانت عندها عنها عامل سلبي على المناخ
2: الاحتباس
5: معناها تاثير على الاحتباس الحراري اللي هي ما يسمى بالهاش الهاش سي اف سي والهاش اف سي اللي كانت عندها تاثير سلبي على المناخ بالاحتباس الحراري لان الفاعليه على الاحتباس الحراري كانت القدره كبيره برشا دونك وقع تحديد 750 كيلو سي او 2 هذايا
2: مكافأة
5: ثاني اكسيد الكربون مكافأة للغازات هذه وتحديد 750 كحد اقصى
2: بالضبط.
5: على هذا يعني تقريب كل الغازات السي اف سي باش يبقى تقليلها الى حدود 2045 عند انتهائها الى حدود 80%
2: معناها
5: ما زالت موجوده
2: على مراحل بشويه بشويه
5: بالضبط. دونك المركز نتاعنا المركز هذه المحدده لحتى مراكز انا في تونس
2: اللي حكينا على واحد في صفاقس لحد اللي فات
5: مركز اخر في تونس هذا ان شاء الله باش نبداو فيه لاسترداد جمع الوسائط التبريد هذه والغازات هذه تحليلها
2: نعم
5: ثم معالجتها
2: نعم
5: لنعالجوها تتعالج يمكن معاد استعمال واش نعاودوا نستعملوها لان بعد مالي لان تكلفة اليوم تاع الغازات هذه مكلفة برشا
2: بالضبط.
5: خلات برشا مثال لارفندو اللي هو الهاش سي اف سي اللي عنده تاثير بسيط على اللوزان لكن عنده تاثير كبير على
2: الاحتباس الحراري
5: بانه العام الاحتباس الحراري تقريبا طرناته 800 كيلو من 2020 هذه لارفندو يكافئ طرناته 800 سي او 2
2: معناها برشا
5: كثيره
2: كثيره برشا.
5: دونك هل الوسيط التبريد هذا باش نحاولوا نجمعوه ونعاود الفني اذا يلاحظ انه الوسيط هذا نظيف يعاود يستعمله يعني يعاد تدويره واذا كان يعني جمعوا يعني لاحظ فيه ملوثات بكميات كبيره يمشي لمركز معالجه
2: بالضبط
5: تحليل ومعالجه ثم إعادة استعماله مرة أخرى بما أنه السعر نتاعه اليوم سعر كبير برشا وغالي برشا.
2: نعم هذا هام جدا معناها إذا كان باش نبسطوا اليوم الناس اللي عندها وسائل تبريد في الديار ولا في الكراهب ولا عندها كليماتيزورات مكيفات ولا عندها ثلاجات ولا عندها راهو معناها باش يقع تدريجيا الاستغناء على الوسائط هذه الوسائل تاع التبريد القديمة
5: نعم
2: باش نعوضوها بجديد وجديد هي بطبيعة الحال تحمي الزوز تحمي طبقة الأوزون وتحمي من الاحتباس الحراري
5: صح
2: معناها هذه طبيعة. إذا الغازات الموجودة عندهم الناس الكل توا في ديارهم راهو باش يتنحاو رويدا رويدا باش يمشيو معناها في عود يتلوحوا هذوما. هذاك علاش اليوم نحكيو على تكوين وإعادة تأهيل ونحكيو على معناها البعد المعرفي والبعد الفني للناس اللي تتعامل فنيه التبريد والتكييف سي
5: نعم هو عملية الرسكلة
2: غنعاودوا
5: عملية الرسكلة التجديد تقتضي أن الإنسان يكون يعرف كيفية العمل وعنده الأجهزة الضرورية باش يجمع بها ويرسكل ولا يعالج
2: ممتاز باش نبسطوا هذايا انا بالنسبه لي انا ناخذ معناها تو فني قديم شنو يلزمه يعمل حتى باش نبسطوا ونفهموا نفهموا الناس اليوم باش نفهموا الناس راهو حتى الموقع نتاع الكليماتيزور ولا نتاع الفريجيدير وين يكون في الدار نفهموا الارشيتكت المهندس المعماري كيفاش يلزمه يبني باش تكون يكون معناها التحوط في اختيار اماكن اللي باش تحط فيهم كليماتيزور. هذا كل حكينا فيه في الاوفر نحبوا نوصلوه كمعلومه باش نبسطوا اللي نحكيوا فيه الكل. صحيح نعرفوا بروتوكول تعديل كيغالي ونعرفوا بروتوكول موريال باش ما نقعدوش في التنظير هات نبسط.
5: هو ان شاء الله جاي في الحديث في الحديث لانه طبعا حبينا نحكوا على الغازات هاي الملوثه لكن لابد احنا نقولوا باش نحيوا الغازات لابد باش نغيروا بعض الاخرى اللي بدات موجودة الغازات هذه فيها بعض الإشكال يعني يلزم لها تكوين على سلامة الفني اللي باش يركبه وسلامة المستعمل
2: بالضبط.
5: لأن حتى المستعمل عنده مسؤولية لازم يكون يعرف يستعملهم.
2: نعم.
5: اليوم الـ R32 بديل للغازات اللي كنا نحكيوا عليها
2: هذا هو
5: والـ HFC والـ CFC عندنا وسيط تبريد اسمه R32 اللي هو قابل الاشتعال نسبيا قليل قابلية الاشتعال إلا أنه ثم وسيط آخر بدا موجود اللي هو R290 اللي هو البروبان اللي هو عنده قابلية اشتعال كبيرة جدا. دونك هنا يلزم المفروض يكون الفني اللي باش يتعامل الغازات هذه يلزم يكون يتكون
2: بالضبط
5: متكون نظريا لأن مش عارف شنو هي الغازات هذه وكيفاش تخدم اسك بنفس الطريقه نتاع غازات الوسائط القديمه ولا لا
2: بالضبط.
5: هذه من ناحيه.
2: نعم.
5: دونك يلزم شكون باش يتكون مشكل الفني فقط المستعمل يلزم يتكون البائع يلزم يتكون.
2: نعم.
5: الموزع يلزم يتكون الارشيتكت لازم يتكون علاش لانه من اختيار الاماكن نتاع
2: الجزء
5: الداخلي والجزء الخارجي عنده شروط معينه
2: بالضبط.
5: المصنع اللي باش يصنع المكيفات هذه والوسائل التربيه لازم يكون متكون
2: بالضبط.
5: المراقب اللي باش يراقب هالاعمال هذه كلها ويقول انها صالحه لازم يكون هو متكون.
2: نعم.
5: هذا والمكون اللي باش يتكون باش يكون المكون الفنيين لازم يكون على درايه
2: اكيد
5: الاستاذ الجامعي اللي بيحضر لنا المهندس اللي باش يكون لنا التلامذه.
2: نعم.
5: ولا باش يخدم لنا مهندسين باش يراقبوا لازم يكون على درايه بهالتغيرات الجديده المفروض اللي مفروض علينا اللي ما عندناش خيار
2: اكيد
5: اليوم المكيفات الموجوده كلها تخدم الار 32 خاصه من عام 2027 بما انه 7 معامل المجمع للمكيفات
2: حكينا عليهم مره الاخرى بالضبط
5: باش تخدم
2: قاعدين يحضروا في الانتاج معناها في بدخول الصائفه الجايه
5: نتصور تقريبا عندنا من 10 عدد كبير 100,000 نتصور ولا اقل ولا اكثر مكيف السنه الجايه باش تخدم الار
2: 32 كما يقولوا باش يخرجوا للسوق ويتباعوا
5: لازم يكونوا على درايه كيفيه استعمالهم كيفيه رفعانهم حتى الترونسبور نتاعهم
2: بالضبط.
5: كيفيه الاستوكاج نتاعهم كيفاش ستوكين في المعمل ولا في المخزن ولا
2: بالضبط.
5: كيفاش نعمل الاستوكاج نتاعهم هذا كله لازم يكون نتعلموه ونعرفوهم راهي ماهوش بنفس طريقه المكيفات بالكاتسونديس او البلارفان
2: معناها نحكيو ديما على المكيفات تخدم وسائل التبريد القديمه بالضبط معناها يلزم
5: طبعاً.
2: حتى اليوم المواطن يعرف او حتى في الصوره تبين لنا هو عندنا الار 32 والار 410 او كي 410 هذا باش نفهموا انه راهو حتى المعالجه والتعامل مع الفني التعامل التقني مع الغازات هذه لابد ان يكون نجيو للتكوين توا شو من شو علاش نحن اليوم نحكيو على إعادة تأهيل وإلا نحكيه على ديما يتشبت قانون الإشهاد خلينا نرجعوا له سي زهير
5: قانون الإشهاد ضروري لأنه يحمينا من لأن الإشهاد يفرض تكوين.
2: نعم.
5: ما تأخذ شهادة لتأهلك باش تتعامل مع الوسائل مع الغازات هذوما إلا ما تكون عندك معرفة نظرية لأن لما نغير غاز والوسيط لازم نعرف منش متكون كيفاش يتكون وعلاش يشتعل وشنو شروط الاشتعال
2: بيه.
5: قد يكون انت راه ما يشتعلش خاطر ما عندك شرط من شروط الاشتعال نحى الثلاثي هذاك البيراميد هذاك نتاع الاشتعال ولا تريونجل يجب تفرض ثلاث حاجات اذا واحد منهم نتاعها ما عادش يشتعل دونك انا يلزمني نكون على درايه حتى وسائل العمل الاليات اللي نستعمل بها راه يلزمك وسائل خاصه
2: الادوات
5: أيوة. الادوات اللي نستعملها ليجبتي هذوما اللي نستعملهم
2: أيوة.
5: يلزم تكون عندهم شروط معينه بعضهم يكون اتكس اونتي اكسبلوزيف غير معناها
2: قابل الانفجار.
5: غير قابل للانفجار
2: بالضبط
5: دونك ولا ضد الانفجار يستعمل اليات مثال البومبا فيد هذه مضخة التفريغ لازم تكون معين بشكل معين جهاز الجمع والاسترداد مش نفسه القديم نتاع الغازات ال HFC ولا CFC اللي ما عنده شروط معينه كيف لازمك تستعمل مروحه ضروريا عندما تصلح ثلاجه وفريجيدير في الدار تخدم بالايزوبيتان تخدم بالسيسو دونك الفني قبل ما يمسها لازم يعمل فونتيلاتور بحذاه. دونك انت كي يجي واحد
2: دار بصراحه علاش فونتيلاتور باش هذا قبل ولا في الجديد ولا في القديم؟ كيف
5: في الجديد؟ في الجديد
2: في الجديد نحكي على الجديد
5: دونك ردات خدمنا في الجديد في دات خدمنا شي سؤال
2: على بالضبط
5: اير 3 ولا 32 باش ما يتركزش الغاز في مكان واحد طاقه ديسبيرسيون تاعو
2: بالضبط معناها فولاتيل هو
5: دونك ياخذ ما تخليه ما يخليش في مكان واحد خاطر نرجع لهاك القاعدة العلمية
2: تاع البريسيون
5: ولا الكمية بالنسبة للمحيط
2: المحيط نعم
5: 8 غرامات وي غرام بر متر كيوب
2: للحجم فوليوم
5: دونك نفرقوا هاك الغاز هذاك ما يخلوش خاطر هو رزين يهبط من الفريجيدار ولا من السيستيم تاع الفروا من دائرة التبريد ويهبط في القاعة ولا قدر الله ثم أي سوزي تنسال مع الهواء الموجود ثلاثة عناصر موجودة
2: بالضبط
5: يعني ينجم
2: ينجم
5: دونك هذاك علاش من المفروض الكليماتيزور مكيف اللي يخدم الار 32 أي مستهلك يجي فني لازم يكون عنده مروحة صغيرة
2: أكيد
5: اللي بعثرت لتشتيت تركيز الغاز هذايا الار 32 ولا الثلاجة بالار 600 ولا المكيف توا ولا توا الاجهزه موجودين في المغازات الكبرى يخدم ال 290 يلزم والمفروض انه كل واحد باش يصلح له كليماتيزور بلار 32 ولا يقول باش نستني يلزم المستهلك الله غالب جينا اعطيني شهاده تكوينك لانك مكون
2: ممتاز
5: لانك متكون في كيفيه استعمال وسيله
2: بالضبط هذا ممتاز وحكينا على حاجه اخرى وقت اللي باش نبدلوا باش نحولوا ولا باش نحيوا الغاز باش نعطي انا باش يصلح لي وقلت نجم يسترد الغاز نتاعو لانه باش يولي غالي برشا يلزم يشرط عليه البومب هذه البومب فيد
5: هي اليوم وسيله
2: نحكيو على ديما الوسائل نحكيو على الادوات الادوات
5: اليوم لار 22
2: نبهوا في المواطن
5: كل نبهوا كل
2: في
5: المواطن في التجاره
2: اللي يسمعوا فينا
5: والصناع والمعامل هذه كلها مخازن التبريد يعني راه كل واحد يلزم يعرف الاشياء هذه لان انا كمستهلك يجيني فني باش يركب لي خويا انت عامل فورماسيون في بالار 32 لان ننصح كل مستهلك يشري مكيف يشري بالار 32
2: بالار 32 وبلي نحن كما قلت انت راه باش يولي مفروض الشيء هذا مفروض عليه لانه ماشي ويقل ما عادش نصنعوا الوسائل القديمه وسائل التبريد القديمه وسائل التبريد القديمه
5: مع انه مش يقعد يتباع راه مش ممنوع
2: راه مش يقعد يتباع هذاك عليه مراكز الرسكله
5: بعض المستوردين نجم يجيب الكارتون ديس والرسك لأنا اليوم الار 22 الار 22 مليون الدبوزة
2: نعم.
5: اللي بيش يعمل لك كومبليمون دو شارج ولا بيصلح لك راه معاش ب 50 دينار باش تولي ب 120 دينار
2: بالضبط
5: دونك من المستحسن انك يجيك بيصلح لك بيقول لك باش تشارجي كله لا اسمع لي الريفرجون ذاك الغاز اللي عندي اجمع حولي عنده ماكينه ريكوبيراسيون وعاود رجع لي
2: بالضبط
5: قداش تتكلف معنا في 120 دينار تتكلف 50 دينار بالضبط. اقل شويه من السعر هذا لكن ديما بصالح المستهلك
2: نعم نحكيو على انه في كلامك نفهموا انه الغازات القديمه وسائل التبريد القديمه بيشتغلها باش ترتفع صومها من هنا فصاعدا هذاك علاش الغازات البديله معناها باش تولي ضرورية في وسائط التبريد هذية أظن عن توا مداخلة هاتفية باش نحكيه في نفس الإطار لكن باش نمشيه الخبيرة في المجالين في التبريد والتكييف السيدة عايدة سليتي ديما معنا يعطيها الصحة باش نحكيه حول ضرورة دعم مجال التكوين وإدراجه ضمن الأولويات في المؤسسات كما كنا نحكيه كذلك لدى الفنيين والمراقبين والخواص كذلك حتى معناها الإنسان المواطن العادي دي. ألو السلام عليكم
6: صباح الخير سي توفيق
2: صباح النور سيدة عايدة حللتي أهلا وعدتي سهلا للبرنامج مباشر في اختصاصك وكما كنت تسمع باش نسمعوا بعدك الندوة الكبيرة اللي مشكورة جدا وحدة الأوزون بالوكالة الوطنية لحماية المحيط مواظبة عليها كل عام تقريبا تعطينا جديد المجال ومعنا سي زهير اليوم الخبير في المجالين كذلك وكاتب عام جمعية التونسية للتبريد والتكييف حكينا على برشا مجال على برشا جديد يهم هالقطاع هي تعطينا اليوم ونحن حكينا على التو على الفنيين وحكينا على الاختصاصيين وخاصة يلزمهم معناها يحينوا معلوماتهم ويتأهلوا في المجال لأنه برشا جديد في المعالجة وفي التعاطي مع سوائل التبريد الجديدة لك الكلمة سيد عايد
6: شكرا يا توفيق، صباح الخير الناس الكل، مرحبا بالحضور. يسعدني اليوم اني نكون معكم في برنامج منتدى البيئة، وكيف العادة المرأة تثبت حضورها بقوة في المجال.
2: ديما قوية انت سيدة.
6: شكرا.
2: ربي يفضلك. نعم،
6: رحب بصحافة سيد زهير الاندرسي، ونقول ان شاء الله بالتوفيق بافتتاح مركز اللي هو خطوة مهمة نحو مستقبل بيئي انظف واكثر استدامة.
2: شكرا، ربي يبارك لك.
6: يعيشك. اليوم باش نحكيو على أهمية دعم مراكز التكوين المهني بالتجهيزات الحديثة. كما تعرف في توفيق، إذا ما نطوروش البنية التحتية نتاعنا ونوفروا أدوات قيس دقيقة وأجهزة مطابقة للمعايير الدولية باش يدربوا عليها المتكونين، ما نجموش نكونوا نواكبوا البروتوكول دموية. التكوين الصحيح يتطلب بيئة حديثة وين المتدرب يتعلم على نفس التكنولوجيات المستعملة في السوق العالمية. مشكور يوسف الهناني منسق وحدة الأوزون بوزارة البيئة اللي قام بدعم عدة مراكز تكوين مهني بالمعدات الحديثة، من بينهم مركز تكوين وتدريب المهني بالعمران اللي أنا مكونة فيه. الحقيقة التجهيزات هذه عاونتها برشا التوفيق، ومعتها ما تعرف معناتها كل شيء جديد، الدولة مش قادرة باش تدعم كيف المراكز.
2: أكيد.
6: وفوكي يخرج المتدرب لسوق الشغل مش باش يلقى حاجة جديدة، على خاطر ما عندوش هو فكرة، والفنيين والمهنيين الصغار ما عندهمش فكرة كبيرة. دونك انت تعطيه الباز في الاتولي نتاعك في التكوين، يخرج يوعي اللي معاه ويقول له راه فما هكا وفما معناها تقنيات جديدة وفما تقنيات جديدة وفما معناتها، ويوريه ويوعيه ويكون هو معناها عنصر فاعل في السوق.
2: نعم، ممتاز جدا، هذا هام برشا. نحكيه تقريبا إذا كان بالأرقام أنتم فما برشا إقبال على المجال هذا، خاصة مجال التبريد والتكييف. ديما نعودوا سؤال هذا لأنه نحسوا اللي ما نعرفش معناها فما شوية عزوف على الـ
6: الـ الـ الـ
2: العكس. أي باهي برشا، نحب نوصلوا للإيجابية.
6: بالعكس، نحكي على ما نعرفش كي نجم معناها نحكي على الأرقام موجودة في المركز نتاعنا
2: مثلا. نعم،
6: مركز التكوين والتدريب المهني بالعمران ما ينجمش يقبل أكثر من دو جروب، معناها الجروب فيها 20، احنا نقبلوا في 28 في الجروب، بالإقبال باش يكون في 230
2: ما شاء الله. نعم،
6: احنا نعملوا دي كونكور باش سيليكسيون باش نجموا نقبلوا الاستاجير المتدربين هذوما
2: ما شاء الله. وفما حاملي شهادات عليا بربي يجيوكم حاملي شهادات عليا.
6: احنا نحكي على السنتر العمران، احنا حدنا البي تي بي،
2: دونك
6: البي تي بي تلقاهم نيفو باك، كي جينا اكثر باك بلس نبعثوه للسنتر اخر خلاص. نجمش
2: فما دي سنتر اخرين ياخذوا بالباك بلس، بي تي اس باك بلس ممتاز. نعم
6: باك بلس، ونجم زيد فما مراكز تكوين تعمل في تعمل ديكور بارتيكولير، معناها واحد بينجم يكون يعمل معناها فورماسيون على كا
2: ممتاز. فما مركز خاصة معناها واضح.
6: لا تكوين مستمر.
2: تكوين مستمر مستمر، واضح متفاهمين. نعم
6: تكوين مستمر. أما الحقيقة الإقبال كبير برشا راهو على
2: والله شيء يفرح، معناه نجم نتناول مستقبلا على مجال التبريد والتكييف. شنو الحاجة تجي تقولها للشباب في الأخر سيدة عايد؟
6: نقول لهم اللي المجال هذية والله معناها مطلوب برشا في السوق العالمية بعد الموجة الحار اللي تعدينا بها
2: كل عام بالضبط،
6: خاصة السنين معناها واللي طلب كبير
2: تقريبا. أسخن شهر في السنة وفي كوكب الأرض تقريبا قالوا.
6: حاجة أخرى نحب نقول لهم، معناتها يلزم كي تخرج لسوق الشغل يلزمك تكون متمكن بالباهي في الفورماسيون هذيا، معناتها ما تخرجش هكاك ناقص، معناتها حاول تدخل تعمل استاج نتاعك في دي سوسيتي تكون مواكبه لل معناها مجهزه بتجهيزات حديثه.
2: نعم،
6: على خاطر. وحاجه اخرى اللي مراكز التكوين والتدريب المهني مازالت تتعامل بالغازات الدافئة. الغازات البديلة مازال ما دخلناهاش في البرنامج. مشكور يوسف الهمامي يعمل اتفاقيات بعد مع بعض المراكز باش يعملوا دي فورماسيون على كا.
2: ممتاز.
6: لا في الغازات البديلة.
2: وان شاء الله تتعمم، أمنا أنها تتعمم وممكن باش تكون مكلفة.
6: هي باش تكون مكلفة أكيد. أما بربي سي توفيق نحب نأكد برشا اللي وزارة البيئة قائمة بالدور هذا الكل، لكن فما حاجة يلزمني نأكد عليها هي الحملات التحفيزية في مراكز التكوين. في مراكز التكوين يعني المراكز التكوين اللي تقوم بتكوين في هذا المجال ما فيها بيت كان مريضة في العام حتى في وسط العام يكون المتدرب أخذي فكرة على التبريد والتكييف، نجي ونعملو نهير نعملو في حملة تحفيزية على البيئة ونحكي شوية معني خطر كي تجي حاجة يعني فينمان يكون تأثيره أكثر على عقلية الطالب
2: مش كما
6: مكون يبدأ يحكي بوه عنده تأثير، أما مش كما كي يجي نهاير هكا بقية يعطي أكثر معنيها تأثير على عقلية الطالب.
2: ممتاز، هذه إن شاء الله تمشي سي يوسف الهمامي بصيفة وصلت شرف تاعو هي وزارة البيئة، ونتصور عندهم معناها وحدة كوم ما شاء الله عليها في الانبيو الكير الوطنية حماية المحيط، إن شاء الله تقع في أذان صاغية. يعطيك صحة سيدة عايدة ستيتي، ديما منورتنا وحاضرة، وإن شاء الله مزيد كذلك من دعم هالمراكز كما قلت أنت، وإن شاء الله المقترح متاعك يوصل أذان صاغية والراو ديزيفينمون أو معناها هكا احتفاءات ب او حملات او انشطه تحسيسيه في مثل هكذا مراكز حتى نماركيو اكثر الطالب الخارج وتقعد في باله ويرى الوقع نتاع الفورماسيون نتاعو وتكوينه. شكرا جزيلا لك على هذه الاطاله، بارك الله فيك. عايش
5: تعقيب
2: صغير ان شاء الله. اي اكيد اكيد باش خليك الوقت، مازال عندنا وقت وقبل ما نمشيو للومضه. نعم
5: تعقيب صغير على مدام عايده للرحبية، ومشكوره على المجهود تقوم به كمكونه وكعضو انا ناشطه في الجمعيه التونسيه للتبريد والتكييف.
2: نعم
5: وان شاء الله تكون رئيسه نتاعنا مستقبلا
2: ان شاء الله.
5: حبيت ان نركز، انا كان لي فرصه اني قمت باعداد بمساهمه مش مساهمه في اعداد manuel de référence pour la formation des techniciens de techniciens en BTP في التبريد المنزلي والتجاري.
2: دليل معناها
5: دخلنا في كل ما هو تكوين في بالغازات الجديدة هذه.
2: نعم.
5: وهل كيفية استرداد ورسكلت ومعالجة وسائل تبريد الغازات هذه، إن شاء الله من بداية من السنة إن شاء الله نتمنى أن يطبقوه، لأنه اعتمد أنا خطر شاركت فيه كخبير في القطاع مع مؤسسة فرنسوية وحضرنا يعني ريفيرونسيال ممتاز.
2: ممتاز نعم.
5: وقد تم اعتماده من ثلة من المكونين حضرنا وقدمناه وكان اعتمد وأخذ بعين الاعتبار، والسينا فيه إن شاء الله هو باش يكونوا به المكونين.
2: نعم.
5: إن شاء الله من المفروض أن المكونين مستقبلا هم باش يكونوا بيدهم متكونين مفروضا على كيفية المعالجة ومناولة الوسائل التبريد، أولا المتسببة في الاحتباس الصالح الحراري.
2: نعم.
5: ثم الوسائل التبريد البديلة خاصة منها القابلة للاشتعال.
2: قابلة
5: للاشتعال إن شاء الله باش يكون بالمكون المتكونين باش يكونوا على دراية بأنه المكون بيده باش ياخذ تكوين هام في القطاع هذايا.
2: نجيو للاطار القانوني تو حبيت نحكي فيه معاك، هل فما تو توازي، هل فما التأطير مثلا نبداو بقانون الاشهاد، فعل لم يفعل، خذا برشا وقت وانت اضرب هذا وهذا هام تقريبا العالم الكل، ولا تقريبا العالم الكل هما فما نقص فيه وفما حتى، لكن في تونس شنو وضعه؟
5: هو قانون الإشهاد خذته بعين الاعتبار خذته وحدة الأوزون.
2: نعم.
5: بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. خاصة برئاسة الوحدة هذه السي يوسف الهمامي اللي كان عنده دور كبير ويسعى بكل المجهودات. أنا خاطرني تقريبا نعرف التقدم الملف وين تقدم، أنه إن شاء الله
2: تقدم خطوة
5: في الخطوات الأخيرة.
2: الأخيرة. نعم.
5: حتى مع في اليوم العالمي للأوزون. وقع معناها حديث فيه وإن شاء الله يتفعل في المستقبل القريب، لانه لو لم يتفعل القانون هذا المجهود راه بيكون مجهود ورد فعل بسيط.
2: أكيد.
5: لو ما كانش تم قانون اللي يسير ويفعل المتطلبات الجديده تاع بروتوكول موريال ثم
2: تعديل كيغالي،
5: الانسان ما يدخلش على مصروف على انفستيسمون اليوم يحسب عليه حتى حد.
2: نعم.
5: دونك باهي انه يفرض ان ديجا هو المشروع هذا كوننا عديد من مكونين، لكن في حدود أقصى 1000 فني، الأعداد قليل، اللي هو عندنا تقريبا 17000 فني في تونس، تقريبا 17 تكنيسيان. تكنيسيان فقط، ما نحكيوش على المهندسين، ما نحكيوش على على ليزارشيتيك، ما نحكيوش على الباعة،
2: أكيد
5: على الفنيين فقط. نعم. يعني حلقة الحلقة اللي فيها لابد معناها من حسن استعمال الصيدلية، الكل مشكلة الفني فقط، فقط هو الفني إحدى لماي
2: إحدى الحلقات،
5: إحدى الحلقات
2: واضح.
5: لابد من كل الحلقات تتعامل، هذا خلي يكون له تدخل فني فقط والبقية
2: نعم
5: قد يكون الباقي، لأنه طريقة استعمال المكيف من المستهلك
2: تبدأ كما قلنا، تبدأ من الأرشيتيك، من الكونسبتور، من المصنع، من
5: المصنع الموزع، نعم. اللي يصلح، اللي بالضبط. يراقب
2: بالضبط.
5: هذا كله يكون على دراية باش المشروع يمشي. نحب نرجع شوي على المعالجة،
2: أكيد احنا حلينا قوسين على التعليق على السيد عايد. نعم،
5: هو هي وكالة الوطنية حماية المحيط وواحد الأزور خاصة مكنتنا احنا، أنا كمركز في صاحب المركز هذا في تونس، مكنتنا بعدة آليات، مكنتنا من سهريج كبيرة باش نجمعوا فيها هالوسيط هذا التبريد هذايا لإعادة معناها رسكلته ومعالجته وإلا تدميره، موجودة ويعني تقريبا عندنا كل مكونات المعالجة، إن شاء الله المستهلك وإن شاء الله المصنع وإن شاء الله الإداري وإن شاء الله الأرشيتك يطبقوا
2: والمواطن يبدأ فاهم مستوعب
5: هذا المستهلك. هذا طبعا أول واحد باش يضر بعدم تطبيق هذا هو مستهلك،
2: أكيد
5: مستهلك باش يتعامل مع أجهزة قابلة للاشتعال، دونك لازم يكون على دراية، والمستهلك باش يساهم في تلويث المحيط، والمستهلك هو باش يحافظ على استهلاكه للطاقة، يعني الوسائل التبريد الجديدة راهي معناها قليلة استهلاك الطاقة من وسائل التبريد القديمة، نرفع تقريبا 15% بمجرد تغيير وسيلة التبريد، تغير الغاز برك راك عندك 15% راهو مكسب وحفظا من الطاقة نتاعك لجيبك.
2: نعم، قبل ما تجاوبني على السؤال اللي يهم الاستهلاك، يهم استهلاك المواد، هل انه معناها ننتظروا بهالسبعه مثلا شركات اللي دخلوا في الانتاج، معناها وكنا حكينا على في الاوف حكينا على حاجات كيما هكا، هل انه باش يززيوا السوق وباش نمشيوا في احترام الاجنده العاملين هذيك نتاع التقليل من استعمال الغازات القديمه، والا معناها هذوما كبدايات علاوة على وجود مشروع نموذجي مع شركة السكك الحديدية التونسية اللي باش نجربوا على مدة سنة تقريبا، هذا اللي صرح به سي يوسف، في باش نجربوا بالغاز بروبان، الغاز الطبيعي. نعم،
5: هو
2: خلينا اليوم متفاهمين باش نفهموا التوانسز،
5: هو راهو الفلو ولا تدفق المكيفات باش يكون طبيعي حسب الطلب،
2: واضح،
5: لان ما نجيب كان طلب السوق باش يكون موجود.
2: نعم،
5: الاشكال وين هو في كيفيه الاستعمال مع الوسائل التبريد هذه.
2: نعم،
5: باش يكون موجودين الغاز موجود، معناها موجود في السوق، ما ثماش إشكال، تبقى ديما الإشكال إشكال سلامة، لابد نتعامله بطريقة فيها سلامة للفني وللمستهلك.
2: نعم،
5: الوسائل التبريد هذه المكيفات، وإلا بعض الأجهزة حتى مش كمكيفات اللي فونتان فريش أكل برد الماء، حتى هيك وراء يخدم وسيلة تبريد يعني قابل للإشعاع، دونك مفروض يكون كل مواطن
2: الكراب اللي الكابتيزور اللي فيهم كذلك،
5: دونك هنا أنا كل مستهلك وكل ميشي وجهاز يلزم يكون يطلب أكل التكتاش هذاك موجود على المكيف ولا على الجهاز، باش يجيك فني باش يصلح يعرف شنو موجود، يعرف الغاز الموجود.
2: وهذه ناقصة توسي، هذه
5: اللي لاحظته في اليوم العالمي للاحتفال باليوم الأوزون، الماركات اللي عرضت مكيفاتها انه ديما ليفابوراتور والجزء الداخل المكيف ما عليش اللوجو هذايا نتاع الغاز الموجود داخل المكيف راه قابل للاشتعال.
2: نعم،
5: طب لانه هو الغاز موجود بعد التركيب، قبل التركيب ما فيش
2: بالضبط،
5: ما فيش غاز،
2: اكيد اكيد،
5: مجرد في لازوت باش يحافظ على نقاوته، المصنع المكيف يعبيه باللازوت.
2: نعم،
5: لكن ان فوا ركب باش يولي فيه غاز قابل للالتهاب، دونك هنا المعايير الدوليه والمعايير حتى التونسيه تفرض أن يكون كل جهاز فيه غاز قابل للالتهاب فيها هكا المؤشر،
2: هكا المؤشر
5: نتاع النار تاع مفلث أصفر وفيه أما أحمر لهيب كسول اللهيب، يجب تكون موجودة على الجزء الداخلي، كل مستهلك مفروض كي يشري يثبتها.
2: نعم، ممتاز جدا،
5: باش يعرف أنه وراه هكا قابل للاشتعال، هو يتذكر، يشوف هو يتذكر ما يخليش تحتها اي جهاز قابل للاشتعال بريز ولا امبريمونت ولا
2: مهمين برشا ملاحظات هذوما بالضبط
5: اي مصدر للاشتعال ما يحطوش تحتها.
2: نعم.
5: يعني ماذا بيك نقول انا متر منه ومتر منه تحت المكيف الداخلي ما يكونش تحته مصدر للكهرباء والبراني كيف كيف ما يحطوش في مكان مر تحته المترجلين يكون بعيد شوية على المترجلين.
2: نعم ممتاز جدا. وحكينا نحن على التوبعد نرجعوا لها في حال معناها يقع معناها تحليل الغاز قبل ما يقع يا إما تدمير ويا إما كي نقولوا تدمير وين باش يمشي سي باش يولي باش يولي نفاية معناها ما كيف معناها عندنا وسائل التدمير في تونس
5: عندنا وسائل عندنا نعم. عندنا تقنينة فقط احنا اليوم كل ما عمل الإسمنت قادرة باش تقبل الغاز هذا وتدمره
2: واضح.
5: ومن ثم مع ثم شركات انا زرتني اسبوع الفارت شركه من سويسرا حبوا يعملوا حرق وتدمير بال سامحني نسيت الوحده اما مش بالمعامل في بالبلازما تسخين
2: نعم.
5: الغاز هذه بالبلازما نعم. اكثر من 1400 درجه لانه يقتضي درجه حراره اكثر من 1400 باش يتحلل.
2: نعم ممتاز يعطيك الصحه. نوصلوا الى الفقرة الإخبارية القارة قبل هذايا نمشي الومضة تحسيسية.
1: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: أخبار البيئة أخبار البيئة.
2: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة القارة اليوم الأحد أخبار البيئة. نمشي للخبر الأول. من تونس إلى صقلية مسار مشترك نحو حوكمة مبتكرة للمناطق البحرية المحمية في إطار إذن مشروع جويناب ميد الحوكمة المبتكرة للمناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط الممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برامج انتيغيك نيكست إيطاليا تونس 2021-2027 أدى وفد تونسي بإشراف المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط سيد ناصر ججدي زيارة إلى صقلية بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المعنية بالمناطق البحرية المحمية والقائمين على الإدارة المشتركة العدد منها. مثلت هذه الزيارة محطة جديدة في مسار التعاون التونسي الإيطالي أتاحت الفرصة للتعرف على مقاربات مختلفة في حوكمة المناطق البحرية المحمية ومقارنة التجارب والبحث المشترك في ممارسات قابلة للتطوير والتكيف بما يسمح لإذن تجربتها في كل من تونس وإيطاليا. نمشي للخبر الثاني. نظمت مدينة العلوم البارحة تظاهرة علمية بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر. شعار هذه التظاهرة كان الزهايمر ابتكار وقاية ومرافقة. عديد المداخلات الهامة العلمية والمحاضرات والورشات. نذكر على سبيل الذكر للحصر مداخلة للدكتورة ريم الكافي من معهد باستور كانت حول علاقة مرض السكري بالزهايمر وهذا كنا تبعناه في إذاعة زيتونة. إن شاء الله نرجع لهذه التظاهرة بأكثر تفاصيل في قادم الأيام ونختار بعض المحاضرات القيمة من هذه المحاضرة مع الدكتورة ريم الكافي باش نشوفوا وين وصلت نتائج البحث. نمشيه للخبر الثالث. مراقبة مصادر التلوث بولاية منوبة لحماية واد مجردة ومراقبة مصادر التلوث بولاية بن عروس وزغوان وسليانة لحماية واد مليان كانوا إذن من أهم الأنشطة في هذا الأسبوع في إطار إذن حماية واد مجردة من التلوث. أدى فريق متعدد الاختصاصات من وزارة البيئة والداخلية والفلاحة والصحة عمليات مراقبة للمصانع والأنشطة بولاية منوبة. أفضت عملية مراقبة إلى عديد النتائج باش نرجعوا لها بتفاصيلها. كذلك بالنسبة لإذن ولاية بن عروس وزغوان على واد مليان كذلك توصلنا إلى نتائج عديدة نرجعوا لهم بأكثر تفاصيل. إذن حبينا نعطيه الخبر كخبر مهم جدا في مراقبة مصادر مصدر التلوث إذا بعديد الولايات وخاصة بالمجاري الهامة بالبلاد واد مجردة واد مليان. نرجع لهم إن شاء الله في القريب بأكثر تفاصيل. نمشي للخبر الرابع والأخير. في إطار الانخراط في التعهد العالمي للتبريد وهذا يهم موضوعنا اليوم، أطلقت تونس رسميا مشروع إعداد خطة العمل الوطنية للتبريد إنكاب تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وبدعم من البنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وجاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة قيادة المشروع واجتماع الانطلاق لوضع رؤية تشاركية تهدف إلى الرفع من كفاءة استهلاك الطاقة، تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع التغيرات المناخية عبر حلول تبريد مستدامة واقتصادية. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية لهذا الأحد ونعود إذن للملاحظة لمواصلة الحوار واختتام الحصة معك فيما بقي من وقت تقريب 6 دقائق. نحب من آخر خبر سي زهير نحكيه على الخطة الوطنية للتبريد واعتماد إذن حلول التبريد المستدامة.
5: ونرجع بك، سألتني على التجربة اللي عملوها مع لسانسي
2: مع لسانسي اف تي صح، سمحني
5: نرجعوها في الإطار هذا،
2: في نفس الإطار
5: هذا اليوم التجربة اللي احنا نقوله كي عطيت بكري رقم قلت باش نحلو 15% في كي نحطوا كي نستعملوا الارترون دو عوض نستعملوا 410
2: المستعمل دا يستنسوا بيه
5: هذا حسب حسب المصنع اشقال. التجربة هذه باش يكون فيها ثلاثة أنواع من المكيفات
2: نعم.
5: مع لسانسياتي تقريب 20 مكيف
2: نعم.
5: واحد يخدم بالارترون دو واحد يخدم بالار 410 واحد يخدم بالدو 90 باش يخضع لمراقبة سنة
2: ومتابعة
5: كاملة
2: ومقارنة
5: سنة كاملة في التبريد وفي التسخين وفي الأخير نخرجوا هل 15% نوجدوها ولا ما نوجدوهاش، مع أنه ثم مكيفات بالطريقة التقنية الانفرتر حتى الانفرتر يقولون ديما المصنعين احنا لم نجرب يقولوا نضرب تقريبا 35%
2: نعم.
5: يعني 35% مع 15% في مجرد تغيير الوسيط التبريد يعني نربحوا 50% شيء مهول.
2: نعم ممتاز.
5: يعني تربح في في في في معناها في الطاقة تقريبا 50% لمجرد تغيير وسيط التبريد مع التقنية الجديدة اللي هي ولات تقريبا عامة، لأن كل المكيفات تخرج تقريبا انفرتر ما عادش تخرج نسموها بالقديم ان اوف تشتغل او تتقل يقف تشغيل تخدم الانفرتر ديما تشتغل لكن تشتغل بطاقه ضعيفه
2: يعني نعم.
5: عندك ديما تبريد ولا تسخين لكن باستهلاك طاقه
2: نعم.
5: ضعيفه
2: جدا نعم.
5: في الاطار هذايا في الاطار الاخر هم ديما وكاله
2: التحكم في الطاقه نعم.
5: هي العمل تاعها على كيفيه استعمال طرق للاقتصاد في الطاقه اكثر وهذا يجي في دورها
2: نفس الاطار
5: تقريبا
2: نعم.
5: بالضبط يعني
2: ممتاز جدا.
5: ربحنا مناخا بتغيير وسائل التبريد المضره للمناخ وربحنا في استهلاك للطاقه
2: الطاقه ممتاز جدا.
5: وكاله حمايه المحيط هو حمايه المحيط ما وحمايه المحيط من الغازات هذه المتسببه في الاحتباس الحراري، وفي الوكاله الاخرى هي للتخفيض قدر الامكان في استهلاك الطاقه. هذا بصفه عامه تو نرجع نحث كل الفنيين
2: هذه كلمه الاخ
5: كلمه الاخر تو نحث كل الفنيين على التكوين وحسن التكوين. راهي ما نقولش نعرف راهو ثم بعض التفاصيل والشيطان يسكن في التفاصيل بعض التفاصيل راهو تغيب عليك راهي من الاحسن انك تكون وتشارك خاطر اليوم وحده الاوزون تحت قياده سيوس الهمامي قاعد يعمل في دورات للتكوين. وانا نقول لكم ولا اخبار من عندي انه لو انه مجموعه تجمع 20 فني ويحبوا يعملوا تكوين راهي الوكاله انا نستسمح سيوس الهمامي
2: باش بصفتك جمعيه نعم
5: انه راهو كل جمع بين 15 و20 تنجم تجيكم الوكاله تنجم تجيك واحد الاظن المكان بتاعكم انتم
2: نعم.
5: وتعمل لكم تكوين في
2: على عين المكان,
5: على عين
2: نعم.
5: المكان. كيفيه استعمال اليا وتكوين نظري
2: ونعاود نقول ونحن جايين راهو الاستعمال وسائل التبريد الجديده راهو القديم راهو باش يتنحى ضروري ان نتكونوا باش نفهموا لانه هاك حكيت انت تقريب برشا تدقيق وبرشا معناها
5: طبعا انا باش نحث الفنانين انا باش يعني الصفحه الفيسبوك نتاعي يعني
2: نشر
5: فيها يوميا
2: مكتوبه بالعربي الخبير زهير
5: الدرسي واي استفسار واي معلومه تحبوها تنقصكم انا ما موجود على ذمتكم الرد على أي واحد يكلمني الرد عليه.
2: يعطيك الصحة،
5: ما عندي حتى
2: شك. بارك الله فيك من حسن أخلاقك، مشكورين جدا. باش نبدأ بالمستمعين اليوم، سامية الحسناوي اللي تفاعلت معنا، مريم عبد الله كذلك، فرح بوعلي وعديد اللي مروا أمامي، يعطيكم الصحة لحسن المتابعة والاهتمام. إن شاء الله استفدتوا اليوم من حصة اليوم. مشكور جدا سيد يوسف الهمامي، زهير الحليل، مشكور أي نحب نشكره سيد يوسف الهمامي اللي حللنا البيبان. أنا في الإطار هذا حبيت نذكر، لكن حبيت نشكر حضورك اليوم وتثيثك الحلقة. لكن ما ننساش الدور والمجهود اللي قام بها السيد يوسف الهمامي، خاصة فترة القادمة في تحيين الإطار القانوني، في دعم، خاصة دعم الكبير ياسر المراكز التكوين، سواء لوجستيا وإلا بكل ما يهم إذن المراجع والمرجعيات. كذلك نشكرك أنت اللي معناها متفاني من خلال الجمعية ومن خلال اختصاصك كخبير، وأنت خبير لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. يعطيك الصحة إذن على حضورك اليوم. زاد لكل المشاركين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطبرسي والسيدة عايدة سليتي، كيما نشكر المخرجين إذن في الإخراج الإذاعي سيدة لطيف فرشيشي، والإخراج الرقمي أحمد الطبابي، على تأمين حصة اليوم، حتى نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في محور جديد. إن شاء الله كنا عند حسن الظن، وصلنا لكم المعلومة، فهمنا شو معناها التعديل، فهمنا شو معناها التعديل كيغالي لبروتوكول موليار، فهمنا كذلك وسائل التبريد الجديدة الطبيعية والاستغناء تدريجيا على وسائل التبريد الغير طبيعية القديمة، هكاكا باش هاتي الثقافة ترسى وتنتشر في عند لدى التونسي المستهلك. كما قلت انت سي زهير، هو باش يكون المنتفع المتضرر الاول. الى هنا اقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.

0: إصرارك.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور

0: حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله، ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لعبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله الله الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله

سبحانه أن يكون له ولد

تغلب فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما

على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت

لكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكمل

لكم تعلمونهن مما علمكم الله

0: أحاديث نبوية
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه البخاري.
0: أحاديث نبوية.
2: فهل مكان هذا انقلون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكون تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
3: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش، حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
4: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
3: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق، ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
2: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يتطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
5: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
2: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.
0: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة. نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج طريق القلوب، معكم فيها الرحلة الإيمانية الطيبة، نلامس قلوبكم إن شاء الله بالخير بالبركات بالأسرار بالأنوار بكل ما إن شاء الله يلامس قلوبنا من أجل قلوب تكون أقرب إلى المولى سبحانه وتعالى، عامرة بذكره وبالصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وفي هاللقاء الطيب نكون معكم أنا مريم فجيري ورفقنا في الكلمة الطيبة في الشرح في الفهم فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، ربي يبارك لك إن شاء الله، زادكم الله فهما وعلما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: وعليكم السلام، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا، ربي يبارك في عبارنا جميعا بجاه النبي الكريم إن شاء الله. نقول من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم المأثورة وإحنا في طريق القلوب: اللهم طهر قلوبنا من كل خلق لا يرضيك، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكبر، اللهم طهر قلوبنا من كل سوء ومن كل داء، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أمين
6: يا رب،
7: يا رب العالمين.
6: وانت في هالدعاء الجميل أعطيتنا فكرة على موضوعنا لليوم، مش نحكيه على أمراض القلوب كما سماها الإمام الغزالي رحمه الله. واليوم مش نحكيه على الحسد، على الغيرة، على الغل، على البغض، اللي ربي إن شاء الله يعافي قلوبنا وقلوب السامعين وكل المسلمين يا رب من هالأفات هذه. لأنه يقولوا سادتنا العلماء الحسد والغل وغيرها من أمراض القلوب الخفية، قد لا يظهر على الجوارح لكنه يفسد على صاحبه راحة قلبه، فيتألم لرؤية النعمة عند غيره ويتمنى زوالها، اللهم احفظنا. وقد نبه أهل العلم والعرفان إلى خطورة هذا الداء، لأن الحاسد لا يعترض على نعمة أخيه فحسب، بل يظل قلبه معلقا بما في أيدي الناس غافلا عما أنعم الله به عليه. ولذلك كانت تزكية القلب من أعظم أبواب النجاة من الحسد والغيرة والبغض والغل، ويستبدل ذلك بالرضا عن ما أعطاه المولى سبحانه وتعالى ومحبة الخير للناس والانشغال بإصلاح النفس.
7: نعم، يعني هذا من أمراض القلوب. أمراض القلوب صنفها الغزالي رحمه الله، والخدمة العظيمة اللي خدمها. إذن هذه الأمراض من أمراض القلوب تقريبا صنفها لأكثر من 300 مرض في القلب. الغزالي خدم خدمة كبيرة ياسر في يعني كتبه اللي خلها لنا، معناها الحمد لله استغلوها كثير العلماء إلى الآن باقية. منها هالمرض هدايا الدفين اللي هو الحقد، الحقد والغل والضغينة، هو شعور باطني بالعداوة بالكراهية يجي في القلب، فيعني يخفي الإنسان الشر والحقد أو الانتقام من الناس. وربي سبحانه وتعالى كثير الآيات القرآنية اللي ذكر فيها الغل والأضغان والحقد. قال تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هكا قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من رحمة ربي أنه سبحانه وتعالى إذا كان رحمنا ورأف بنا أنه لا يجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والله وكذا وانت صديقي
6: يحبك
7: وانت يحبك كذا، وهو ألد الخصام وقلبه فيها المرض هذا والعياذ بالله. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. معناها لابد الإنسان يظهر عليه، ولو أخفى هالحقد وأخفى هالحسد وأخفى هالضغينة لابد تظهر في كلامه أو تظهر في عينيه أو تظهر في سلوكه. شوف
6: يعني في زلات اللسان،
7: في زلات اللسان أو زلات الأعمال كذلك. نعم، لابد تخرج عليه فيفتضح. نعم، أمره. ماذا به الإنسان؟ هو الأمر بين المولى عز وجل يشوف في القلوب ويطلع على القلوب. يعني هي بتبعتها فضيحة أنه الإنسان يكره الإنسان، يكره أخوه المؤمن، يكره الإنسان،
6: يبغض على نعم. نعم، يتمنى زوال. هل هم
7: شوف معنا إخوة سيدنا يوسف لما جاءهم هالغيظ هذا والحقد، قالوا إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. داروا على أبوهم جبلة. أحب يقول الإنسان يدور على أبوه، على أخوه، على أمه، على أخوته إذا كان جاه الحقد هذا في قلبه. لكن الحمد لله ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن يلزم الإنسان يطلب من الله أن يهديه وينحي عليها الحقد هذه ويجتهد فيها.
6: يعني نزعنا. الدعاء نعم. لازم لهنا وقت الإنسان يحس أنه اللهم احفظنا نوع من الحسد أو الغل أو غيرة تسربت لقلبه، فيبدأ بالدعاء لله سبحانه وتعالى باش يخلصوا من هالآفات هذه.
7: نعم، قالوا كيف يذهب الحقد، كيف ينقص عليك الحسد؟ ها؟ قالوا بالاستغفار والدعاء، منها ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا دعاء، يعني دعاء قرآني. ومنه كذلك إفشاء السلام وإظهار المودة والتودد، لأن نصف العقل هو التودد إلى الناس اللي أعطاه ربي عقل يحب يقول راجح، وعقل يحب يقول رصين، وعقل فيه فكر يحب يقول فيه حكمة، ما يتسرعش وما يزربش وما يغضبش إلى آخره. يعرف أن إفشاء المودة مسألة عظيمة، إفشاء السلام والود والكلمة الطيبة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على الحقد وعلى الحسد، ديما نقولوه الحديث جامع منا، يعني دب إليكم داء الأمم من قبلكم.
6: نعم.
7: الحسد والبغضاء هي بيد الحسد البغضاء الضغينة الغل الحقد
6: كلها تصب في بعضها. نعم. البعض. نعم.
7: الحسد والبغضاء هي الحالقة، يعني تحلق الدين يا لطيف.
6: ألا
7: أدلكم على شيء إذا فعلتموه يعني تحاببتم أفشوا السلام بينكم
6: تحابوا.
7: نعم. ولا تدخلوا الجنة ولا تدخلوا إلا إذا تحاببتم. محبة شيء كبير، وضد المحبة هو هالبغض وهالحقد إلى آخره. سئل صلى الله عليه وسلم، هو المعلم تاعنا.
6: نعم.
7: هو اللي درسنا، هو اللي نرجع الكلام وتوصياته وبيانه على القرآن صلى الله عليه وسلم.
6: سيدنا عليه أفضل الصلاة والسلام.
7: نعم. سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، قالوا يا رسول الله من هو أفضل الناس عند الله وعندك أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا له يا رسول الله هذه صدوق اللسان نعرفها، شنو هذا مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. قلبه طاهر، قلبه نظيف، قلبه معناها ما فيش هالأمراض هذه، لأنه ما فيش يتمنى زوال النعمة لغيره، ما فيش يحزن إذا كان شاف إنسان سعيد، ما فيش يشمت إذا كان شاف شكون سقط.
6: اللهم احفظنا يا رب.
7: ويعني جاته مضرة
6: ابتلاء
7: وجاته نعم، يعني غليان هالغليان هذا الحقد، غليان مرارة القلب في طلب انتقام. هو قال الغزالي من كبائر الباطن،
6: من كبائر
7: الكبيرة ومن مهلكات القلوب. وإذا كان الإنسان قلبه تهلك والعياذ بالله، إيش مازال عنده؟ ما عنده، ما عاش عنده لا فكرة صحيحة ولا نظرة قيمة ولا فيه ربح لنفسه ولا لغيره.
6: ذلك علاش قال الغزالي رحمه الله في قوله أنه علاج الحسد يكون بمعرفة القبح متاعه ومجاهدة النفس وحملها على محبة الخير للمسلمين. أنه الإنسان كما قلت أنت يجاهد نفسه بالدعاء وغيرها، بشعرف قبح الحاجة هذيك وأنه يبدلها، ما يحاول أنه يجتهد ويجاهد نفسه.
7: نعم. إذا كان ما جاهدش نفسه، إحنا مكلفون، إحنا ناس مكلف، كلفنا الله بها الشريعة هذه، كلفنا بين حلال وحرام، وكلفنا بين مكروه وبين يعني مستحب، وخلانا المباح هو الواسع. ولكن لابد الإنسان يجتهد، ما يخليش روحه. شوف معناه الفلاسفة حتى مقبل يعني تكلموا على الموضوع هذا. سقراط قال الحقد هو الصدأ الذي يغشى النفس، صديد يغشى يغلف القلب، الران اللي يغلف القلب. الإنسان ما عادش ينجم يشوف لا الإحسان ولا المحبة ولا يشوف الخير لا لنفسه ولا لغيره. قال وأسوأ أنواع الحقد ما استتر تحت ثوب الصداقة،
6: تحت ثوب المحبة والخير.
7: نعم. ثوب الصداقة وتحتها حسد. ولذا الحقود هذا مسكين يعيش في عذاب دائم، كمن يحمل جمر في يديه يحرقه هو قبل أن يحرق يقول غيره، ويمنع القلب من تذوق طعم السلام الداخلي وما أدرك. يعني
6: دائما القلب في انشغال بالنعم متاع. نعم. الناس بما. نعم. عند الغير.
7: نعم. يبقى ديما مشغول بما عند الغير. كثير من الناس اللي تكلموا في هالموضوع هذا، شوف قالوا طهر فؤادك من حقد ومن دغل، فشر داء يضر القلب داؤهما. وقالوا لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. صعيبة هالضغينة هذه. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، يؤذى برجم فيعطي خير أثماري. اللي نجم يجتهد بقلبه أنه يقابل العداوة والضغينة والحسد بالإحسان، هو ما أما يرجع الحقود وإلا يهلكوا. يقول عجبت من الحسد ما أعد له بدأ بصاحبه فقتله.
6: يا لطيف الله محفظ.
7: اختر عليه الإنسان ماشي احنا نقولوا يحب يقول لا أرى حاجة خائبة، لا اختر عليك أنت
6: حقيقي معناته
7: خطر
6: مش حاجة كلام فقط.
7: نعم الإنسان الحاسد أو الحسود أو الحقود هو أول اختر عليه هو، ولكن الإحسان شوف كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يؤذى برجم النخيل، تضرب النخلة بالحجر أو تؤذيها إلى آخره يتيح لك الدقلة، يتيح لك التمر، يتيح لك الدقلة. واصبر إذا ضقت ذرعا والزمان سطى، لا يحصل اليسر إلا بعد إعصاره. لابد الإنسان يصبر، ولذا يعني فيه الاجتهاد هذا من الدعاء ومن الاستغفار ومن فهم زادا ما لا. في ما يغطيش الإنسان الشمس عين الشمس بالغربال كما يقولوا، ما يكذبش الإنسان على روحه ولا يسوف على روحه، لا عندي حاجة في قلبي ما هيش كذا، نجلس مع نفسي نفتح قلبي ونقول وش بيك اش ثم، هل هذا نكون صادق تو نقول أنا تو باش نكون صادق مع نفسي، نجتهد في الصدق مع نفسي ما نكذبش على نفسي، اش عندك يا سي القلب، ما لك، مالي في صلاتي ليس لي خشوع كما ينبغي، مالي في محبة الخلق ما عجبني حتى حد وكذا، مالي ربما حتى مع أولادي معاش مانيش نصبر، مانيش نصبر للشباب نتاعهم، مانيش نصبر للطيش نتاعهم أو نشاطهم، مانيش نصبر
6: الشباب
7: لفكرهم، لربما ساعة يعطوني فكرة خير من فكرتي أنا بعشرة مرات.
6: صحيح.
7: مالي علاش أنا قلق، علاش نقوم قلق، علاش عجبني شيء ومع ذلك صحتي لبس، ومع ذلك أنا في عمل، ومع ذلك ما هوش مانيش في فقر أو في فقر مطقع على قدر الله، ومع ذلك لماذا أنا تحيط بي الخيرات لا أراها وفي قلبي أرى إلا غل أو حقد أو كره أو قلق يعني دائم. هذا لابد الإنسان يصدق مع نفسه ويبدأ يداوي نفسه بنفسه.
6: هاو الحسن البصري رحمه الله في الباب هذا يجاوبنا يقول قولة شهيرة، يقول يا ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، يعني لهنا يقول أنه ينشغل الإنسان بإصلاح عيوب نفسه، بل يعني في مكان أنه يراقب الآخرين، يعني أول شيء أنه الإنسان يصلح عيوب النفس متاعه، يعني من فينا ليس فيه عيب.
7: نعم ابدأ بنفسك في كل شيء، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا من ضل معناه حقيقة، وربما الأغلبية احنا نظن انه ضل وهو لا ضل لحد شيء.
6: نعم.
7: فهذيك فكره وهذيك فهمه، هذاك تدرجه في الفهم وفي المعرفة وفي إصلاح القلوب، ونحن نظن انه ضل.
6: كيفاش في شرح سيدي النبي عليه الصلاة والسلام الآية عليكم أنفسكم، يعني سبحان الله تنبه الإنسان رو ما تخترش بأنه أنت ربما الأفضل أو أنت الأحسن، أو سبحان الله نجم يكون غيرك أفضل وأحسن منك ومقام ومنزلته عند المولى سبحانه وتعالى.
7: نعم
6: أفضل وأحسن.
7: نعم دائما أهل المعرفة وأهل القلوب الصافية يقولوا احنا لما ننظر إلى الخلق لا نجد من هو أسوأ منا، نشوف رواحنا احنا أقل الناس، فيكون عملنا دائما على الإحسان وعلى إصلاح النفس. ولذا يكون كن معناه باش تتقي الحقد نتاع الناس، كن قاسيا على نفسك في إصلاحها، اجتهد فيها، وكن كريما مع الناس اجتهد. فالكرم والإحسان مع الناس يكون لوجه الله بطبيعة الحال،
6: ها
7: وكون في مجاهدة النفس، جهاد في سبيل الله، جهاد عظيم، مجاهدة النفس، هذا عمره ما يطيح ما يضيع لكش. كيفاش الله سبحانه وتعالى إحسان المحسنين لوح وحاشا لله، الله يحب المحسنين وعمره ربي ما يضيع سبحانه وتعالى، لا يضيع الله أجر المحسنين ولا يضيع اجتهاد المحسنين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغري اللي هو الحرب والقتل والسيوف وكذا والدماء إلى الجهاد الأكبر. قالوا كيفاش يا رسول الله؟ قالهم جهاد النفس، جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. ولذا الإمام الغزالي جعل يعني تزكية النفس جعلها فريضة، فريضة عين، ما جعلهاش يعني فقط اللي يحب يعني تزكو نفسه واللي يحب واللي يصفى قلبه واللي يحب يسلك إلى الله سلوك العارفين فقط، لا. قال هي على كل مسلم مكلف فرض عين تزكية نفسه. علاش؟ قال لهم لأنه ليس فينا من هو كامل أو ليس فينا من هو ليس فيه يعني من أمراض هذه النفوس.
6: نعم.
7: فلما كانت أمراض النفوس كالحسد والحقد والكبر والعجب وحب السمعة وحب التكبر والتعالي على الناس و و و و و وقوة الشهوة وعدم يعني كذا والظلم، لما كانت هذا في الناس الكل.
6: نعم.
7: بطبيعة الحال على حسب مراتبهم مش نفس القوة ولكن هي موجودة، قال إذن الناس الكل لابد لهم بشي يجتهدوا في تزكية نفوسهم، وهنا أهل الله أهل القلوب يقولوا خاصة يعني الوضوء والمحافظة على الصلوات في أوقاتها والاجتهاد في ذكر الله سبحانه وتعالى وعدم الغفلة.
6: أحب
7: يقول تقرأ الآية ولا تقرأ الحديث ولا تتعامل مع الناس، اعتبر وأنك يعني في في في مرحلة وأنك تصلح نفسك، ماكش في في في غفلة دائمة حتى يضمك الموت في وقت يعني ليس لك فيه موعد. الموعد هذا ما تعرفوش، ما يعرفوش الإنسان، فيأخذه لطف ربي يحفظنا إن شاء الله الموت على حين غفلة، فلا بد أن يكون
6: فايق. استعاذ من الموت.
7: نعم.
6: عليه الصلاة والسلام استعاذ من الموت على حين غفلة، استعاذ لينا وللأمة. فما الدواء مهم جدا يقولوا أهل القلوب، يقولوا من أعظم أدوية الحسد أن يعلم الحاسد أن نعم المولى سبحانه وتعالى على عباده ليست استحقاق منهم، بل هي فضل ومنة وإحسان من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا من أبرز الحاجات اللي الإنسان يمكن بها قلبه، أنه إذا يشوف الناس في خير أو يشوف الناس ربما في نعم أو يشوف ناس وهو يتمنى زوال هكذا النعم وغيره، فيعرف أنه هذا منة من الله سبحانه وتعالى، ما جابوهاش بجهدهم ولا اللي هو، لكن هذه فضل ومنة، والمولى سبحانه يصطفي من يشاء.
7: نعم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ربي هو سبحانه وتعالى، والله هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب. كيفاش الإنسان يتدخل كأنه يتدخل في الشأن الإلهي وهو غير شاعر موش فايق؟ أنت تنظر إلى من أعطاه الله الخير وتنوي وتتمنى زواله، وتقول كأنك تقول يا ربي هذا أنت أخطأت، والعياذ بالله أنت أخطأت، ما حققش هذا تعطيه أو هذه تعطيه أو هذا تنشحه أو هذا تزيده، راه ما يستحقش. ومنين ليك أنت يستحق ولا ما يستحقش؟ الله يعطي سبحانه وتعالى، وعاقبة الأمور هي اللي بها الفائدة. آخر العمر نتاع الإنسان ما طرش عليه، تشوفه الآن ما يستحقش وليس لك دخل في هذا، ولكن قولوا في سورة ما وانت ما تعرفش شنو في قلبه.
6: نعم صحيح.
7: ورب انسان تشوفه اللي هو في معصيه او في كذا او كذا، وهو افضل منا الكل الاف المرات، بينه وبين المولى قلبه طاهر نقي، كما ذكرنا الحديث برشا مرات انت يعني سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص، معك الراجل اللي مشى معاه اللي 3 ايام يخرج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الان عليكم رجل من اهل الجنه 3 أيام، هو بيدو يخرج كان يتوضى ويخرج الماء يقطر من لحيته من يديه، قال يزمني نشوفه هذا شي يعمل، هذا شنو هذا الرجل اللي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يشهد له أنه من أهل الجنة. مشى معاه 3 أيام، قال وراني تلاحيت شوية مع مع مع الوالد وحلفت 3 أيام ما نمشيش للدار، روحش للدار. قالوا نقبلك مرحبا. مشى معاه، قال انت نستنى فيه باش نشوفه شنو يعمل،
6: حب يكتشف شنو هالعبادات ربما العظيمة او الحاجات القربات اللي يعمل.
7: نعم
6: فيها.
7: بارك الله فيك.
6: نعم.
7: قال هذا لابد فيه قربات وعبادات عظيمة اللي يشد فيه النبي بالجنة صلى الله عليه وسلم.
6: عليه السلام.
7: فما رأه يفعل شيء الا انه يصلي العشاء ويصلي الشفع والوتر وينام، ويصبح الصبح يعني كي الناس يقوم بكري شوية ويتوضى وكذا. قال غير أنه إذا تعار من الليل، إذا كان تحرك من الليل ذكر الله، استغفر الله، اللهم صل يعني كذا يا الله كذا،
6: لسانه رتب بذكر الله.
7: نعم. غير أنه إذا تعار إذا تحرك من الليل ذكر الله. فسأله بعد 3 أيام، قال اسمح لي راني ما عندي شيء غير شفت الرسول صلى الله عليه وسلم شاهد لك بهذه الجنة، فحبيت نشوف وأقتدي بك. شوف الإنسان ما عندوش فانتازية كما نقول احنا في القلب ولا قالوا نحب شفت فيك الخير نحب نقتدي بك نتبعك
6: نعمل سهلة يعني نعمل كيف. ما صعبهاش على روحه ولا الكلام سهل يعني.
7: سهل قالوا حبيت نقتدي بك نشوفك ولكني ما شفت قالوا ما هو إلا ما رأيت قالوا ما عندي شيء ولدي كما كانش اللي شفته غير أني لا أبيت وفي قلبي حسد ولا حقد على أي إنسان هذا على أي مؤمن.
6: هذا بيت القصيد يعني بيت من, من, من سيدنا عليه الصلاة والسلام علاش قالهم راهو من أهل الجنة.
7: نعم هذا قالوا قالوا هذه الذي بلغت بها وهذه التي يعني لا نستطيع هذه صعبة علينا فهمت.
6: طيب.
7: إذن هذه معناها يبيت وليس في قلبه يحب يقول يستغفر ويتوب ويندم ويسامح الناس الكل حتى كان الإنسان هز وربي سبحانه وتعالى فك الليلة يبدأ مرتاح قلبه طاهر طيب نقي.
6: شيخنا اللي يسمع فينا توا ويقول لك كيف يعني نصل إلى درجة متاع الصحابي هذا اللي حدث فيه قال فيه سيدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة في القلب أنه يرقد المؤمن اليوم والمسلم في حياتنا اليوم وهو ما في قلبه ضغيط على حد برغم نجم يكون فمشكون أذى فمشكون قلبه كلمة ما تعجبش أو ربما قلبه فيه هكا شوية على هذا وهذا كيفاش نجم يرقد وقلبه صافي شنو هو الحاجات العملية نجم يعملها باش تسهل علينا ويبيت قلبه صافي مرتاح.
7: والله يذكر الله يذكر الله يذكر الله الإنسان يذكر الخوف من النار الخوف من يوم القيامة الخوف من القبر يتذكر وأن الدنيا هذه كلها يعني ما تسويش كلها ما تسويش لحظة وأنك في قلبك يعني حقد أو غل على إنسان
6: أو هي ما لا تساوي عند المولى جناح بعوضة.
7: نعم لأن القلب كما قولوا يعني هو وين يطلع الله على صفاء عبده
6: محل نظر المولى
7: محل نظر الله. إذا كان الإنسان غافل بغفلته فيرى الأعمال كلها يشوفها من الإنسان ما يشوفهاش من الله وفي الحقيقة الله هو المحرك وهو المسكن سبحانه وتعالى,
6: سبحانه وتعالى.
7: والله هو اللي يبتلي عبده بالناس بالناس معناها يا أخي الامتحان كيفاش نعملوه صور أنت لو كان ما عندك حتى حد لا يؤذيك لا يقلقك لا الدنيا كلها يعني في الامتحان هذا
6: نعم
7: فين هذا الابتلاء ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وغيرها
6: يعني الاختبار وين باش يكون
7: اختبار يكون إلا مع بعضنا البعض نتحاكم مع بعضنا البعض لو كان الإنسان جاء في محيط وشادت في لوحة كما قولوا وحده ما ثم حتى حد لبعث الله له من يعني يقلق وشكون اللي حاكوا إلى آخره حتى يبتلى الله هو يبتلي الناس بالناس فهذا الابتلاء هو يظهر الصفاء ويظهر المعدن انتاعك هل أنت غافل عن الله فترى كل الأمور تشوفها من الناس غفلة كبيرة يعني نجم هذه وحدها برك ربي يعاقب عليها لو كان يحب سبحانه وتعالى فقط أو تشوف أن الله يربيك ويفيقك ويخرجك من غفلتك فتسمع يعني الحركات والسكنات اللي دايره بيك كلها تسمعها من الله تاخذ درسك اخي تمشي انت للجامع تصلي تسمع القران كانه يكلمك وحدك سبحانه وتعالى
6: صحيح احيانا تستشعر الايات تخاطب قلبك او تخاطب الوضعيه ولا الحاله اللي انت فيها في اللحظه هذيك
7: ما فرطنا في الكتاب من شيء تسمع القران يحدك تسمع الحديث يحدك فالغفله هذه وانه اننا نرى يعني الابتلاء من الناس هذه غفلة كبيرة قل كل من عند الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وفي الآية الأخرى يقول قل كل من عند الله ابتلاء فالإنسان لابد يرجع إلى يجي في الوسط يرجع إلى الحقيقة أولا الدنيا هذه والأمل فيها والإكثار من كذا كذا راهي غير دائمة هذه زائلة أيوة. أش قعد لنا قعد لنا يعني ربي سبحانه وتعالى بشر المؤمنين وبشر المحسنين وبشر الصابرين وبشر الناس اللي هما العافين والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هذوما الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ربي يمدحهم في القرآن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن شاء الله ربي يجعلنا إن شاء الله من المحسنين، وإن شاء الله ربي يجعلنا دائما نكرر هذه، ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مش حتى اللي عايشين معهم اليوم، معناها فرض علينا وأننا ندعو لجميع المسلمين. نعم. هذه قالوا، اسمح لي ربما، معناها هذه قال أهل القلوب، قالوا أكبر حاجة اللي تطهر لك قلبك ومتخلي لك حتى حقد على المؤمنين أنك دائما تدعو المؤمنين وتلقاهم ديما عندهم ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو من الأذكار يهديها لكل المسلمين دائما حتى لين يولي قلبه صافي نقي تقي كما قال صلى الله عليه وسلم، ليس فيه حقد ولا حسد. إن شاء الله ربي يجعلنا منهم إن شاء الله بجانب الكريم.
6: فما كالدعاء الجميل، اللهم بارك له فيما أعطيته وارزقني من فضلك. وتطفئ نار الحسد أو الإنسان إذا كان انشغل بما في أيدي الناس، هذا الدعاء هذا نجم يبرد على القلوب الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله دائما قلوبنا عامرة بذكر الله، إن شاء الله دائما قلوبنا عامرة بالمحبة، وإن شاء الله دائما عامرة بخشية المولى سبحانه وتعالى. نشكرك برشا فضيلة الشيخ سيدي الحبيب بن حامد، أدكم الله فهما وعلما، ورب يبارك لك إن شاء الله. تحية مريم فجيري، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: إن الفلاح تزكية للنفوس ابتغاء رضوان الله، وسبيل الإيمان نور يقذفه الله في الصدور، يقذفه الله في الصدور. وفي قصص أرباب القلوب موعظة وتذكرة وحكمة بالغة، نقلب صفحاتها في برنامج طريق القلوب مع مريم فجاري والشيخ لحبيب بن حامد.

0: إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: نستمع إلى الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ مسعود الحمداوي برواية قالون عن نافع المدني.
2: من رياض السنة النبوية.
3: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق عند سلطان جائر. رواه النسائي بإسناد صحيح. الغرز بغين معجمة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي، وهو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب، وقيل لا يختص بجلد وخشب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يرقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فنهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. قوله تأطروهم أن تعطفوهم، ولتقصرنه أي لتحبسنه.
2: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم لتقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.
2: من رياض السنة النبوية.
4: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربها. بإذن ربها.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
6: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
4: قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
6: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
7: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
6: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
4: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
6: هي العبرة بالعبادة.
4: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلم غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
6: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
4: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: من الكتاب العزيز انثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 529 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 117 إلى الآية 129 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: أدم المجدي
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
4: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
4: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
4: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
1: وألقي السحرة ساجدين.
4: وألقي السحرة ساجدين.

0: موسى وهارون
1: رب موسى وهارون
0: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم
1: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم
0: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
1: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
0: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
1: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
0: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
1: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
0: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
0: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
1: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
0: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
1: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
0: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
1: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
0: والعاقبة للمتقين.
1: والعاقبة للمتقين.
0: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
1: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
0: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
2: بارك الله فيكما والسادة المستمعين، ننتقل إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
2: بارك الله فيك، فتح الله عليك، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
2: بارك الله فيك أحسنت مستمعين الأوفياء وصلنا إلى البيت 58 من شرح المقدمة الجزرية حيث يقول الناظم فيه عليه رحمة الله إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة هنا استثنى المؤلف عليه رحمة الله من كلمة النظر ثلاث مواضع في الموضع الأول في سورة المطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم وأشار إليه بقوله ويل والموضع الثاني ولقاهم نظرة وسرورا في سورة الإنسان وأشار إليه بهل والموضع الثالث وجوه يومئذ ناظرة في سورة القيامة وأشار إليه بقوله وأولى ناظرة الموضع الأول لأن الحرف الثاني بالضاء إلى ربها ناظرة ثم ذكر كذلك كلمة الغيظ حيث وقعت واستثنى منها موضعين موضع في سورة الرعد وما تغيظ الأرحام وما تزداد والموضع الثاني في سورة الهود في سورة هود وغيظ الماء هذا مستمعين الأوفياء أعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

0: أجئتنا؟ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
1: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون.
0: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.
0: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
0: وألقي السحرة ساجدين.
1: وألقي السحرة ساجدين.

0: موسى وهارون
1: رب موسى وهارون
0: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم
1: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم
0: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
1: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون
0: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
1: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين
0: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
1: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
0: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
1: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك.
0: قال سنقتل أبناء ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
1: قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون.
0: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
1: قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا.
0: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
1: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده.
0: والعاقبة للمتقين.
1: والعاقبة للمتقين.
0: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
1: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
0: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
2: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة زيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها

0: آمين.
1: فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها،

تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة

لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة

كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدى

فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهبا

المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.

إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوا

من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي

إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفر

مستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. متفق عليه.
3: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي واقنطي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: الإيمان ليس ما يسكن القلب فحسب، بل ما يظهر أثره في الخلق والسلوك. فحين نصدق ونرحم ونعفو ونحسن تتجلى فينا قيم الإسلام. تجليات، حيث تتحول القيم الإسلامية إلى أخلاق تعاش. تجليات. إعداد وتقديم الأستاذ محمد بن حمودة.
1: بسم الله جل جلاله، والحمد لله عما نواله، وآل الصلاة والسلام محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تجليات.

0: الوجود نعمة عمت كل حي في سائر الأكوان.
1: هناك أصوات نسمعها ثم تمضي، وهناك أصوات لا نسمعها فقط بل نعيش بها ونشعر أنها تفتح في داخلنا بابا كان مغلقا. صوت قديم يأتي من زمن آخر، لكنه حين يصل إلينا يبدو كأنه يعرف شيئا عن قلوبنا. من بين هذه الأصوات يظل صوت الشيخ سيد النقشبندي حالة تستحق التأمل.

لم يكن النقشبندي مجرد منشد ديني، ولم تكن قيمته في قوة صوته وحدها، بل في ذلك التداخل العجيب بين الكلمة والنفس والمقام والمعنى. صوت يذكرنا بسؤال: متى يصبح الإنشاد إبرازا للمعنى لا مجرد جمال للصوت في تجليات اليوم؟ لا نريد أن نروي سيرة النقشبندي فقط، بل نريد أن نصغي إليه، ثم نسأل: ماذا يحدث للإنسان حين يسمع صوتا يوقظ فيه شيئا نائما؟

مستمعينا الأعزاء، ولد الشيخ سيد النقشبندي في بدايات القرن العشرين وعاش معظم حياته في مصر، واشتهر بصوته في الابتهالات والتواشيح الدينية حتى أصبح واحدا من أبرز الأصوات في هذا اللون من الإنشاد. لكن الشهرة وحدها لا تفسر بقاء صوته، فقد جاءت أجيال بعده لم تعرف زمنه ولم تعش تفاصيل حياته، ومع ذلك ما زالت تسمعه وتصغي إليه وتحبه. وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية، ما الذي يجعل صوتا يتجاوز زمن صاحبه؟ ربما لأن الإنسان لا يبحث في الصوت عن النغمة وحدها، بل يبحث عن نفسه. كان النقشبندي ينشد كلمات في التوبة والمحبة والرجاء والافتقار إلى الله والدعاء، لكن المستمع كان يجد نفسه داخلها. وهذه هي قوة الفن الروحي، أن يأخذ معنى عام ويجعله تجربة شخصية.

مستمعينا الأعزاء، الصوت الجميل قد يلفت الأذن، أما الصوت الصادق قد يصل إلى القلب، والفرق بينهما ليس في الحنجرة وحدها، إنه في العلاقة بين الصوت والمعنى. حين ينشد النقشبندي تشعر أحيانا أن الكلمات لا تقال فقط بل تعاش، وهنا يمكن أن نستحضر معنى عميقا عند أهل الله، أن الإنسان قد يعرف الكلمات بعقله، لكن المعرفة الحقيقية تبدأ حين تتحول الكلمة إلى حال. يمكن أن تقول يا الله فتكون مجرد لفظ، ويمكن أن تقولها فتكون وراءها حاجة وخوف ورجاء وافتقار وتضرع. اللفظ واحد، لكن الإنسان الذي يقوله ليس واحدا. ولهذا لم تكن قوة النقشبندي في ارتفاع الصوت، بل في قدرته على جعل المستمع يشعر أن وراء الصوت قلبا يبحث عن الله. في الإنشاد الديني هناك شيء لا تشرحه الموسيقى وحدها، إنه المقام، لكن ليس المقام الموسيقى فقط، هناك مقام آخر، مقام القلب، مقام النفس. فالخوف له صوته، والرجاء له صوته، والتوبة لها نبرتها، والشوق له ارتعاشه، والحنين له وجده، والدعاء حين يخرج من قلب منكسر لا يشبه الدعاء حين يخرج من لسان معتاد. ولهذا كان الإنشاد الروحي في أجمل حالاته ليس استعراضا للصوت، بل بحثا عن حاله. النقشبندي كان يمتلك أدوات الفنان، الصوت والمدى والتنقل بين المقامات والقدرة على التحكم في النفس، لكن هذه الأدوات كانت تخدم شيئا أكبر، كانت تخدم المعنى. وهنا درس مهم في حياتنا المعاصرة، ليست المشكلة دائما في أن الإنسان لا يملك الوسائل، أحيانا نملك الوسائل كلها، لكننا نفقد المعنى الذي من أجله نستخدمها.

0: مستمعين الأعزاء، لسائل أن يسأل: ماذا بقي من النقشبندي؟ قد يرحل المنشد ويبقى صوته، لكن الأهم أن يبقى المعنى. النقشبندي لا يعلمنا فقط كيف ننشد، إنه يفتح أمامنا سؤالا: كيف نجعل ما نقوله يشبه ما نعيشه؟ فالكلمة الدينية ليست زينة للإنسان، والإنشاد ليس مجرد جمال، والدعاء ليس مجرد حديث. كل ذلك يمكن أن يصبح طريقا إلى تهذيب النفس والقلب إذا خرج من الصدق وعاد إليه. وربما لهذا لا يزال صوت النقشبندي حاضرا في قلوبنا وعقولنا ويشنف آذاننا، لأن الإنسان مهما تغير زمنه يبقى محتاجا إلى من يذكره بأن في داخله مكانا لا تصل إليه الضوضاء، مكانا لا يسكنه إلا المعنى.
1: رمضان أهلاً

0: أزل لك في نفوس الصالحين مكان.
1: مستمعينا الأعزاء، إن الصوت حين يكون صادقا لا يبقى في الأذن، إنه يعبر منها إلى القلب، وهكذا كان النقشبندي ينشد فيعبر صوته إلى قلوبنا ونسمعه بذاكرتنا وبحاجتنا وبأسئلتنا التي لا نجد لها أحيانا كلمات، ويقول لنا صوته دون أن يقول. ليس كل من يرفع صوته يصل، وليس كل من يسمع ينصت إليه، فبين الصوت والسماع مسافة اسمها القلب. مع أجمل تحيات محمد بن حمودة، هذه تجليات، نلتقي في تجل جديد إن شاء الله تعالى، حيث لا نبحث عن الصوت الذي يملأ المكان، بل عن المعنى الذي يملأ القلب.
2: الإيمان ليس ما يسكن القلب فحسب، بل ما يظهر أثره في الخلق والسلوك. فحين نصدق ونرحم ونعفو ونحسن تتجلى فينا قيم الإسلام. تجليات، حيث تتحول القيم الإسلامية إلى أخلاق تعاش. تجليات. إعداد وتقديم الأستاذ محمد بن حمودة.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 51 من الآية 1 من سورة الأحقاف إلى الآية 17 من سورة الفتح بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.